عن هذا العالم الكبير الذي هو داخله. الإنسان في نفسه يحتوي على الكثير من الأجهزة ومن الآلات ومن الخلق المعقد والدقيق الذي يتفكر الناظر فيه في عظمة الله سبحانه وتعالى وحكمة خلقه وتدبيره وصنعه. ولا شك أن الإنسان يعرف وكلنا نعرف أنه كنا في مرحلة لم يكن يوجد إنسان على هذه الأرض، كما يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لقد أتى على الإنسان حين فترة زمنية لم يكن موجودا على هذه الأرض إطلاقا حتى أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجده. فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن كلنا نعلم أننا لم نكن موجودين، سواء نحن كأفراد أو الجنس البشري بأكمله، أننا لم نكن شيئا، والآن نرى أنفسنا بشرا نتحرك ونذهب ونمشي ونمتلك السمع والأبصار والأفئدة ونمتلك العقل والفهم والعلم والمعرفة ونمتلك الحواس ونمتلك كل ما منحنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة من المقومات. إذن هذا الإنسان وجوده لا يخلو ولا يجوز إلا أن يكون إما أنه هو من خلق نفسه، وهذا أمر باطل ومحال، لأن الإنسان كما قلنا لم يكن شيئا مذكورا، فكيف يخلق نفسه وهو عدم لا وجود له؟ أم أنه خلق من غير شيء، أي أن الإنسان وجد وتركب بهذه الطريقة وبهذا التصميم الرائع وهذا الإحكام والدقة من لا شيء، كما يقول أصحاب نظرية التطور أن هذا كان مجرد صدفة ومجرد طفرة تأتي في الجينات الوراثية فتوصل الإنسان إلى هذا الطور الذي وصل إليه من الدقة والإحكام والفهم والذكاء والمعرفة، أم أن هنالك خالقا هو من خلقه وقدره وأحكمه وصوره وجعله بهذا الشكل وبهذه الآلات وبهذه الحواس وبهذا العقل وبهذا الفهم، وهو الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني هل خلقنا من العدم، أي لا خالق لنا ولا موجد لنا، أم نحن من خلقنا أنفسنا، أم أن هنالك خالقا حكيما قديرا عظيما محكما لخلقه هو من خلق الإنسان وقدره وفصله على هذا النحو الذي هو أحسن تقويم. والله سبحانه وتعالى يأمرنا بالنظر في هذا الخلق والتفكر والتدبر فيه، فيقول سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. انظر مما خلقت، ما هو أصلك، ما هي المادة التي أنت مخلوق منها. خلق من ماء دافق، هذا الماء المني الذي يدفق إلى الرحم ليتكون الإنسان كما أراده الله سبحانه وتعالى، يخرج من بين الصلب والترائب، أي من صلب الرجل وترائبه ومن ظهره إلى أن يصل إلى كما قال الله: فمستقر ومستودع. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. والله سبحانه وتعالى ينعي على الإنسان تكبره وغطرسته وإنكاره لخالقه ولبعثه ولنشوره، فيقول سبحانه وتعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق من نطفة، خلق من هذه المادة القذرة والنجزة، فإذا به حينما يستوي ويشتد ويمنحه الله العقل والعلم والمعرفة فإذا هو
ويصبح خصما لله سبحانه وتعالى، لخالق هذا الكون، للإله العظيم القدير الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كيف يصبح هذا الإنسان الذي خلق من ماء مهين وتشكل من نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخره، يصبح خصيما لخالقه وخالق هذا الكون سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، استغرب من أن يعيد الله هذه العظام بعد أن صارت رميما وتحللت بين التربة، ونسي أن الله سبحانه وتعالى أصلا حين خلق الإنسان هو خلقه من هذه التربة، حين خلق آدم هو خلقه من طين كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ويقول الله سبحانه وتعالى معرفا للإنسان مكانته وقدره، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. يعني أنتم تعلمون ما هو أصلكم، ولهذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما لابن آدم والفقر، ما الذي يفخر بالإنسان، ما هو الشيء الذي يجعله يتكبر ويفتخر ويصيبه الغرور، وإنما أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة، وهو بما بين هذا وهذا يحمل العذرة، حمام متنقل. ما الذي يجعلك تستكبر وتخاصم الله سبحانه وتعالى وتنفي وجود الخالق وتنفي حكمة الخالق وتنفي قدرة الخالق على البعث وعلى النشور؟ هذا هو الإنكار للجميل والتكبر الذي ليس بعده تكبر، أن يأتي هذا المخلوق الضعيف الذي قال الله وخلق الإنسان ضعيفا يأتي ليكون خصيما لمالك السماوات والأرض ومالك هذا الكون بكل ما فيه، مما ذكرنا في الحلقات السابقة من سعة وعظمة هذا الكون الذي لم يصل البشر إلى نهاية له ولا إلى طرف. ويقول الله سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يعني هذا الماء الذي تمنونه أي تقذفونه، هذا المني الذي تقذفونه في الرحم، هل أنتم من صممه ومن قدره ومن خلقه؟ لأن قلنا أن الخلق هو التصميم والتقدير وليس الإيجاد من العدم كما يتصور الكثير، الخلق هو التصميم والتقدير. إذن الله سبحانه وتعالى هو من صمم هذا الجنين، هو من جعله يتطور في خلقه في الرحم طورا بعد طور، هو من أوجد ما يسمى بالجينات الوراثية، هذه الجينات الوراثية التي توجد في كل نواة في كل خلية في الإنسان. هذه الجينات الوراثية هي أمرها عجيب وغريب، يقال أن هذه الجينات الوراثية أو يسمى الشريط الوراثي أو الDNA، هذه هي التي تحتوي على تصميم وتفصيل وتقدير خلق الإنسان. كل التصميم الذي يوجد الإنسان بموجبه هو موجود في هذه الجينات الوراثية، وهذه الجينات الوراثية داخل نواة الخلية بطول يساوي مترين، ويقال أنها لو مدت هذه الجينات الوراثية التي موجود في كل خلايا الإنسان لكانت تصل إلى ما يقارب 100 تريليون متر، أي أنها تستطيع أن تمتد إلى الشمس الذي تفصل بيننا وبينها ما يقارب 150 مليون كيلومتر، ذهابا وإيابا ما يقارب 300 مرة. يعني هذا شيء يحار فيه عقل الإنسان، كيف أن هذا الجسم البسيط يحتوي
على هذه المادة التي يمكن أن تصل إلى القمر إلى الشمس وترجع إلى الأرض حوالي 300 مرة، ويمكن أن تدور على الكرة الأرضية 6 مليون مرة. هذه الجينات الوراثية هي كما قلنا التصميم أو المخطط الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للإنسان ولتكوين الجنين وتكوين الإنسان الجديد الذي يكون كما أخبر الله سبحانه وتعالى من ذكر وأنثى. قبل أن ندخل في تفصيل الجينات الوراثية سنذكر طرائق خلق الإنسان، ما هي الطرق والوسائل التي خلق بها الإنسان في هذه الحياة. هناك 3 طرق وجد بها الإنسان أو كانت سببا في وجود الإنسان كما أخبرنا القرآن الكريم. الطريقة الأولى هي طريقة خلق آدم عليه السلام الذي أخبر الله بقوله إني خالق بشرا من طين ومن صلصال من حمأ مسنون. خلق هذا الإنسان الذي هو آدم عليه السلام من هذا الطين الذي هو من صلصال، أي من طين يصلصل ويصدر أصواتا، وهو من حمأ مسنون أي من طين متخمر حتى نتنت رائحته من كثرة تخمره ويعني تماتكه. فالله سبحانه وتعالى صنع من هذا الطين تمثالا للإنسان بهيئة الإنسان، ثم قال عز وجل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وهذه آية عظيمة، آية عظيمة وقدرة للخالق جل شأنه، يعني تبهر العقول كيف أن الطين هذا بتكوينه كطين الذي يتكون من الفخار وغيره من المواد، كيف يتحول بين لحظة وأخرى إلى إنسان؟ كيف يتحول بين لحظة وأخرى إلى إنسان؟ هذا الطين يتحول إلى عظام وإلى أوردة دموية وإلى جهاز عصبي وإلى جهاز هضمي وإلى جهاز تنفسي وإلى جهاز تناسلي وإلى هذا التصميم العظيم والعجيب الذي أوجد الله عليه الإنسان. هذه آية عظيمة ومعجزة مبهرة أن يتحول الطين إلى هذه المواد المختلفة والأجهزة المعقدة الموجودة داخل الإنسان في لحظة. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه هي الطريقة الأولى لخلق الإنسان التي هي خلق آدم عليه السلام. ثم جعل الله لتكاثر البشرية قانونا آخر كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن هذا التزاوج، الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم خلق منه ومن جنسه ومن فصيلته ومن نوعه ومن نفس تركيبته خلق حواء، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلق منها زوجها. ويقول من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن بهذا التزاوج كانت عملية نشر الإنسان في هذه الأرض وخلقه وتكوينه بعملية التناسل والتلاقح التي تقع بين الرجل والمرأة. الطريقة الثالثة والتي حدثت لمرة واحدة في هذه الحياة وفي سلسلة الوجود البشري هي حينما خلق الله سبحانه وتعالى المسيح عيسى بن مريم الذي خلقه سبحانه وتعالى بطريقة تختلف عن خلق آدم وتختلف عن خلق بقية البشر، وهي أن يوجد هذا الإنسان بدون تزاوج وبدون تلاقح بين الذكر والأنثى، وإنما من خلال المرأة وحدها كما أخبر الله سبحانه وتعالى فأرسلنا إليها روحنا
فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك الله أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. إذن أراد الله سبحانه وتعالى أن يخبرنا أنه يخلق كيف ما يشاء وبالطريقة التي يريدها، سواء عبر الطين أو عبر المني أو عبر النفخ الروح في رحم المرأة بدون ذكر وبدون زوج. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، لأن بعض النصارى حينما رأوا وجود عيسى بهذه الطريقة المختلفة استعظموا الأمر وكبروا حتى جعلوا عيسى ابنا لله سبحانه وتعالى، وقالوا أنه ابن الله، وكفروا بالله سبحانه وتعالى. قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالله يخلق كيفما يشاء وبالطريقة التي يريدها، ويقول الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني إذا كان عيسى وجد من غير أب واعتبرت هذا أمرا يدعو إلى ألوهيته أو إلى أنه ليس بشرا، فإن آدم خلق من غير أب ولا أم، فخلق آدم هو يكون أعظم من خلق عيسى عليه السلام. فالله يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذن الله سبحانه وتعالى خلقنا بهذه الثلاث الأنواع، من الطين ثم من الذكر والأنثى ثم من الأنثى فقط في حالة معينة وهي حالة عيسى عليه السلام. إذن يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه خلقنا خلقا مبتدأ بأبينا آدم عليه السلام، وليس بالتطور كما يقول داروين وتقول نظرية التطور. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول أنه كرم الإنسان، أنه اختص الإنسان بأن كرمه عن سائر المخلوقات وميزه بأشياء كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن هذا الإنسان هو مكرم عند الله سبحانه وتعالى، وهو مميز، وهو له وضعية خاصة خلقه الله عليها ومهمة عظيمة أرادها الله منه وهي الاستخلاف في هذه الأرض. ويقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إذن الله خلق هذا الإنسان في أحسن صورة وفي أحسن تقويم، وقدره وصوره كما يقول هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ويخبر الله سبحانه وتعالى عن مراحل هذا الإنسان، فيقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وهكذا هي مسيرة الإنسان في هذه الحياة، يبدأ طفلا صغيرا أو حتى جنينا قبل أن يخرج إلى هذه الحياة، ثم طفلا، ثم شابا، ثم رجلا، ثم شيخا، ثم كهلا، حتى يصل إلى أرذل العمر. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويقول الله سبحانه وتعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق، يعني الإنسان له مراحل محددة، يبدأ في النشوء وهو في حالة الضعف، في حالة الطفولة، ثم يعني
ناشئا ثم شابا ثم رجلا حتى يبلغ أشده، كما قال الله حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. هذه هي نهاية اكتمال نمو الإنسان وقوته ونضوجه. ثم بعد ذلك يبدأ في الانحدار إلى الضعف، وكأن 40 هي نهاية الوهج والقوة لهذا الإنسان، وبعدها يبدأ الانحدار إلى الضعف والشيبة كما قال الله سبحانه وتعالى. ويقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إذن بني الإنسان هم بني أب واحد، ولهذا الله سبحانه وتعالى يخاطبهم ويقول يا بني آدم، يخاطبنا بأننا نحن أبناء أب واحد وأم واحدة يجمعنا الرحم. ولهذا يقول الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تربطنا علاقة الرحم مهما تباعدت، ولكنها في الأخير نحن بني الإنسان أسرة واحدة وكيان واحد. ومن المهم جدا أن يسعى كل إنسان عاقل يعرف الله سبحانه وتعالى إلى إنقاذ إخوانه من البشر عن أن يتخطفهم الشيطان أو تذل بهم الأقدام فيذهبوا إلى عذاب الله سبحانه وتعالى. فالله يخاطبنا ويقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن نحن كبني البشر من المفترض أن نشكل جبهة واحدة، لأننا جميعا مستهدفون، عدونا واحد وهو الشيطان الرجيم، وهو الذي طلب من الله الإنظار إلى يوم الدين لينتقم من هذا الجنس البشري، وينتقم بسبب إهانته في حسب اعتقاده وظنه من الله سبحانه وتعالى بأمره بالسجود لأبينا آدم عليه السلام، وطلبه من الله أن ينظره إلى يوم الدين. قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالمفروض أن يصطف بنو الإنسان وكل البشر في جبهة واحدة في مواجهة العدو الأساسي الذي هو الشيطان الرجيم، الذي يقول الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يجب أن نتخذه جميعا عدوا، لأنه هو الذي يريد لنا الإهانة ويريد لنا الشقاء في الدنيا وفي الآخرة، وسخر كل إمكانياته وقدراته وذريته ومعاونيه في هذه المهمة التي حددها بقوله ولأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه هي مهمة الشيطان التي طلب من الله الإنظار إلى يوم الدين من أجل تحقيقها. فالمفترض بنا كبني البشر وكأبناء آدم، الذي قال إبليس أنه هو السبب في روايته وفي إخراجه من مكانته التي كان فيها، وقال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين، فاتخذ الشيطان العداوة للإنسان. ومن المفترض أن يتخذ الإنسان العداوة أيضا من جانبه للشيطان الرجيم حتى يأمن من شره، وحتى يستطيع أن لا ينفذ هدف هذا العدو اللدود وأن يوصله إلى ما وصل إليه. لأن الله سبحانه وتعالى يقول فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. فمن اتبع الشيطان الرجيم فهو حقيق بأن يكون معه في نار جهنم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لا يستطيع أن يقدم لهم خدمة ولا منفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يمتلك رزقا ولا يمتلك حياة ولا موتا ولا يمتلك خيرا ولا شرا، ولا يستطيع أن يفعل للإنسان شيئا، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فحينما نتبع هذا العدو اللدود ونترك الولي العظيم الرحيم الكريم الذي كرمنا وميزنا وأمر ملائكته الكرام أن تسجد لأبينا آدم تكريمة لهذا الإنسان وتمييزا له ورفعة له،
ثم حينما رفض إبليس لعنه وطرده من رحمته، ثم بعد ذلك نتبع الشيطان الرجيم. هذا يكون من العقوق ومن الخذلان ومن نكران الجميل. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ هل هناك عاقل يمكن أن يتخذ عدوه وليا من دون الله الذي هو وليه، وهو من خلقه، وهو من صوره، وهو من أكرمه ونعمه، وهو من أسجد له ملائكته، ومن أعد له جنته، ومن سهل له كل هذا الخير وكل هذا الكون في خدمته، وبعد ذلك تذهب لطاعة الشيطان وعبادة الشيطان والسير على طريق الشيطان؟ لماذا؟ ما الذي قدم لنا الشيطان حتى نمشي وراءه ونتبع خطواته؟ ما هي نتيجة من اتبع الشيطان الرجيم؟ نتيجته كما أخبر الله أن يكون معه في عذاب السعير. الشيطان الرجيم أيضا كما يخبرنا الله سبحانه وتعالى سيجمع أولياءه يوم القيامة ويقوم خطيبا فيهم بعد أن اتبعوه وتركوا ولاية الله وطاعة الله والانقياد لأوامر الله. جمعهم ليس ليشكرهم ولا ليعطيهم وسام الاتباع له ولا ليكرمهم، وإنما ليشمت بهم ويهينهم ويعرفهم صغار أنفسهم وخسة عقلياتهم ونفسياتهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما عرف الشيطان أن الأمر قد انتهى وقد أصبح معه فريق كبير من هؤلاء البشر معه في جهنم، يا ما أعظمها من خسارة وما أعظمه من خذلان أن يستطيع عدونا اللدود أن يجيش معه جيشا من البشر، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. إذا صدق عليهم إبليس ظنه حينما قال لأغوينهم أجمعين، فعلا أغلب البشر ساروا وراء الشيطان الرجيم، كما قال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولا تجد أكثرهم شاكرين. فنجح إبليس وللأسف في إغواء معظم البشرية وصدق ظنه عليهم، ويوم القيامة يجمع أولياءه وأتباعه في ساحة المحشر ويلقي عليهم الخطاب الختامي لهذه الحياة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. انظروا إلى هذا القائد كيف يشمت بأتباعه، كيف يهين أتباعه، كيف يعترف أمامهم بالحق الذي أخبرنا الله في هذه الأيام ونحن لا نزال في هذه الحياة بهذه الحقائق. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ولكننا وللأسف معظم البشر مشوا وراء وعود الشيطان ولم يثقوا في وعود الله سبحانه وتعالى. وهو الشيطان يخبرهم في نهاية المطاف أن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ليس لكم أي مبرر في اتباعي، ليس لكم أي مخلص من هذا الخذلان والدبور الذي وصلت إليه، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ليس لي عليكم ضغوطات، ولا أستطيع أن أجبركم، ولا أن أمنع عنكم خير، ولا أن أوصل إليكم منفعة أو ضر، لا سلطان لي عليكم، كما قال الله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. فيقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فيقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، حافيا عن الشيطان الرجيم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، لن أنفعكم، لن أنقذكم، ولا أستطيع أن أفعل لكم شيء، وما أنتم بمصرخي، ولا تستطيعون أن تنقذوني أو تنفعوني أو تخلصوني من هذه الورطة التي أنا فيها. لكن هو قد عرف على نفسه أنه من أصحاب الجحيم، ولكنه أقسم أنه سيدخل معه من
البشر ومن بني آدم الأمم الكثيرة، وهذا ما وقع بالفعل للأسف. فيقول إلا ما أنتم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هو يعرف أن هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى هو باطل، وهو موحد ويعرف الله ويعرف وحدانية الله سبحانه وتعالى وعظمته، وإلا لما سأله أن ينظره إلى يوم الدين. ولكن كبره وغطرسته هو الذي دفعه إلى أن يكون من الملعونين ومن المطرودين ومن أصحاب الجحيم. فاليوم يجب على كل بني البشر وكل بني الإنسان أن يقفوا صفا واحدا في مواجهة هذا العدو اللدود الذي قال الله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نحن كبني آدم أصلنا واحد، لنا أب واحد ولنا أم واحدة ولنا جنس واحد ولنا أصل واحد ولنا رب واحد، هو من خلقنا وكرمنا وأنعم علينا بالنعم الظاهرة والباطنة، فيجب علينا أن نتولاه، يجب علينا أن نكون في صف المنعم العظيم الكريم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأن نترك اتباع الشيطان الرجيم وأولياءه من الجن والإنس لنفوز برضاء الله سبحانه وتعالى وننال السعادة في الدنيا وفي الآخرة، ونكون من الفائزين والناجحين في مسيرتنا في هذه الحياة التي خلقنا الله من أجلها، كما قال إني جاعل في الأرض خليفة، واستخلف الإنسان في هذه الأرض، فإذا قمنا بواجبنا في هذا الاستخلاف فإننا سنعمر هذه الأرض بالخير وبالسلام وبالإخاء وبالمحبة وبالرخاء وبالتقدم وبالحضارة وبكل سعادة يمكن أن تقع على هذه الأرض. وفي الأخير سننتقل إلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض لنعيش كما قال الله إخوانا على سرر متقابلين. هذه هي إرادة الله لنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة هي الطريق إلى الجنة. الله لا يريد لأحد منا أن يذهب مع إبليس ولا أن يذهب إلى النار، ولا يريد لنا إلا الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله لا يريد أن يعذب أحد من بني الإنسان، وإلا لما أسجد لنا ملائكته وأقرب الناس إليه وأكرمهم عليه. فعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نرجع إلى عقولنا وإلى فهمنا وإلى الأمور المنطقية والعقلية التي يجب أن ينطلق الإنسان من خلالها، وهو أن يوالي صاحب الخير والمنة والفضل والإحسان الله سبحانه وتعالى، ويتخذه وليا ويرفض أولياء الشيطان من الجن والإنس أجمعين، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. هذا هو سبب نجاحنا في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر عدونا الشيطان الرجيم وأعدائنا من الجن والإنس، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وينور بصرنا وبصائرنا لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصينا لما فيه الخير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه شكى إليه رجل بعض ما يكون، فقال له: أين أنت عن الاستغفار؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ختم يومه يقول 10 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، إلا غفر الله له ما كان منه في يومه، أو قالها في ليل إلا غفر الله له ما كان منه في ليلته.
1: اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
2: آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن.
2: الكون في القرآن.
4: الملائكة.
5: الملائكة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق من خلق الله، خلقوا من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان المرء إلا به. وقد تحدث الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن ملائكته في مواضع كثيرة، فذكر وظائفهم والمهام الموكلة إليهم، وأنهم كما قال تعالى:

0: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: فالملائكة من عباد الله تعالى الذين لا يستنكفون عن عبادته والخضوع له، يقول سبحانه:

وعند النظر في القرآن الكريم نجد أن الملائكة تنزل بأمر الله بالرحمة والسلام والنصر على المؤمنين، كما أنهم رسل الله إلى الأنبياء عليهم السلام يبلغونهم وحيه وأوامره. قال تعالى:

ومن مهام الملائكة كذلك إنزال العذاب على المتمردين العاصين بأمر الله تعالى. وقد قرن الله تعالى شهادة الملائكة بشهادته على الوحدانية، فقال سبحانه في سورة آل عمران:

الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

0: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومشتن الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حامين.

وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون.

بالحق إنا كنا نستمسك ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات

مشاعر.

بصير ومن ربي كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا

قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي

والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج

مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا

ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم.

0: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

عليهم. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة

لخلقك ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر والشوق إلى لقائك ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضرة.

نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: محكم القرآن، واعصمنا من أن نزيغ عنه، وصل على محمد وآله.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيل.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

إنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة لئام مفري، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

اللهم صل على محمد وآله، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
2: جالسي مولاك في كل الشؤون.
1: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شهر مبارك وليالي مباركة، ومع القرآن الكريم ومع أبنائنا الطلاب حفظة القرآن ليقرأوا علينا ما يتيسر، أو من أول من جزء سيقول السفهاء، ومع المتسابق خالد عقبات فليتفضل.

بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم

يزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا

0: بهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
1: أحسنت يا خالد. معنا في البداية في بداية المعشر كان هناك مد منفصل لم تمده ومديت كل المنفصل. أنا نلتزم على طريقة واحدة مد المنفصل أو قصر. بارك الله فيك ووفقك. معنا الآن الولد إسماعيل. بسم الله لتقرأ لنا من هنا من إن الصفا والمروة من شعائر الله. فتفضل.

ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا.

صمكم العمي بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم

أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة

0: الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
1: جزيت خيرا يا ولد إسماعيل ما شاء الله. والآن مع الطالب الحافظ أحمد العباني فليتفضل. ليس الدرع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المسجد

وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا

قتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما

إن الله سميع عليم فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه

خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

0: لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
1: شكرا للولد أحمد الحافظ، بارك الله فيك وفتح الله عليك. الآن مع الحافظ ماهر اليازري فليتفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج،

وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

0: فيك وأكرمك الله يا ماهر. في نهاية هذا اللقاء مع طلابنا المتسابقين الحفاظ نستودعكم الله وإلى حلقة أخرى. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما لأصحابه: من أكيس الناس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 4. من موارد ذكر العدد 4 في القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام والطيور 4، وقد جاء ذلك في أواخر سورة البقرة في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فإبراهيم عليه السلام لم يكن يشكك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، وإنما أراد الحصول على الاطمئنان القلبي، فأمره الله أن يأخذ 4 طيور مختلفة، وقيل إنها كانت طاووسا، ديكا، حمامة وغرابة، وأن يعلمها بعلامة فارقة ليتأكد أنها نفسها، ثم يقطعها لقطع صغيرة فتختلط لحومها فلا يمكن تمييزها، ثم ينشرها على جبال 10، ثم ينادي كل طير باسمه فتصير عنده. ففعل إبراهيم، وحين ناداها حضر كل طير بعلامته الفارقة وبحالته الأولى. ومن موارد ذكر العدد 4 أيضا الآية 2 من سورة التوبة، حيث يقول عز وجل: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وهو خطاب للمشركين عبدة الأصنام الذين كانوا لا يزالون يعيشون في مكة، فقد أمهلوا 4 أشهر للخروج منها، وإلا فالمسلمون غير ملتزمين معهم بعهد وسيقاتلونهم بلا هوادة. وفي سورة التوبة أيضا جاء قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وهذه الأشهر 4 هي محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، وسميت بالحرم لأن الله عز وجل حرم فيها القتال إلا ما كان ردا للعدوان.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: الرؤية التي يقدمها الإسلام في بناء الإنسان هي رؤية راقية وعظيمة، الحضن فيها التكريم لهذا الإنسان، وأيضا إكسابه أو تنمية الكمالات فيه الفطرية التي وهبه الله إياها ليؤدي مهامه في هذه الحياة ومسؤولياته في هذه الحياة بشكل راق ومتميز. ويلحظ الإسلام التكامل، الإسلام يأخذ بعين الاعتبار المواهب والقدرات اللازمة في ميدان العمل، ولكنه مضافا إليها وقبلها الجوانب الأخلاقية والسلوكية والمبادئ المهمة والأهداف والغايات المقدسة والعظيمة. ولذلك يهيئ الإنسان أن يكتسب كماله وأن تنمو فيه الكمالات الإنسانية من جميع الجوانب. نحن استفدنا أيضا من هذه الدروس عندما لفت أمير المؤمنين عليه السلام النظر إلى أهمية النشأة في حياة الإنسان، مرحلة الطفولة وبداية الشباب، وبداية الشباب مرحلة مهمة جدا لبناء الإنسان. الإنسان فيها عادة ما يكون متقبلا ومتأثرا بما يقدم له في تلك المرحلة، وبما يربى عليه، وبما يعلم في تلك المرحلة، ويثقف به في تلك المرحلة. عنده قابلية عالية في التأثر والتفاعل، فهي من أهم المراحل التي يجب عليها التركيز عليها، يجب التركيز عليها في بناء الإنسان، وأن يحس الإنسان بالمسؤولية في ذلك تجاه أولاده. ثم ضمن التوجه العام للأمة أن يكون هناك وعي بأهمية تلك المرحلة وتكثيف للجهد في بناء الإنسان في تلك المرحلة باعتبارها فرصة مهمة جدا. فالإنسان فيها لديه القابلية الكبيرة، إما لأن تنمو فيه مكارم الأخلاق وترسخ فيه المبادئ العظيمة والقيم الإلهية، ويربى على الروح العملية، يربى على الأشياء المهمة والإيجابية، وكذلك تنمى مواهبه، طاقاته، قدراته، أو أن يربى التربية الخاطئة وتنمو فيه من خلال المؤثرات السيئة الأشياء السيئة، المساوئ الخطيرة التي تؤثر سلبا على نفسه، تفسده وتكون له أو تسبب انحرافه وإبعاده عن الاستقامة. نبه أمير المؤمنين عليه السلام على أهمية الاستباق لتلك المؤثرات السيئة وللمؤثرين السيئين، لأن هناك مسابقة، فعلا هناك مسابقة، الأعداء يسعون إلى الاستباق هم إلى أطفالنا وإلى شبابنا ليؤثروا عليهم، ليفسدوهم، ليلقنوهم ما يفسدهم، ما يؤثر عليهم، يلقنوهم المفاهيم الخاطئة، التصورات السيئة، يثيرون فيهم من خلال الغرائز والأهواء ما ينحرف بهم عن المبادئ الإلهية، عن مكارم الأخلاق، عن الضوابط الشرعية. يحاولون من خلال اللعب على الأهواء والغرائز، يحاولون أن ينموا فيهم الصفات السيئة، المساوئ، الرغبات المنفلتة، ويؤثرون عليهم التأثير السيء. في هذا السياق كم يعملون من أعمال، يحاولون أن يؤثروا في المناهج الدراسية، يحاولون أن يشتغلوا من خلال الدعاية الإعلامية والقنوات الفضائية في الإنترنت بشكل كبير جدا، في الإنتاج الإعلامي لكثير من المسلسلات، لكثير من البرامج والأنشطة التي هي مسممة لتسميم أفكار الناشئة في عالمنا الإسلامي، وللتأثير عليهم تأثيرا سيئا، لتلقينهم المفاهيم السيئة والتصورات الخاطئة، ولتنمية المفاسد في أنفسهم والانحرافات في قلوبهم. وهي حالة خطيرة جدا تؤثر عليهم تأثيرا كبيرا، فيجب الاستباق لتلك وأيضا الاستباق لما قد يتأثر به الطفل أو الشاب الناشئ من مؤثرات في الواقع الاجتماعي، بعض المؤثرات السيئة، وحمايتهم حماية الناشئة من المؤثرات السيئة سواء في الواقع الاجتماعي أو في داخل الأسرة أو أيضا فيما يتأثرون به في هذا العصر، مما قد أنتج حديثا من التقنيات والإمكانات والوسائل، فما يتعلق مثلا بالجوالات، بالإنترنت، بالتلفاز، يكون هناك ترشيد الاستخدام لهذه الوسائل وإشراف على طريقة استخدامها والعمل على ضبط طريقة الاستخدام بما ينفع ولا يضر. هذه مسألة مهمة وهي مسؤولية إلى حد كبير. في الجانب الإسلامي هناك تركيز على التربية العملية، ولذلك يبدأ المشوار مع الطفل بشكل متدرج بما يتناسب مع مراحل العمر ومع مستوى الفهم والاستيعاب والإدراك. تربية عملية فيها تلقين، فيها تثقيف، فيها تعليم، فيها توجيه، فيها أوامر، فيها تصحيح للتصرفات، انتباه لمعالجة الأخطاء، وهكذا من خلال التربية العملية يرتقي الإنسان إلى مستوى جيد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: برنامج يحبهم ويحبونه، حيث تروي سيرة قصة قوم أحبهم النبي وأحبوه، يحبهم ويحبونه.
1: هلا شعبان يا من حيا ورحب يا رسول الله.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه. في الحلقة الماضية تحدثنا عن قدوم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى اليمن، وكيف حمل رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة، فكانت دعوته سببا في إسلام قبيلة همدان، حتى فرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسجد لله شكرا عندما بلغه خبر إسلامهم. أما في حلقة اليوم فسنتحدث عن آثار تلك الرحلة المباركة ودور الإمام علي عليه السلام في ترسيخ دعائم الإسلام في اليمن، وسنتحدث أيضا عن أبرز ما ارتبط بتلك المرحلة، ألا وهو بناء الجامع الكبير في صنعاء الذي أصبح منارة للعبادة والعلم، كما سنتعرف على مكانة اليمن وأهلها في عهد الإمام علي عليه السلام.

عندما دخل الإسلام إلى اليمن وانتشرت تعاليمه بين الناس، ظهرت الحاجة إلى بناء المساجد التي تكون مراكز للعبادة والتعليم والتوجيه. وكان المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أكثر من مكان للصلاة، فقد كان مدرسة يتعلم فيها الناس القرآن الكريم ويتفقهون في الدين ويتشاورون في أمور مجتمعهم. ومن أبرز المساجد التي ارتبط تاريخها ببداية الإسلام في اليمن الجامع الكبير في صنعاء، الذي يعد من أقدم المساجد الإسلامية، وكان منارة للعلم والعبادة ومركزا لنشر تعاليم الإسلام بين أبناء اليمن. وقد ارتبط بناء الجامع الكبير بمرحلة وجود الإمام علي عليه السلام في اليمن، حيث كان من أعماله ترسيخ معالم الدين وتعليم الناس وإقامة شعائر الإسلام. لم تكن مهمة الإمام علي عليه السلام في اليمن مجرد تبليغ الدعوة فقط، بل كانت مهمة بناء وإصلاح، فقد علم الناس أحكام الإسلام وقضى بينهم بالعدل وأرشدهم إلى مكارم الأخلاق، فكان قريبا منهم يسمع شكواهم ويحرص على أن يسود بينهم الحق والإنصاف. وقد عرف أهل اليمن الإمام علي عليه السلام من خلال مواقفه وسيرته، فرأوا فيه نموذجا للقائد الذي يجمع بين العلم والحكمة والرحمة، فكان وجوده في اليمن مرحلة مهمة في تاريخ المنطقة، تركت أثرا كبيرا في نفوس الناس وفي حياتهم الدينية والاجتماعية. حظيت اليمن بمكانة خاصة في تاريخ الإسلام، فقد كان أهلها من أوائل من استجاب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحملوا رسالة الإسلام إلى غيرهم. وفي عهد الإمام علي عليه السلام استمر أهل اليمن في ارتباطهم بالإسلام، وكان لهم حضور بارز لما عرف عنهم من الثبات والوفاء وحب الخير. وقد أسهم أبناء اليمن في خدمة الدين، فكان منهم العلماء والفقهاء وحملة القرآن وأصحاب المواقف المشهودة في تاريخ الأمة. وهكذا بقيت اليمن أرضا احتضنت الإسلام منذ بداياته، وخرج منها رجال حملوا العلم والدعوة والأخلاق.

0: مستمعينا الكرام، إن بناء المساجد في الإسلام لم يكن هدفه إقامة الجدران فقط، بل بناء الإنسان. فالجامع الكبير في صنعاء يمثل صورة من صور اهتمام المسلمين الأوائل بنشر العلم وتعليم القرآن وربط المجتمع بكتاب الله وتعاليم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا ندرك أن أعظم ما يبقى للأمم هو ما تبنيه من قيم وعلم وأخلاق، فالأثر الحقيقي هو أثر الهداية في القلوب. لقد كانت رحلة الإمام علي عليه السلام إلى اليمن صفحة مشرقة من صفحات التاريخ الإسلامي، بدأت بالدعوة إلى الله بالحكمة، واستمرت ببناء مجتمع يقوم على الإيمان والعلم والعدل. وكان الجامع الكبير في صنعاء شاهدا على تلك المرحلة المباركة، ومنارة جمعت الناس على العبادة والتعليم، ليبقى شاهدا على مكانة اليمن في تاريخ الإسلام. فلنجعل من هذه السيرة دروسا لنا في أهمية العلم وحسن التعامل مع الناس وبناء ما ينفع المجتمع. فالأمم لا تنهض إلا بالهداية والعمل الصالح. وفي ختام هذه الحلقة نتساءل، كيف يمكن أن نجعل المساجد اليوم مراكز للعلم والتربية وخدمة المجتمع كما كانت في صدر الإسلام؟ إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج يحبهم ويحبونه، دمتم في حفظ الله ورعايته.
1: هلا شعبان يا من حيا ورحب يا رسول الله.
2: يحبهم ويحبونه، من إعداد وتقديم رجاء عز الدين، إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصر.

0: أعظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: أيها الإخوة، إذا لم نتوحد، إذا لم نرتب صفوفنا، إذا لم نرجع إلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يمكن أن يتحقق لنا النصر والعزة والكرامة، وسنعيش أذلاء، وسنعيش محتلين، وستقتل نساؤنا وأطفالنا وشبابنا يوما بعد يوم، ونحن نتفرج على ذلك ونحن ساكتون. كل إنسان يقول لم يصلوا إلى قريتي أو إلى منطقتي، سيصلون، طائراتهم ستصل إلى كل مكان، وإنما هم يريدون أن يمزقونا، أن يجعلونا قطعة قطعة يسهل أكلها وبلعها. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أولياء الشيطان يريدون لهذه الأمة أن تكون ذليلة مفرقة مشتتة، لا يجمعها أمر ولا تجتمع على رأي، حتى يسهل أكلها قطعة قطعة.

0: لقد جاء الإسلام على تلك الملل الكاذبة والنحل الباطلة فابتلعها، وحق له أن يبتلعها، لأنه حقيقة خارجة من قلب الطبيعة. وما كاد يظهر الإسلام حتى احترقت فيه وثنيات العرب وجدليات النصرانية وكل ما لم يكن بحق، فإنها حطب ميت أكلته نار الإسلام، ذهب والنار لم تذهب. الباحث الأرجنتيني دون بايرون متحدثا عن رسول الله محمد.
1: قلنا يا طيبة النور عفوا، فالرسول هنا، شد الرحال وأضحى يسكن اليمن. ألم تري أننا خضر نضيء به والأرض تمتد طاها سندسا وجنا، وأن صنعاءنا صارت منورة إذ حل فيها ومنها نور المدن، نصر من الله وافى قبل مولده، والله من بعده بالفتح قد أذنا، والمصطفى حين نأتي فاتحين غدا بنوره سيقود الفتح نحو منا. ما زال يرشف قومي من هدايته، لا الوحي غاب ولا نهر الهدى أسنا، ما زال منا وفينا بيننا معنا، مغفل من يظن النور قد دفنا. ألم تروا كل من في قلبه مرض ضاقت به الأرض حتى غادر الوطن؟ وهكذا منذ أظهرنا مكانته وأرضنا كل عام تغسل الدرنا. قريش بالشاة عادت والبعير نعم، ونحن بالمصطفى عدنا وعاد بنا.
2: صلوات الله عليه وآله.
1: إذ يسلك الناس شعبا فالرسول إلى شعب اليمانين ماضي قالها علنا، وقد رضينا به قسما ومكرمة عظما من الله لا نرضى بها ثمنا، أنواره عمت الأكوان قاطبة لكنما ذاته تستوطن اليمن. ولا غرابة فالأنصار معشر هم المهاجر، والدار التي قطنا لم يتخذ يثربا أرضا لهجرته إلا لأن بها أجدادنا الأمنا، فعندما نحن شدينا الرحال إلى ديارنا شد طه رحله معنا، تفردت نجد دوما في عداوته ونحن في الحب أثبتنا تفردنا، ونحن قوم توارثنا محبته، فقبلنا تبع أوصى بها يزنا، وقد خرجنا سيولا يوم مولده نسبح الله شكرا خالصا وثنا، شعب تراءى وشعب لا يراه سوى طه، وهم أوس ماضينا وخزرجنا، لشدة الشوق من بطن الثرى خرجوا حتى التقى من بدا منا ومن بطنا، فمرحبا بك يا من شرف اليمن، يا أحمد الخلق في الدنيا وأحمدنا، لو السماوات تدري والجبال بما بعد الأمانة من هاد بها اقترنا، ما كنا أشفقنا منها عندما عرضت، وكنت أرسلت نهرا أو شموس منى، يا من يعظمه الله العظيم بما قد خصه من صفات شرفت وكنا، يا من تخر له الأكوان خاشعة وعالم الخلق تعظيما له ذعنا، لقد عشقناك حتى صرت من دمنا وأهلنا وذرارنا أحب لنا، إمامنا أنت مولانا وإسوتنا نبينا الحق هادينا محمدنا، جئناك حبا ولاء طاعة مددا، يا من بتعظيمه فتح الفتوح دنا، جئناك والدمع يهمي من منازلنا، لو استطاعت لجاءت تحتفي شجنا، جئنا رجالا شيوخا صبية ونساء وكل حي معافانا ومقعدنا، حتى الجبال أتت من فرط فرحتها مشيا وعطان وافى ممسكا كننا، وفي المتارس أبطال بك احتفلوا فوق الأعادي جهادا عظم المننا، يا رحمة عمت الدنيا وقد شملت حتى الذين ارتموا أسرى على يدنا، ما جاع شعب رأك الخير مجتمعا والغيث والبحر والميناء والسفن، بالله والمصطفى والأنبياء مضى مجاهدا نوره القرآن والقرنا، رسالة الله روح في يديك وقد وجدت شعبي لها دون الورى بدنا، فكنت تقذفها فينا وقلت ألا إن اليماني بالإيمان قد قرنا، وقال ربك إن تكفر قريش بها فالحال معناه وكلنا بها اليمن، حيث اؤتمنا على نصر الرسول كما قد كان جبريله بالوحي مؤتمنا، فلم تكن غزوة إلا ونحن بها للدين نصر على المستكبرين فنا، للأوس والخزرج الأنصار منزلة عظمى توازي الحسين الصبر والحسن، فنحن أنصار طه منذ بعثته معاولا لقريش لم تدع وثنا، ونحن سيرة طه منذ هجرته يا باحثا سيرة المختار، نحن هنا المصطفى واليمانيون ملحمة أدنى تفاصيلها تستوقف الزمن، المصطفى واليمانيون قافلة يقودها الله دينا عزة وبنا، المصطفى واليمانيون معتنق مبارك شرف القرآن والسنن، المصطفى واليمانيون فاتحة الإسلام خاتمة الكفر الذي لعنا، يا من يصلي علينا منذ نشأته هذه صلاتك لا زالت لنا سكنا، صلى وصلى عليك الله ما حمل الأحرار معناك حتى أركعوا المحنة، صلى على أبويك الله من حمل سناك فجرا على كل الوجود حنا، صلى على جدك الضرغام خير أب إذ كان أول من آواك واحتضنا، صلى على عمك المقدام من ذرفت عيناك بالدم في توديعه حزنا، صلى على أسد الإسلام حمزتنا ما عاش يدفع عنك الشر والفتنا، صلى على أمك الأخرى وقد لبست قميصك الطهر في توديعها كفنا، صلى على أمنا الكبرى خديجة إذ كانت لأعظم من فوق الثرى سكنا، صلى على نفسك الزهراء فاطمة وحيدر إن من والاه ما وهنا، صلى وصلى على آلك الأعلام قادتنا من حررونا وكنا قبلهم سجنا، بفضلك الله آوانا وكافأنا نصرا وأدخل شعبي مدخلا حسنا، طه وأنصار طه قصة جعلت أهل السماوات شعوا دهشة وسنا، من يسأل المصطفى عنا لقال له هم بالتمسك بالدين الحنيف أنا، هم بالتمسك بالدين الحنيف.
2: شعبنا العزيز غير غريب علينا، هذا الارتباط، هذا التفاعل، هذه المحبة، هذا التعلق الحميمي والوجداني والشعوري غير غريب على أحفاد الأنصار. أنتم يا شعبنا العزيز، أنتم أحفاد الأنصار، أنتم الذين أعطاكم الله شرفا عظيما في تاريخ هذا الإسلام وفي سيرة هذا النبي صلوات الله عليه وعلى آله، أن جعلكم ذخرا لنصرته في قادم التاريخ وفي آخر التاريخ.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: يا ابن عبد الله يا حبيب الله.
5: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكاية ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.
4: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم المرسلين.
5: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس. وجاهدهم به جهادا كبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من سلسلة حلقاتنا الخاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف. حلقتنا اليوم تتناول جانبا عظيما من جوانب الرسالة المحمدية، وهو بناء الإنسان وتزكية النفس. يقول الله سبحانه وتعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل أن نبدأ حلقتنا وحوارنا في هذه الحلقة، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: حياة طيبة.
1: فضيلة القاضي محمد، عندما نقرأ هذه الآية المباركة من سورة الجمعة، وهي أيضا وردت في سور أخرى تتحدث على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث بهذه الوظائف أو المقاصد أو نسميها الغايات، لو تحدثونا على ضوء هذه الآية الكريمة والآيات الأخرى عن مقاصد وغايات الرسالة النبوية، وأيضا موقع التزكية وبناء الإنسان في المشروع الرسالي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هذب بالقرآن وبنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفوسا، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم زكي بالقرآن نفوسنا. تأتي على رأس غايات ومقاصد الرسالة النبوية التزكية، فعلينا أن نعرف أن مقاصد وغايات الرسالة النبوية كلها مقاصد وغايات نبيلة، مجملها يصف في استنقاذ الناس من النار وهدايتهم وتزكيتهم، حتى وإن كان في ذلك رهق على الأنبياء، وحتى وإن كان هناك صلف وتعنت وصد من تلك المجتمعات. طبعا ونفسيات الأنبياء كانت كما حكى الله عنها في القرآن: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين، أو إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأسف ويتأوه كغيره من الأنبياء على عدم الاستجابة للرسالة الإلهية، أو حتى يألم لبطء الاستجابة، أو حتى عدم تحقيق النتائج المرجوة. لكن نتحدث ونجيب عن سؤالكم في ظل قوله تعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ عليهم ما يتنزل من الوحي من أجل أن يعملوا به، فتزكو روحياتهم نفسياتهم، يتلو عليهم آياته كما قال في آية أخرى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فليس من أجل القراءة فقط، إنما من أجل الاتباع وبيان ما يحتاجوه من الأحكام الشرعية التي كانت تتنزل بها العديد من الآيات فيما يعرف مثلا بآيات الأحكام. كان الغرض الأساسي من التنزيل بعد القراءة هو العمل لتحصل أو ليكون مؤدى العمل التزكية، كما قال الله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ويزكيهم، هذه الغاية الثانية من غايات الرسالة النبوية، وهذه التزكية كانت نتيجة طبيعية لتلقي وسماع القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمفترض أن هذه تكون هي النتيجة الطبيعية والحتمية، أن الناس يتأثروا بآيات الله بالقرآن الكريم، لا يكونوا من المعرضين. فالمفروض والنتيجة الطبيعية أن الناس تزكو روحياتهم، تزكو نفسياتهم بآيات الله. والله قد حكى في القرآن الكريم عن هذه النوعية فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كانت هذه التلاوة في زمن رسول الله أو من رسول الله أو من بعد يعني من يقومون مقامه من ورثة الكتاب أو من العلماء العاملين والربانيين: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والمعنى إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذا ما نعني به التزكية، كما قال الله في آية أخرى عن هذه النوعية عن جزء يعني في الزمن الماضي من أهل الكتاب، وحكى حالتهم النفسية: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذه التزكية كانت نوعين، ربما يعني تزكية روحية ونفسية أتت بعد التلقي، أتت بعد السماع، أتت بعد المشاهدة، وتزكية مادية جسدية.
1: نعم.
2: فكان زكاؤهم النفسي ينعكس على أرض الواقع عملا ونهجا وسلوكا، فكان التجسيد الواقعي هو المرآة الذي يوضح أو الذي كانت توضح زكاء نفسياتهم. هذا الزكاء هو غاية من الغايات النبوية، وقد جاء في أكثر من آية، وقد حث الله عليه: قد أفلح من زكاها. وكما أن الله قد نعت أهل النفوس الزاكية أو الذين يسعون بمجاهدة إلى أن تزكو نفسها. نفسياتهم. الزكاة طبعا هذا لا يأتي في يوم وليلة للإنسان، لا، إنما يأتي مع الزمن، مع المجاهدة، مع المصابرة، كما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكما أن الله سبحانه وتعالى قد نعت النفوس الزاكية بالفلاح فقال: قد أفلح من زكاها. أيضا يعني الله يقول ويذكرنا: ولولا فضل الله ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فكان الحاصل أنهم كانوا يسمعون الهدي القرآني من رسول الله ويحصل تأثير وتزكية واستجابة، لكن البعض كانت تحصل لديهم تأثير وتزكية ربما لحظية أو وقتية أو آنية. نعم. فكان تفاعل البعض لحظي أو وقتي، وكانت هذه الحالة حاصلة حتى في عهد رسول الله، فكان بعض المسلمين وبعض الصحابة يشكون ذلك إلى رسول الله قائلين: يا رسول الله، يعني نكون عندك، أو بمعنى الحديث أننا نأتي عندك فتذكرنا بالجنة وبالنار وبالآخرة، يعني فنزداد إيمانا ونقرب إلى الله وإلى الآخرة وكذا، حتى إذا خرجنا من عندك عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعني لو تكونون يعني خارجا كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات.
1: الله الله. فضيلة القاضي، وهنا سؤال مهم جدا، يعني عندما نتحدث عن مجتمع جاهلي كان يعيش الضياع والشتات وحالة من وأد البنات إلى آخر ذلك من الظلمات التي كان يعيشها والتي حكى عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، هنا نسأل يعني كيف نجح النبي، كيف تمكن صلوات الله عليه وآله وسلم من خلال هذه الصفة التي ذكرت في الآية الكريمة ويزكيهم من خلال التزكية والتربية الإيمانية في تحويل المجتمع الجاهلي بكل ما يمكن أن نصفه من ضلال مبين كان يعيشه إلى أن صار مجتمعا متماسكا وفاعل، أيضا ليس فقط متماسك بل فاعل ويؤثر وقادر على حمل رسالة الإسلام.
2: النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجح عبر التزكية الروحية والنفسية في تحويل المجتمع الجاهلي يعني من الشتات والضعف إلى مجتمع قيادي. فمثلا تحدثنا في حلقة سابقة عن حالة الأنصار، النموذج الأنصار الأوس والخزرج، كيف كانوا قبل مجيء النبي في المدينة، كانوا طبعا في حالة شتات وضعف، ثم لما جاء النبي تحول ضعفهم إلى قوة وذلتهم إلى عزة. ولعل أبرز مثال على ذلك يعني كيف أوجد النبي نماذج قيادية مثلا من نعم. المسلمين، يعني كيف أن سعد بن معاذ تحول إلى قيادي وهو كان حتى من قبل كبير قومه، يعني قبل مجيء النبي في المدينة، إلا أنه بعد الإسلام لاحظ كيف أصبح لسان حاله في غزوة بدر عندما يعني تحدث إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعناهم وقال: لك أنك تقصدنا يا رسول الله. فتحدث بلسان قومه كقيادي وقال: والله ما نكره أن تلقى بنا يعني غدا عدونا. يعني هذه نبرة قيادية، تحدث بلسان قومك قيادي: إنا لصدق في الحرب، صبر عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. هذا التحول وهذه النبرة القيادية برزت بالتزكية.
1: صحيح.
2: فأصبح يتحدث سعد بن معاذ رضي الله عنه بلسان قومه وبنبرة قيادية وبلسان الجميع أيضا بالتزكية القرآنية النبوية. لاحظ كيف أن سعد بن معاذ رضوان الله عليه سيد الأنصار بكارزميته القيادية، كيف أن رسول الله فوضه وكلفه بالحكم على اليهود في المدينة، يعني عندما نقضت بني قريظة العهد مع المسلمين وتحالفوا مع الأحزاب ضد المدينة، وكيف نزل القرآن يعني يوافق ما ذهب إليه سعد بن معاذ، حتى أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال كلمته المشهورة: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. معاذ رضي الله عنه وسعد بن معاذ بهذا التكليف بهذا التفويض النبوي تفتقت وبدت الكاريزما القيادية فيه، وهذا هو بناء الإسلام، هو بناء القرآن. لاحظ كذلك كيف أن التزكية القرآنية النبوية في غزوة مؤتة مثلا بنت من الصحابة رسول الله ومن آل بيت رسول الله كيف بنت فيهم نماذج قيادية، فكيف بنى فيهم الرسول الشخصية القيادية. فكانت عدة المسلمين آنذاك في غزوة مؤتة 3000 يعني مقاتل، وعدة الكافرين 100,000. ف فالنبي أمر عليهم من يقودهم، دربهم على مسألة الروحية القيادية.
1: نعم.
2: وأوصاهم إن قتل زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب يتولى القيادة بعد استشهاده ويكون قائدهم، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة يتولاها من بعده. يعني أيضا الإمام علي كشخصية قيادية، وهو الذي يعني ورافق النبي في كل أحواله، كما كان يقول الإمام علي عن نفسه أو وعلاقته برسول الله: إني لأتبعه اتباع الفصيل يعني لأمه أو إثر أمه، ويرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به. هذه التربية جعلت من الإمام علي كرم الله وجهه يعني عنده قدرة عالية على اتخاذ القرار السليم، وأسند إليه النبي مهمات قيادية كبرى في الغزوات كخيبر وبدر والأحزاب، كيف أنه في خيبر هو الذي برز لعمر بن ود، كيف أن النبي عممه بيده الشريفة
1: في غزوة الأحزاب. نعم.
2: هذا الشيء أهله تدريجيا ليكون قائدا محنكا، عندما قال له يعني وعجز المسلمون عن فتح الحصن قال: لأعطين الراية. هذا من باب أن يبرز فيهم الروحية القيادية.
1: نعم.
2: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.
1: وهنا التزكية يعني محبة.
2: نعم.
1: الله ومحبة الرسول.
2: نعم، بهذا تكون. نعم. كرار غير فرار، يفتح الله على يديه، وكلهم يعني كان طيلة الليل يتمنى أن تكون الراية في يده وأن يعطاها هو.
1: نعم. إذن التغيير فضيلة القاضي الذي أحدثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فقط تغييرا عاديا، بل هو تغيير من الداخل، يعني غير الإنسان من الداخل وبنى الشخصية حتى صارت هذه النماذج.
2: وكذلك أيضا وإن قاطعتكم، يعني الشخصية القيادية تتراكم مع العمر ومع الخبرات.
1: نعم.
2: ومع كذا. وكذلك النبي يعني يضرب لنا درسا آخر في أسامة بن زيد، ابن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أنه كلفه بالقيادة وهو أصغر الصحابة حينها، وكان في صفوف الجيش النبوي أنذاك من هم أكبر منه سنا
1: مشايخ الصحابة
2: وعلما وكذا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليهم أصغرهم سنا، يعني حتى تكون فينا هذه الغريزة لنقبل اليوم أو فيما بعد اليوم ربما من هم أصغر منا سنا.
1: صحيح. إذا كانوا من أهل الكفاءة،
2: إذا كانوا من أهل الكفاءة
1: والتزكية أيضا.
2: والتزكية. نعم.
1: وإذا كان الإنسان عنده زكاة سيقبل.
2: نعم.
1: بهذا الأمر.
2: نعم.
1: وبهذا فضيلة القاضي ننتقل إلى سؤال مهم، أنه اليوم المسلمين أو أكثر المسلمين عندما خسروا أو غاب عنهم روح التزكية والزكاة القرآني وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الضيعة، لكن بإذن الله عز وجل بعد الفاصل. مستمعين الأعزاء، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

0: أهلا بكم جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله. نواصل معكم حديثنا وحوارنا مع ضيفنا الكريم فضيلة القاضي محمد العنسي، حياكم الله فضيلة القاضي.
1: حياكم الله تحية طيبة.
0: فضيلة القاضي، كنا قد سألنا في ختام المحور الأول سؤال مهم جدا، أنه حين غابت التزكية عن أكثر المسلمين خسر المسلمون أشياء كثيرة جدا، هي غابت عن مناهجهم، عن إعلامهم، عن حياتهم العامة. ماذا خسر المسلمون عندما غابت التزكية عن واقعهم؟ وأيضا كيف استغل الأعداء هذا الفراغ في الحرب النفسية والتضليلية؟
1: عند أن تغيب التزكية تخسر الأمة الشيء الكثير، فربما بسبب غياب التزكية القرآنية قد يحصل الوهن والضعف، وقد تحصل العداوات البينية بين الناس، ويزداد الأمر خطورة إذا غابت التزكية من الأشياء العامة التي تنتشر بين جموع الناس أو تذاع بين أوساط الأمة والجماهير. هذا أمر لا بد من الاهتمام به. تزداد خطورة غياب التزكية حين يكون الأمر عاما كالمناهج، لأنه يتعلم منها عشرات الآلاف من الأبناء، وكذلك حين تغيب مثلا التزكية من وسائل الإعلام التي يتابعها مئات الآلاف من الناس، لا سيما إن كانت مرئية أو يتابعها الآلاف إن كانت مسموعة. فإذا نشرت مثلا أو نقلت من هذه الوسائل نتيجة غياب التزكية مثلا الكلمة الخبيثة، هذا مثلا يكون له دور سيء نتيجة غياب القول السديد. الله يقول اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فالكلمة الخبيثة أو القول السيء ليس من التزكية في شيء. أو إذا كانت هذه الوسائل مناهج أو منابر إعلامية مثلا تنقل أو تبث محتوى فتنوي يفسد الإخاء بين الناس، يعكر أمن وصف المجتمع، أو حتى تنشر محتوى هابط قد يكون لها دور سيء في المتلقين أو في السامعين أو المشاهدين. والنبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والنبي يقول لمعاذ ويحك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والنبي يقول رب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا قد تهوي به في النار 70 خريفا. والله يقول قبل ذلك قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والله يقول وقولوا للناس حسنا. والله يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فكم من كلمة سيئة اليوم بسبب غياب التزكية فرقت صفا، وكم من كلمة خبيثة صدعت أمة، وكم من محتوى هابط أو كلمة هابطة يعني دمرت أمة. فبالتالي لابد أن نعي هذه المسألة جيدا. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس أعينه. الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك تلاحظ عندما قال ذلك الصحابي لسيدنا بلال أو لغيره يا ابن السوداء، يعني قال له النبي أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فما كان منه إلا أن اعتذر منه وقال والله لا أرضى حتى تطأ أمام الناس على وجهي أو على خدي.
0: الله الله.
1: يعني النبي يقول المستبان ما قال، يعني من يتشاتم مثلا، فعلى البادئ إثم ما قال يعني.
0: نعم.
1: وكلما كانت الوسيلة التي نشرت أو بثت فيها الكلمة الخبيثة أو القول السيء أو مثلا الحرب الناعمة، كلما كان الوزر والخطر والذنب أعظم. ولذلك حتى في القانون اليمني هذا الأمر مجرم قانونا، إذا كان الجهر بها علانية أمام الناس أو عبر وسائل النشر علانية أو بأقوال أو بخطب أو بكلام منافي للآداب العامة، أو تضمنت مثلا الإساءة لأحد من الناس، أو حتى نشر أخبار كان من شأنها
0: مجرم عليه عقوبات.
1: نعم والله قد جرم قبل ذلك، ولكن من باب يعني حتى نثري الموضوع فقط. وتكدير الصف العام أو السلم الداخلي هذا يعاقب عليه حتى في القانون اليمني. ومن ضمنها تكون إجراءات نشر اعتذار إذا كانت الإساءة في صحيفة أو في قناة، يلزم صاحبها بالاعتذار لمن أساء إليه في ذات الوسيلة في قانون الصحافة والمطبوعات وغيرها. فمثلا يعني البعض قد لا يستشعر للكلمة أثرا. أقول لك مثلا عندما دعي الإمام الحسين عليه السلام ليبايع الوليد وليأخذ البيعة ليزيد بن معاوية، قالوا له نحن لا نطلب منك إلا كلمة، وانصرف يا ابن رسول الله حقنا للدماء. فلتقولها، يعني هي كلمة ما أيسرها.
0: نعم.
1: إن هي إلا كلمة ماذا كان موقفه؟ قال رضوان الله عليه وهل البيعة إلا كلمة؟ ما دين المرء سوى الكلمة؟ ما شرف الرجل سوى الكلمة؟ أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة، الكلمة نور وبعض الكلمات قبور، الكلمة فرقان بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور تتبع الأمة. كأنك موقفه كان هذا. وبالتالي اليوم يعني عندما يريدون أن يرجع الشعب اليمني إلى بيت الطاعة الأمريكي والإسرائيلي وأن يخضع أو يستسلم ويريدون منا رفع الراية البيضاء أو كذا، نقول لهم إذا هم يعني يقولون إن هي إلا كلمة، يكون موقفنا كما كان موقف الإمام الحسين عليه السلام. يقول الإمام علي في ذلك: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. فمصنع الكلمة هو العقل واللسان، وعلينا أن نتروى في كلماتنا فيما نبث وفيما ينشر. يقول عليه السلام الإمام علي: الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه، فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك، فرب كلمة يعني سلبت نعمة وجلبت نقمة.
0: نعم، والأعداء يستغلون هذه الأشياء في الحرب النفسية والتضليلية. إذا غابت التزكية عن الإنسان سوف يذهب إلى مستنقعات الضلال، وما أكثر الفتن والوسائل التي يستغلها الأعداء حتى ينحرفوا بالإنسان إلى مستنقع الرذيلة. فضيلة القاضي، كيف نجعل من القرآن، الآن نحن نتحدث عن القرآن، عن الرسالة، عن القدوة، عن التأسي برسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، كيف نجعل من القرآن وسيلة عملية لبناء أفراد، يعني بناء مسلمين يمتلكون الوعي والبصيرة، الصمود، أيضا الصلابة النفسية، إضافة إلى أنهم يستطيعون مواجهة الحرب الناعمة والحرب الماسخة للعقول وللأنفس وللإيمان؟
1: نستطيع بلا شك بالقرآن الكريم. القرآن كله قوة، وكله عزة، وكله شرف، وكله تربية، كله تزكية. نجعل من القرآن الكريم وسيلة لبناء مجتمع يملك الصمود والصلابة النفسية. فمثلا الله قال للنبي صلوات الله عليه وآله في القرآن الكريم من باب المواساة والتصبير: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يعني حتى تصبر وتتأسى. فعند حصول هذا التكذيب مثلا، القرآن يخبرنا بأن نصبر وسيأتي الفرج. القرآن أخبر النبي بأنه سيضيق صدره نتيجة القول السيء، يعني الذين رموه بكذاب ساحر مجنون وحاشا بأبي وأمي هو.
0: نعم.
1: فأخبره القرآن وأخبر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. القرآن أخبر عن أن النبي كان يحزن لذلك، فلقد قال: ولقد نعلم أنه يحزنك الذي يقولون، فبناه على الصمود وعلى الصبر على تجاوز يعني هذه الحرب النفسية، فنبنيهم على الصمود كما بناهم القرآن وبناهم رسول الله. إنما النجوى من الشيطان.
0: في هذه الآية فضيلة القاضي يعني لفتة جميلة جدا، عندما أمره بالصبر وبالتسبيح، أيضا التسبيح هو الذي يقود الإنسان إلى الزكاة
1: والرضا.
0: نعم. ويجعله يستطيع أن يتحمل الشدائد وإلى غير ذلك. نعم، تفضلوا.
1: إنما النجوى، يقول الله، من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عند الإرجاف قال الله: والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. نبنيهم على الصمود كما بناهم القرآن الذين قال لهم الناس. هذا محتوى الحرب النفسية: إن الناس قد جمعوا لكم. هذا محتوى صحيح. من المحتويات. فاخشوهم، فنبنيهم على الصمود. فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. بعدها نقطف ثمرة الصمود النفسي، يؤتيها ويهديها الله لنا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع رجاء عز الدين.

السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، حياكم الله أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج آفاق الصحافة على أثير إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة. نبدأ على بركة الله بعناوين صحيفة الثورة الرسمية التي عنونت أسفرت عن احتراق سفينة أو الإنزال بالكامل وإغراق عدد من الزوارق. قواتنا المسلحة تستهدف سفينة إنزال سعودية وزوارق في البحر الأحمر ومخزن أسلحة في مأرب. أكد على الإعداد الجيد للفعالية المركزية للمولد النبوي الشريف، مجلس الوزراء يدعو العدو السعودي للانصياع لاستحقاقات شعبنا العادلة، إدانة الاعتداءات الصهيونية على المقدسات وتكرار الإساءات للقرآن الكريم. الخارجية: التصعيد السعودي سيواجه بالمثل ولا مخرج إلا برفع الحصار. أجواء الابتهاج بالمولد النبوي تتواصل بزخم كبير. قللت من فعالية العقوبات الأمريكية إيران، المفاوضات لم تبدأ ولا وجود لمهلة للتفاهم. عصيان مدني في المكلا وتصعيد أمني في سيئون وحملات اعتقالات بالمخا. 19 مدينة حول العالم تتظاهر غدا أو اليوم لإدخال مساعدات إلى القطاع، شهداء وجرحى في جرائم جديدة لاحتلال في غزة. حملوا حكومة المرتزقة المسؤولية، 2800 يمني ينتظرون الترحيل من أمريكا. وننتقل مستمعينا الأكارم إلى موقع المسيرة نت الذي عنوان: البحر والبر تحت النيران اليمنية، حصاد لأهم العمليات اليمنية ضد العدو السعودي وتحشيداته. هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية: إصابة سفينة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها مضيق هرمز، ما أدى لإصابة أحد أفراد الطاقم وتضرر المحرك. مصادر سورية: العدو الإسرائيلي يستهدف بأربع غارات مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب شمالي سوريا. بلومبرغ: صاعقة تشعل 3 خزانات بنزين طبيعي في منشأة جلينبول بأمريكا وتوقف العمليات الداخلة إليها والخارجة منها. كتائب حزب الله العراقية: حل قوات البشمركة لارتباطها المشبوه مع العدو الصهيوني والأمريكي واعتبارها الأكثر تسليحا وخطورة على وحدة العراق. العدو الصهيوني يشن عددا من الغارات الجوية على سوريا، وقيادة حركة حماس تلتقي وفدا من فتح لمناقشة تعزيز الوحدة الفلسطينية في مواجهة التحديات. وننتقل إلى موقع أنصار الله الذي عنوان: مولد النبي الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله، ذكرى النور التي تستدعي عودة الأمة إلى طريق العزة. مجلس الوزراء: ليس أمام العدو السعودي سوى الانصياع للمطالب والاستحقاقات العادلة لشعبنا. وأيضا عنوان موقع أنصار الله: القوات المسلحة تحرق مخازن أسلحة للعدو السعودي بمعسكر صحن الجن بمأرب. القوات المسلحة تستهدف سفينة إنزال عسكرية وزوارق حربية للعدو السعودي في البحر الأحمر. بقاء إلى محادثات مع واشنطن أو مساعي لوساطة أوروبية ولا نقبل بالضغوط. الحظر اليمني يتجاوز النفط إلى الملاحة السعودية عموما، هل يتحمل اقتصاد المملكة الكلف العالية؟
وأيضا آخر عناوين موقع أنصار الله: من مكة انطلق النور، الرسالة المحمدية ومشروع إنقاذ الأمة. ننتقل إلى الصحافة المحلية، من المحلية إلى العربية، ونبدأ بما عنوانته صحيفة الأخبار اللبنانية: من بن غوريون إلى نتنياهو، إسرائيل أكثر إيمانا بالحروب. دراسة إسرائيلية عن الانتخابات ولبنان، استنزاف يتنكر في هيئة حزم. سجون النظام الجديد، التعذيب لا يزال مرغوبا. معركة مضادة لحصر السلاح، المقاومة للسلطة لإنهاء الوصاية المالية الأمريكية. وننتقل إلى موقع الميادين نت الذي عنوان: التحرر من الهيمنة الأمريكية، كتائب حزب الله العراق تضع شروطها لتنظيم ملف السلاح. ترامب: الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران. وعراقتشي: لا مبرر للهجوم المتهور على مكتب بارزاني وعلى الكرد، الحذر من التضليل. هيئة عملية التجارة البريطانية: إصابة سفينة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وننتقل إلى وكالة التسنيم الدولية للأنباء: عراقجي، إيران وعمان تضعن اللمسات الأخيرة على مسار العبور الآمن للسفن عبر هرمز. متحدث الحرس الثوري لتسنيم: ادعى ترامب بشأن محادثات سرية مع الحرس الثوري أوهام ناتجة عن الهزيمة. غريب أبادي من بكين: الحقنا هزائم قاسية بأمريكا والكيان الصهيوني. عيون تل أبيب ترصد إيران عندما يتحول المحلل إلى شاهد خوف. بهذا مستمعينا الأكارم، وصلنا نحن وأنتم إلى ختام جولتنا الإخبارية من برنامج آفاق الصحافة. دمتم في حمى الرحمن.

0: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع رجاء عز الدين.
1: بسم الله، نبدأ صباحا جديدا يحمل في تفاصيله عبك المحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقترب بنا أكثر من أيام تتزين فيها اليمن بمشاهد الفرح والإيمان، احتفاء بميلاد الرحمة المهداة ونبي الإنسانية والهدى. فأهلا وسهلا بميلاد المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وسهلا وأهلا وسهلا بكل من يستمعنا الآن عبر أثير إذاعة آفاق FM ليومنا هذا، وفي فترتنا الصباحية المباشرة على أثير إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة للثامن عشر من شهر أغسطس، وأيضا الموافق الخامس من شهر ربيع الأول.

0: من الساحات التي تتجهز إلى القلوب التي تستعد، ومن الأعمال التي تنجز إلى المشاعر التي تزداد شوقا، تتكامل الاستعدادات للمولد النبوي الشريف في صورة تعبر عن ارتباط اليمنيين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحبتهم له وحرصهم على أن يكون الاحتفاء بمولده مناسبة لإحياء القيم والمبادئ والسيرة العطرة.
1: في حشائي توقد وجرى في كياني.
0: أهلا وسهلا بالجميع في صباح يلتقي فيه حبك السيرة بجمال الكلمة بروح الإيمان وبفرحة المولد. أهلا وسهلا بكم في فترتنا الصباحية من إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: كنوز الهداية.
1: حياكم الله مستمعينا الأكارم في فقرة كنوز الهداية. كما عودنا حضراتكم وتعودنا معكم في هذه الفقرة، دائما نستقي من معين علمي وحكمتي أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، فضمن ما تحدث عنه عن العلم وعن رعاته قال عليه السلام: اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: المؤمن من تحمل أذى الناس ولم يتأذى أحد منه. وأيضا قال أمير المؤمنين عليه السلام: اعرفوا الله بالله والرسول بالرسالة وأولي الأمر بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان. أيضا قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: ضرب اللسان أشد من ضرب السنان. أيضا روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: صابروا أنفسكم على فعل الطاعات وصونوها عن دنس السيئات تجدوا حلاوة الإيمان. أيضا نختتم بما قاله أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام عن حق الولد على الوالد. مما قاله قال عن حق الولد على الوالد: وحق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن.

0: كعبة المتقين.
1: صحة وعافية.
2: حياكم الله مستمعينا الأكارم في فقرة صحة وعافية. فوائد زيت القرنفل للجسم كثيرة، من أبرز الحالات التي قد تساعد في تخفيفها زيت القرنفل يعد من الزيوت العطرية التي تحظى باهتمام كبير بفضل احتوائه على مركبات نباتية، ويرتبط بعدد من الخصائص المضادة للأكسدة. القرنفل استخدم منذ سنوات في مجالات متعددة، إلا أن طبيعة الفوائد بتختلف بحسب طريقة الاستخدام والتركيز. أيضا بعض الاستخدامات الصحية لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد فعاليتها لدى البشر. من أبرز الاستخدامات الصحية المحتملة لزيت القرنفل دعم صحة الجلد، لأن زيت القرنفل بيساعد في التعامل مع بعض مشكلات الجلد مثل حب الشباب، الالتهابات الفطرية، ويرتبط ذلك بامتلاكه خصائص مضادة للبكتيريا وللفطريات. مع ذلك استخدام الزيت مباشرة على البشرة قد يسبب تهيجا لدى بعض الأشخاص، لذلك يجب تخفيفه واعتباره أو اختباره على مساحة صغيرة من الجلد قبل استخدامه على نطاق واسع. القرنفل بيشتهر باستخداماته المرتبطة بتخفيف الألم، خصوصا آلام الأسنان بسبب المركبات الموجودة فيه والتي قد تمتلك خصائص مسكنة مضادة للالتهاب. أيضا يستخدم الزيت موضوعيا لتخفيف بعض آلام العضلات، لكن لا ينبغي اعتباره بديلا عن التقييم الطبي أو العلاج الموصوف عند وجود ألم مستمر أو شديد. أيضا من ضمن فوائده قد تساعد الخصائص المضادة للالتهاب الموجودة في زيت القرنفل على تهدئة تهيج الجلد والحكة في بعض الحالات، لكن الحكة المزمنة قد تكون مرتبطة بأسباب مختلفة مثل بعض الأمراض الجلدية والمشكلات الصحية الأخرى، ولذلك فإن علاج السبب الأساسي يظل الأهم، خصوصا عندما تستمر الأعراض أو تتكرر.

إذن مستمعين الأكارم، رغم فوائد زيت القرنفل المحتملة، إلا أن زيت القرنفل من الزيوت العطرية المركزة، واستخدامه بكمية كبيرة أو تناوله مباشرة قد يؤدي إلى أثار جانبية، كما يمكن أن يسبب تهيج الجلد أو الأغشية المخاطية، فيفضل عدم استخدامه كعلاج لأي مرض من دون استشارة مختص، فخصوصا لدى الأطفال والحوامل والمرضعات أو الأشخاص الذين بيتناولوا أدوية تؤثر في تخثر الدم أو ضغط الدم.

0: تاريخ مدينة. تاريخ مدينة.
1: في أقصى شمال اليمن تقف صعدة القديمة شاهدة على قرون من التاريخ. مدينة حملت بين أزقتها وأسوارها حكايات من الحضارة اليمنية، وظلت ملامحها شاهدة على أصالة المكان وعمق الإنسان. حين تدخل صعدة القديمة تستقبلك العمارة الطينية بلونها الدافئ والأبواب الخشبية العتيقة والأزقة الضيقة التي تحفظ خطوات أجيال تعاقبت على هذه المدينة. تبرز فيها المساجد والمدارس التاريخية إلى جانب الأسواق القديمة التي كانت مركزاً للحركة التجارية والحياة الاجتماعية. فكانت صعدة محطة مهمة في طرق التجارة ومهداً للعلم والثقافة. ولصعدة حضور بارز في التاريخ اليمني، فقد ارتبط اسمها بمراحل دينية، بمراحل متعاقبة كانت كفيلة بأن تشهد لصنعاء القديمة أو لصعدة القديمة بعبق تاريخها وبتأثيرها على نفوس اليمنيين. تركت بصمتها في صفحات التاريخ حتى أصبحت المدينة القديمة التي معذرة لها جزء من ذاكرة اليمن العمراني والحضارية. فصعدة القديمة ليست مجرد أبنية من طين وحجر، إنها ذاكرة تمشي على الأرض تحكي قصة مدينة عرفت العلم والتجارة والحياة وحافظت رغم تعاقب السنين على كثير من ملامحها الأصيلة. فصعدة مدينة تختصر في أزقتها حكاية زمن، وفي مبانيها عبق التاريخ، وفي تفاصيلها صورة من صور اليمن العريق. هذه هي صعدة القديمة التي وقفت شاهدة على قرون من التاريخ.

0: مختارات أدبية.
1: كأنك بعد الهجرة اشتقت مولدا وأومأت للميلاد أن يتجدد لتحيا مع الأنصار عمرك كله وتبدأ من شعب الربيع الممجدا. لذا نحن لما في ربيعك نحتفي نحس رسول الله يأتي مجسدا، فتستقبل الأكوان ميلاد أحمد ويستقبل الشعب اليماني أحمدا. أتيناك طوفانا من الحب فاتحا، فحبك في أنصار طه تسرمدا. سلام على النور الذي جئتنا به بشيرا نذيرا شاهدا رحمة هدى. حملناك قرآنا ودينا وعترة، وهم نظروا معناك قبرا ومسجدا. لهذا ترى الأعراب قوما أذلة، أضاعوا رسول الله ضاعوا تبلدا. أعادت قريش الجاهلية حقدها حروبا، وأحيت كل ظلم تبددا. وعاد أبو جهل ضلالا مضاعفا، وصار أبا جهلين لما تسعودا. فهموا بإخراج الرسول عداوة، وقاموا بإدخال اليهود توددا. فلو لم يعادونا لحق قتالهم على ديننا، ناهيك عن كونهم عدا. أظلوا وزاد الله أعمى قلوبهم ليقضي للأنصار أمرا وموعدا. سنأتي رسول الله أوسا وخزرجا لنستأنف الإسراء من حيث مبتدا. لأن الذي أوحى وأسرى بعبده لأنصاره بالبيت يوما تعهدا. وإن الصراعات التي الآن تغتلي بها الله للفتح اليماني مهدا، لنقتص ممن دن سوسوح أحمد ونحمي بيت الله ممن تهودا. وننفر نحو القدس طه إمامنا، تبارك شعب خلف طه تجندا. ألا إن هذا العام عام انتصارنا، سنكسر قرن الشر مهما تمردا. إلى المسجد الأقصى سنمضي قبائلا، وسوف ترون الكون يبدو مقيدا. وما مولد المختار.
2: وقفة إعلانية.
3: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة. وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
5: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
4: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
5: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية

3339 أو 01484772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

تستعد الأرض لتشرق بنور من ربها، تلبس اليمن أبهى حللها استبشارا بقدوم موسم النور، ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أزكى الصلاة وأتم التسليم.

في هذه الأيام المباركة مستمعينا الأكارم تتلاشى الحدود بين الخاص والعام، تتحد الملامح في فضاء واحد يفيض بالحب والولاء، حتى وإن يعني حتى إن يعني كان عش صغير كمنزل أي مواطن، حتى ولو كان مستأجر، لكن قد طالت أنامل البهجة، فارتدى جميع البيوت لمسات ناعمة من الزينة الخضراء لتخفق في قلوب أولاد من أحبوا النبي وأكرموه وأيضا أحبوه والتزموا بما جاء به. فمع كل قرية مديرية محافظة تزينت بشوارعها وساحتها تحولت إلى لوحة إيمانية تشرح الصدور وتسر الناظرين. يعني كم من أم ألبست أبنائها اللبس الأخضر ليحتفلوا بالمولد النبوي الشريف، زينوا بيوتهم ما شاء الله الشوارع الإضاءات الخضراء. هكذا الشعب اليمني، يعني بتتخيلوا الشعب اليمني كم يحب ويجل نبيه، تخيلوا الوضع الذي احنا فيه، ومع ذلك الساحات النساء لهم من 25 صفر وهم بيجهزوها لضيفات رسول الله. كذلك هناك اللجنة التحضيرية في القسم الرجالي ما شاء الله على قدم وساق. ففي قلب صنعاء بينساق العشق المحمدي حتى من المآذن في وهج أخضر بيلامس الأرض، الحدائق المنتزهات، يعني هناك ملحمة فنية وإيمانية شائقة، هناك جهود تتضافر لغرس الضياء وزراعة الأمل. بيمتد شريط الزينة الضوئية واللافتات الترحيبية على طول سور حديقة السبعي من بوابة الشمالية مرورا بالميدان الفسيح وحتى البوابة الجنوبية، كأنه عقد من نور يطوق جيد العاصمة ويستقبل القادمين بشوق بألفة بلهفة. إذا ما يعني وصفنا العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، الليل لما يجي أو يرخي سدوله تهب السحرية الإيمانية. ليش؟ لأن الشوارع بتكتسب واجهات البيوت بوسائل المواصلات المختلفة، بالحدائق، بالنوافير، بالأسوار، كلها حلة ضوئية خضراء متلألئة، تتسلق الأشجار، تنساب عبر الأكواس، عبر الممرة، تتراكص على صفحة المياه، منظر روحاني بديع يأخذ الباب الزائرين ويهز أفئدة المرتادين ذهولا وفرحا. طبعا الذي لفت انتباهي انه هناك انامل فنيين رائعين حقيقة ابدعوا في نحت الاشجار، في قصها بدقة متناهية لتصوغ مجسمات خضراء حية. تخيلوا بيشخصوا لفظ الجلالة الله، حتى انهم بينحتوا اسم النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، تشوفوها في المداخل، في الأسوار، في واجهات. يعني نشوف احنا مدى التعظيم والابتهاج بهذا اليوم المشهود صلوات الله على النبي وآله. هناك جهود حثيثة حقيقة تتناغم في المبادرات الرسمية، في المبادرات الاجتماعية، في التفاعل الشعبي الواسع، لترسم جميعها لوحة تلاحم فريدة تؤكد أصالة شعب الإيمان والحكمة، تجسد ارتباط اليمنيين الأبدي بنبيهم الكريم، بالسير على نهجه العطر. تظل اليمن كما كانت دوما عبر التاريخ منارة مضاءة بالخير بالإيمان ورمز متجدد للولاء المحمدي الأصيل.

إذن مع إطلالة شهر ربيعنا الأول تتجدد اليمن أو تجدد اليمن مشاعر المحبة، مشاعر الارتباط بسيرة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. الأيام تتحول إلى مساحة واسعة من الاستعداد، من التهيئة لاستقبال مناسبة المولد النبوي الشريف. هذه المناسبة التي تحمل في الوجدان اليمني حضور خاص، وتمتزج فيها مشاعر الفرح بالإيمان، تمتزج فيها مشاعر الذكريات للسيرة النبوية بمعاني الاقتداء والاهتداء. الشعب اليمني عظيم وماشي على الخط النبوي. أيضا مستمعين الأكارم، هناك الكثير سواء كان على مستوى الجانب النسائي، الكثير من المجالس، الكثير من الموالد في الحارة، كم 3-4 موالد. الرجال أيضا كذلك، الأمسيات الليلية بتكون يعني الشعب اليمني، يعني لما الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم عن كذا يجي من بداية ربيع يبصر كيف بس الشعب اليمني كيف يجلوه، كيف يعني بيحبوه، عيش الولاء هذا المطلق من الشعب اليمني. تشوف الصغير الكبير كلهم فرحين مبتهجين بميلاد الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله.

طبعا احنا نعرف مستمعينا الاكارم انه الاستعداد للمولد النبوي مش فقط مجرد تجهيز للساحات او ترتيب للفعاليات والبرامج، لا، احنا صح بنحتفل بنظهر محبتنا للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، ولكن في جوهره استعداد روحي وإيماني بتستعيد فيها النفوس شيء من معاني السيرة النبوية، بتستحضر مواقف الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله في الرحمة، في الصبر، في التواضع، في العدل وحسن التعامل. فحين يقترب موعد المولد النبوي الشريف تبدأ ملامح الاستعداد بالظهور في سواء كان في مختلف المناطق، في الساحات، الشوارع تتزين، الميادين تتزين، أماكن الفعاليات تتجهز، البرامج الثقافية تترتب، كذلك البرامج الإنشادية، المزوملين الذي يبدع في الإنشاد، الذي يقدم الزامل محبة في النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المظاهر مش منفصلة عن المعنى الإيماني للمناسبة، كل جهد يبذل في سبيل إنجاح هذه الفعالية، هذا الاحتفاء بيتحول إلى تعبير من المحبة. إحنا لما بنعبر عن محبتنا للنبي الأعظم، كل ساعة تقضى في التنظيم، في التجهيز، تحمل معها استحضار لمعاني المناسبة لما كانت صاحبها في القلوب صلوات الله عليه وعلى آله. طبعا في الجانب النسائي بتتسع دائرة المشاركة، هناك لجان تنظيمية، لجان فنية، إعلامية، تقنية، حتى إلى جانب الإعداد للبرامج والأنشطة. فبيعكس هذا مدى المرأة اليمنية أيضا متعلقة ومحبة وموالية لنبيها الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله. الساحات الآن تستعد كما قلت لكم، الساحات العظيمة وساحات الاستقبال الضيوف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم تتجهز في هذه الأثناء، وسيكون معنا إن شاء الله من ساحة أو المنظمة لساحة النساء الأستاذة بغداد الرميمة، وهي مسؤولة اللجنة الفنية والتقنية لساحة المولد النبوي الشريف. الاحتفاء الحقيقي برسول الله نحن ندركه ونحن يعني نعرفه جيدا، بأننا نقتدي على خطه، بأننا ننصر من ينصر الله وينصر رسوله، بأننا نعادي أعداء الله وأعداء رسوله. يعني لا جو، يعني الشعب اليمني ما عادوا في إطار المزايدات، الشعب اليمني ما شاء الله احتبى كل شيء. جيت لمظاهر المحبة فهو الأول، جيت للاقتداء والسير على النهج فهو الأول، فلا أحد يستطيع أن يزايد على الشعب اليمني. للمرأة اليمنية حضور واضح في إحيائها للمولد النبوي الشريف. أيضا المولد النبوي الشريف من أهم ما بتمنحه هذه المناسبة العظيمة ونحن بنحييها، إنه بنفتح باب أمام الأجيال الجديدة لأيش؟ لتتعرف على السيرة النبوية، لتتعرف على النبي الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله. إحنا في زمن أصبح يشوه كل شيء، فتخيلوا أنه هذا الأجيال القادمة الذي عاد تحت 10 سنوات الآن، بعد 10 سنوات إذا ما كناش من المقتدين ومن المحبين وأيضا من المعلنين المظاهر الفرح، هل سيعرفوا نبيهم؟ هل سيحبون ويوقرون ويعزرون النبي كآبائهم وأجدادهم؟ أكيد لا، لأن الزمن بيجيب أفظع، العدو مترصد للأمة الإسلامية، يشتوي محاو كل معالمها وآثارها. الشاهد أنه الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف لابد أن يقام، وأن نظهر محبتنا وولاءنا لنبي الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الطفل حين يسمع قصة من السيرة، الكبير عندما يقرأ موقف من حياة النبي، الأسرة حين تجتمع لسماع سيرة أو موعظة، فهذا كله بيساهم في إبقاء ذكر محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في ذاكرة اليمنيين، في وجدانهم. وكذلك لابد أن يكون لنا حتى بصمة، الله المستعان، يعني الذي لا يزين، الذي لا يفرح، فالله سبحانه وتعالى
هي آية كريمة، قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا. ليش ما نفرح بالنبي؟ ما النبي جاء رحمة لنا، جاء أن يعز الأمة الإسلامية، أن يجعلها في مقدمة الأمم، فليش ما نحتفي بهذا المولد؟ الشعب اليمني يعني إحنا كموروث كتقاليد إنه الوالدة لما يجي لها مولود جديد كيف تفرح؟ كيف الذي يعني بس مظاهر الولاد، قال لك الأربعين، قال لك البن، قال لك الوفاة، قال لك دخلت مكان الولاد، لكن وحتى أنهم بيتجهزوا للولاد وما قبل، حتى العرس معاكم مدري كم أيام قبله، لما تجوا تقولوا أنه طيب أنه الشعب اليمني يفرح في قلبه. طيب ما لو حد بس قال لكم أو قلش أو قال لك أنه خلاص فرح في قلبك وعن الغي عرسك، هل عتوافق؟ هل عتتساهل في الموضوع؟ أكيد لا، أكيد لا، عتقدم لك ألف وألف عذر. فهذا النبي الأعظم، هذا النبي الذي أخرج الأمة من الظلمات إلى النور صلوات الله عليه وعلى آله، فكيف لنا أن ألا نحتفي، ألا نوقر، ألا نعزر هذا النبي الجليل والعظيم؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. الذي ما قد زين توكل ويزين، الذي ما قد يعني عمل أي مظهر من مظاهر الفرح، افرحوا، هذا فضل الله علينا، هذا رحمته علينا، افرحوا وابتهجوا، إنه ميلاد الحبيب محمد صلوات الله عليه وعلى آله.

المستمعون الأكارم حياكم الله من جديد في فترتنا الصباحية على أثير إذاعة يافاك اف ام، صوت الوعي والبصيرة. طبعا بنتحدث عن مظاهر الفرح والابتهاج من الشعب اليمني بأحيائه للمولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليمن قريبة من موعد الاحتفاء الكبير، قريبة من موعد الاحتفاء بالنبي الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله. تتزايد وتيرة العمل، تتحرك اللجان، الآن كل فريق عارف ما هي مهمته وأيضا بيبدأ في أداء مهمته. الأسر الأفراد تهيئوا للمشاركة في هذه المناسبة من الآن، يعني أكثر من شخص أنا عارف أنه قد خلاص نوى أنه يكون من الحاضرين في الفعاليات المركزية لإحياء المولد النبوي الشريف في عموم المحافظات. فهذه الصورة بتختصر معنى المشاركة، الجميع بيعمل من موقعه وكل جهد يضاف إلى جهد آخر. الصورة بتكتمل في يوم تتجه فيها الأنظار والقلوب إلى سيرة رسول الله، هذا اليوم العالم كله منتظر له، العالم سيشهد اجتماع كبير للشعب اليمني تحت راية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. فهنيئا لشعبنا، هنيئا لهذا الشعب اليمني العظيم بهذا المرتبة التي وصل إليها. تخيلوا أنه الشعوب سواء كان من الخليج، من بلاد الشام، من أي دولة منتظرة لترى ماذا ستفعل أنت للشعب لإحيائك للمولد النبوي الشريف. فهذه المشاعر العظيمة التي ارتبطت بمشاعر الشعب اليمني من صغيرة إلى كبيرة، فإحنا إذا ما وكرنا النبي أكيد حنحصد في المقابل خير ورفعة على مستوى العالم. فهنيئا لمن قدم وأعطى، لمن وكر وعزر النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله.

صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله. مستمعينا الأكارم، اقترب موعد ميلاد الحبيب المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. الآن الدائرة اتسعت سواء كان في الجانب النسائي، ونحن نتكلم في هذه الفترة عن الجانب النسائي بأمانة العاصمة. هناك ندوات، هناك فعاليات ثقافية إنشادية، أنشطة مجتمعية. هذه الصورة بتعكس حضور المرأة ومشاركتها في إحياء هذه المناسبة العزيزة. أيضا لا يكتمل نجاح أي فعالية دون حضور وتفاعل مجتمعي، وهناك الكثير من الندوات والفعاليات التي أقيمت خلال أيام ربيع الأول، تفاعل لافت من مختلف الفئات. حقيقة كان هناك يعني حضور كبير، ويعني وترفع له القبعات كل النساء المشاركات. فالمولد النبوي مش مناسبة عابرة بتنتهي بانتهاء الفعاليات، ولكن هي فرصة، وكذلك هي دعوة من كل الأمهات والآباء أنهم يحاولوا يغرسوا معاني السيرة النبوية في نفوس أبنائهم، يربطوا أجيالهم بشخصية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وأخلاقه ومواقفه. المرأة اليمنية بتبقى شريكة أساسية في صناعة المشهد المجتمعي، وحاضرة في إحياء المناسبات التي تحمل قيمة إيمانية وثقافية، وأكيد أن لها حيكون دور بارز، وستكمل صورة المشهد، صورة مشهد الشعب اليمني لإحياء مولد نبيه العظيم والأكرم محمد صلوات الله عليه وعلى آله.

0: مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان تجسد فيه عظمة الله، وفي الحقيقة أنه مولد كل البشر لأنه أخرج الناس من الظلمات إلى النور، وفيه عظمة الله وكيف الله يتم نوره ولو يتم نوره ولو كره الكافرون. حفظ الله هذا النبي من مولده إلى أن أكمل الرسالة النبوية، فهذا نتشرف بالنبي شرف عظيم لا حتى له ولا مقارنة له. لماذا نحتفل بذكراه اليوم؟ لأنه كان دمار للشرك وللضلال وللظلمة ولكل أعداء الإسلام، فمولده نحتفل به لأنه رسول الله النور والقائد، النور والقائد، والذي كان أعظم رجل وأعظم قائد عرفه التاريخ.
1: إذن مستمعينا الأكارم، مستمرون معكم في هذه الفترة المباشرة على أثير إذاعة آفاق إف إم، صوت الوعي والبصيرة. تحدثنا عن الأنشطة النسائية ودور الأنشطة النسائية، وكذلك الصور التي ستكتمل بالحضور النسائي إن شاء الله في يوم الثلاثاء القادم 12 من شهر ربيع الأول. فتنضم إلينا عبر الهاتف مسؤولة اللجنة الفنية والتقنية لساحة المولد النبوي الشريف الأستاذة بغداد الرميمة. أهلا وسهلا أستاذة بغداد.
2: حياكم الله.
1: سيدتي الكريمة، في موعد اقتراب المولد النبوي الشريف تتسع دائرة الحراك النسوي في المديريات، في الحارات، بأمانة العاصمة، فمن خلال الندوات والفعاليات الثقافية والإنشادية، كيف تبدو خارطة الأنشطة النسوية هذا العام، وما أبرز ما تم إنجازه حتى الآن؟ حدثونا عن المجالس، عن الندوات التي أقمتموها.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية السلام عليكم ورحمة الله، ونشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة أختي رجاء. يقول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الآية التي أبرزت مضامين مهمة جدا تمثلت من خلال ما قدمته المرأة اليمنية داخل أمانة العاصمة في الهيئة النسائية الأنصار لله مكتب الأمانة في الوقفات والمسيرات والفعاليات والمجالس، ما يؤكد الارتباط القوي والوثيق برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله والتقيد بحركته. كذلك تقديم النموذج العملي المستمد من حركة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله واستلهام روحيته الجهادية العالية. بالنسبة للأنشطة النسائية التي تقوم بها الهيئة النسائية لأمثال الله مكتب الأمانة، فهي أنشطة متنوعة وكثيرة هذا العام، وتزيد كل عام أختي رجاء من خلال الزخم الجماهيري الجديد. فأبدأ بأهم وأبرز ما تقوم به المرأة اليمنية داخل أمانة العاصمة من المجالس، حيث خلال الأسبوع الفائت أختي رجاء ما يقارب 1500 مجلس، وهي إحصائية ليست دقيقة، كما هذا كعدد تقريبي لما يصلنا من الرفع اليومي. 1500 مجلس، وبلغ عدد الحضور من النساء 21986. أيضا هناك العديد من الندوات والذي بلغت 110 ندوة للنساء، وأنا أتحدث عن جانب نسائي فقط، لعدد 13871. أيضا لدينا العديد من الفعاليات والتي إلى الآن تمرت 280 فعالية، حيث هذا العام كانت لم تكن الفعاليات بشكل مركزي أو بشكل متجمهر مركزيا، وإنما كانت الفعاليات على مستوى الأحياء داخل أمانة العاصمة، فما تمرست 280 من الفعاليات إلى الآن بعدد حضور 104,000 من النساء. هذا ما تم رصده. أيضا لدينا الأنشطة أو الفعاليات الكبيرة والبازارات، المعارض، كذلك لدينا المسابقات، وهذا ما استجدت في هذا العام، مسابقة الرسول الأعظم، كذلك مسابقات جيل القرآن أو حلقات جيل القرآن. الأنشطة كثيرة والأنشطة متنوعة هذا العام أكثر من العام السابق.
1: نعم أستاذة بغداد، لا يكتمل نجاح أي فعالية بدون حضور وتفاعل مجتمعي كبير. طبعا مثل ما ذكرتي هناك ندوات، هناك فعاليات أقيمت خلال الأيام الأولى من ربيعنا الأول، وكان لها تفاعل لافت من مختلف الفئات. كيف تشوفي وتقرأي مستوى هذا التفاعل، وما الذي يعكسه حضور النساء ومشاركتهم في هذه الفعاليات؟
2: في مجتمع النساء أختي رجاء تعتبر مناسبة المولد، وهذا ما لمسناه هذا العام، أن جميع النساء اعتبر مناسبة المولد أنها مناسبة مهمة جدا. كان التفاعل معها أكثر، يأتي كل عام أكثر من غيرها من المناسبات. هذا ما لمسناه ولوحظ من خلال الأنشطة المجتمعية المتنوعة، كالاهتمام بتزيين البيوت، الاهتمام بتزيين الأحواش، الاهتمام بإقامة الفعاليات والكرنفالات، يعني عملا بقول الله سبحانه وتعالى، قل بفضل الله ورحمته فذلك فليفعلوا خيرا مما يجمعون. أيضا مما يحقق لهذه المرأة اليمنية أو لهذه الأمة الكثير من الانتصارات والنقلات في واقع. فإحنا ما لمسنا هذا العام هو انتقال المرأة من الواقع أكثر، يعني وكأنها أصبحت أكثر ارتباطا وتأسيا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لمسنا هذا الشيء في الحضور الكبير في المجالس والفعاليات الأمسيات التي أقيمت، أيضا في دورات الأمهات، يعني الأنشطة المجتمعية التي تم عملها خلال نهاية الأسبوع الأخير من شهر صفر إلى ما بدأناه الآن من الرصد. الالتحاق أختي رجاء كبير جدا، وبشكل ما يعني من كثرة ما بنرصده يوميا لدرجة أن تتأكد من الإحصائيات مرة ومرتين وثلاثة. كان التفاعل كبير جدا هذا العام
1: ما شاء الله. المولد النبوي مش مناسبة عابرة تنتهي بانتهاء الفعاليات، لكن احنا عارفين انها فرصة لغرس معاني السيرة النبوية في نفوس الأبناء وربط الأجيال بشخصية النبي صلوات الله عليه وعلى آله، بأخلاقه بمواقفه. برأيك ما الأثر الذي نطمح إلى أن نتركه أو تتركه هذه الفعاليات في الأجيال القادمة؟ كيف يمكن أن تتحول مظاهر الاحتفاء إلى سلوك، إلى قيم تستمر بعد انتهاء المناسبة؟
2: الأثر المنشود من خلال إقامة الفعاليات نفسها هو تعميق أول حاجة، وما نطمح إليه لتعميق الارتباط برسول الله صلوات الله عليه وعلى آل بيته، باعتباره الأسوة والقدوة والمنهج العملي في الإيمان والأخلاق والرحمة والجهاد وتحمل المسؤولية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيضا تحويل مناسبة المولد النبوي من مجالس وفعاليات وأنشطة ودورات وورش إلى محطة تربوية إيمانية وتعبوية لتعزيز الهوية الإيمانية اليمنية، كما ارتبط الأنصار برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين منذ القدم. أيضا تأكيد السيرة الجهادية لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ومواقفه وربطها بمسؤولية الأمة في مواجهة قوى الطغيان، فلا بد للمرأة أن يكون لها جانب من المسؤولية كما كانت مسؤولية آل بيت رسول الله من النساء في ذلك العصر. أيضا ترسيخ الوعي بفريضة الجهاد وأهميتها في حماية الأمة وحصانتها من الأعداء.
1: نعم سيدتي الكريمة، من الأنشطة والفعاليات في المديريات والحارات ننتقل إلى الساحة المركزية التي تمثل محطة رئيسية للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. في الجانب النسائي هناك جهود تبذل بعيدا عن أعين الجمهور، هناك تجهيزات فنية تقنية تنظيمية، ترتيبات دقيقة لاستقبال المشاركات وضمان سير الفعالية بصورة منظمة. حدثينا عن آخر الاستعدادات في الساحة المركزية وما أبرز الأعمال التي يجري إنجازها حاليا.
2: طبعا أختي الغالية التجهيزات قائمة على قدم وساق. من الجانب الرجالي حاليا يقوم الجانب الرجالي بتجهيز الساحة بالمظاهر الكبيرة التي سيكون لنا إن شاء الله بإذن الله عند استلامنا للساحة، ستكون لنا اللمسات النسائية في وقت استلامها بإذن الله. أيضا هناك التجهيزات من الورش، الآن إحنا في مرحلة التجهيزات من الورش والدورات والعروض المشوقة التي ستقام وستعرض في ساحة المولد النبوي بإذن الله. فالعمل قائم سواء داخل الساحة أو خارجها.
1: إذن سيدتي الكريمة، في ختام هذا اللقاء، تبقى المرأة اليمنية شريكة أساسية في صناعة المشهد المجتمعي، إذا حاضرة في إحياء المناسبات التي تحمل قيمة إيمانية وثقافية. ما رسالتك إلى حرائر اليمن ولكل امرأة تستعد للمشاركة في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف؟
2: أقول لحرائر اليمن والذي لا يحتاج لهن قولا لأنهن أهل القول والفعل، نساء اليمن، الله الله في الحج، الله الله في الحشد الفعاليات المركزية والحرص على تقديم النموذج الراقي لأمتنا من خلال الحضور والمشاركة في المجالس والفعاليات سواء بالأحياء أو الحارات والخروج للفعالية المركزية، وتحشيد المجتمع بدافع المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أيضا حشد جميع فئات المجتمع من النساء لنرسل صورة لأعداء الأمة أننا نساء نمثل القدوة والأسوة والارتباط برسول الله صلوات الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين
1: صلوات الله عليه وعلى آله. إذا نختتم هذا اللقاء معك بالصلاة على النبي وآله. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة بغداد الرميمة، مسؤولة اللجنة الفنية والتقنية لساحة المولد النبوي الشريف للجانب النسائي، كنت معنا عبر أثير إذاعة أفاق اف ام، ونتمنى من الله أن يوفقك إن شاء الله، وكذلك تتكلل كل الجهود بالنجاح، ويكون الفعالية المركزية في الثلاثاء القادم تكون معبرة وأيضا بارزة لكل جهودكن
2: بإذن الله. حياكم الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عفوا يا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، نعاهدك يا سيدي لأننا ماضون على من رضيت عليه بما واجهت الطغاة والمجرمين. هؤلاء الذين كانوا يقاتلونك راهم اليوم يقاتلون أصحابك وأهل بيتك صلوات الله عليهم وعلى أهل بيتهم الطيبين الطاهرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا من جبهة الحيل ذكرى الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعاهد يا سيدي يا رسول الله إن احنا ثابتون ولن نتسلى ونحيي موت الحمد لله نرد الخير والبشرى.
2: جاءت بالموت والقرآن
3: تجدد ظهرها. من شعب شعبنا اليمني الكبير العظيم أن يحتفلوا بمناسبة مولد النبي الشريف.
2: أخذك الغلايات والظروف الصعبة، جاءت بالموت والقرآن تجدد ظهرها.
4: من جهد في الجبهات الشعب اليمني والأمة الإسلامية لإحياء مسار الشكل الذي يقضي عظمة الرسول الله وبالهدى الذي جاء به.

إذن مستمعينا الأكارم، ذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام واليمن جاءت، واليمن يقف عند نقطة تحول بتتشابك فيها الهوية الإيمانية الجامعة مع استحقاقات السيادة الوطنية والاستقلال السياسي. الاحتفال بهذه المناسبة المباركة تجاوز أطره التقليدية ليتحول إلى محطة توعوية، إلى مراجعة لبناء موقف أمني وسياسي صلب، يرفض الامتهان، يرفض الوصاية، يستند إلى الإرث الرسالي الذي يعلي قيم العدالة ومواجهة الظلم. طبعا لله الحمد أن الشعب اليمني أعز اليمن بالسيد القائد الذي كان له مواقف حشدت، مواقف حببت في النبي الأعظم. اليمن حقيقة بيستحضر قيم الرسالة النبوية المحمدية في ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الشعب اليمني أكد تكامل معركته الحضارية مع موقفه الميداني. الشعب اليمني حافظ على المقومات الإيمانية وذاد عن سيادة الوطن والأرض والمياه الإقليمية في وقته بيحتفل بميلاد الحبيب المصطفى. فكل ما اشتد التحشيد المعادي، كل ما تعددت المظلات العسكرية، أكيد بيظل الرهان على من؟ بيظل الرهان على اليمني قائم على وعي الشعب، تماسك وقدرة القوات المسلحة. فلله الحمد بنعيش ذكرى المولد النبوي الشريف ونحن تصان كرامتنا، بتتثبت قرار اليمن المستقل، فهذا الذي بنشوفه احنا بيتحقق، وإن شاء الله أن الشعب اليمني قادر على أنه يكون أقوى وأقدر من خلال محبته بالنبي الأعظم وأيضا اقتداء بالنبي الكريم محمد صلوات الله عليه وعلى آله.

إذن مستمعينا الأكارم، قبل الختام حابة بس أذكركم ببرامجنا الخاصة بالمولد النبوي الشريف، تابعوها سمعوا إليها لأنه حتستفادوا بشكل كبير. معكم برنامج صلوات يمانية في ظلال مولد خير البرية، حبا وعشقا ومدحا وشوقا، كلمات نظرة وألحان عطرة، من إعداد وتقديم الزميل زكريا الشرعي مع ضيف حلقاته أو ضيوف متعددة، وأخرى وإخراج المبدع الزميل محمد علي. أيضا برنامج أسوة حسنة، بنتكلم عن كل صفة تميز بها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وقدمها.

جاء هذا البرنامج ليعانق السيرة، بيروي عبير حكاية السيرة النبوية، بيجوب رياض شمائل السيرة النبوية، ويبحر في نور الهداية المحمدية مع فضيلة القاضي محمد العنسي، وإعداد وتقديم الزميل عبد المجيد إدريس. أيضا برنامج يحبهم ويحبون، هذه البرنامج الذي يحكي مواقف شهدت لها صفحات السيرة، بيحكي لنا علاقة النبي الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم بأهل اليمن، يعني حلقات تفصيلية جدا، كيف ولماذا أحب الرسول أهل اليمن، ولماذا أهل اليمن أحبوا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. تحدثنا عن الوفود التي الذي قدموا إلى اليمن، إلى صنعاء، إلى تعز وغيره. إذا كنتم بس حابين أنه تعرفوا أوقات البرامج، يحبهم ويحبونها الساعة 7:30 صباحا، ويعاد الساعة 4:43. أيضا برنامج أسوة حسنة الساعة 11:40 ظهرا، ويعاد الساعة 5:30. إن شاء الله بس عشان أتأكد، صلوات يمنية معكم البث الساعة 12:41 ظهرا إن شاء الله. الإعادة الساعة 5:30، أسوة حسنة الإعادة، وأيضا البث الساعة 11:40 ظهرا، الساعة 5:30، وجاهدهم به جهادا كبيرا. تمام. إذن نتمنى لكم متابعة ملؤها الفائدة، تستفيدوا، لأنه حرصنا أن احنا نقدم لكم هذه البرامج عشان نستفاد جميعا، فرصة أن احنا نقتدي بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، ونجدد الاقتداء ما احنا مقتدين به في السنوات، في أيام السنة، فرصة أن احنا نظهر النبي على أرقى مستوى، أنه نوطد العلاقة بيننا وبين النبي، نحن نغرس أخلاق النبي في نفوسنا، نحن نقدم ما استطعنا محبة واقتداء بالنبي الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. فكلنا شوق لإحياء الفعالية المركزية بإذن الله، ميدان 70 للرجال، الكلية الحربية إن شاء الله للنساء، الثلاثاء القادم 12 من شهر ربيع الأول ستكون محطة انتقالية لأبناء الشعب اليمني، ستكون إن شاء الله انتصارات عظيمة لأبناء الشعب اليمني، لأنه من يقتدي ومن ينتصر بالنبي سيكون الغلبة له على أرض الميدان. وصلنا نحن وأنتم إلى ختام هذه الفترة المباشرة على أثير إذاعة آفاق إف إم، صوت الوعي والبصيرة. نترككم مع باكة إنشادية مع الزميلة سوسن مجاهد، تحتفلوا وتكيفوا مع الزوامل وكذلك الأناشيد النبوية. فدمتم ودام الوطن بألف خير. التحية لسوسن مجاهد من رافقتنا في إخراج هذه الفترة، كذلك التحية لبغداد الرميمة المسؤولة الفنية والتقنية لساحة إحياء المولد النبوي الشريف الجانب النسائي، وكل تحية لمن استمع إلينا وتابعنا في هذه الفترة المباشرة، والسلام عليكم.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: أئمة الكفر من أمريكا وإسرائيل إلى بلاد الإسلام، فدخلوا إلى أفغانستان وقلنا أفغانستان بعيدة عنا، ودخلوا إلى العراق وقلنا العراق بلد آخر، ودخلوا إلى غيرها من دول الإسلام، ولكنهم اليوم أصبحوا داخل يمن الإيمان والحكمة، أصبحوا داخل حدود اليمن. ما الذي ننتظر أيها الإخوة حتى نكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لماذا لا نهج نهج نبينا ونهج أئمة أهل البيت وأئمة الإسلام الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم وأموالهم رخيصة من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل محاربة أعداء الله، من أجل رفع راية لا إله إلا الله خفاقة على جميع الكرة الأرضية.
2: شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

0: وقفة إعلانية.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: لم يكن محمد النبي العرب بالرجل البشير للعرب فحسب، بل للعالم، لأنه لم يأتي بدين خاص بالعرب، وأن تعاليمه الجديرة بالتقدير والإعجاب تدل على أنه عظيم في دينه، عظيم في أخلاقه، عظيم في صفاته. وما أحوجنا إلى رجال للعالم أمثال محمد نبي المسلمين. ساديو لويس متحدثا عن رسول الله محمد.
1: محمديون باسم المصطفى هتفوا، ما همهم تستمر الحرب أو تقفوا، محمديون طه سر قوتهم، لو زلزل الكون ما اهتزوا ولا وجفوا، صحبت حروب العدا فيهم لتصرفهم عن نهج طه، فخاضوها ومن صرفوا، لو جيشوا ضعف من في الأرض لاحتفلت قلوبنا وتهاوى كل من عصفوا، لأنهم وطواغيت الورى طرف، ونحن والمصطفى في حربهم طرفوا.
2: لو نموت كلنا فداء لرسول الله.
3: رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بما أعطاه الله من الكمال العظيم وأهله به جسد كل مكارم الأخلاق إلى حد بلغ فيه مستوى العظمة. جاء القرآن الكريم ليعبر تعبيرا جامعا عظيما وراقيا، ليقول وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الإنسان العظيم الذي نحتفي به، الذي قدمه الله ليكون هو قائدنا وقدوتنا وأسوتنا، وأعطاه منهجا من نوره ووحيه وكلماته وتعليماته المباركة التي هي برحمته وبحكمته.

0: تتابعون الآن برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني مع رجاء عز الدين والمدرب الأسري التربوي إبراهيم الكحلاني على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، حياكم الله أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني.

0: لقد كان النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالشمس تشرق على العالم وتنشر نورها ورحمتها على كل مخلوق، منيرا العقول والقلوب، فقد كان ينشر الأمن والمحبة والعدالة في قلوب أمته ويحارب ظلم المستكبرين والمعتدين. فجاء صلوات الله عليه وعلى آله لإخراج البشرية من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ناقلا رسالة من الرحمة والهداية لكل مخلوق، فقد وصفه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين في كتابه الكريم. وهذه الرحمة لم تكن محصورة على المسلمين فحسب، بل شملت جميع الخلق، فقد كان يهتم بشؤون الأيتام ويطعم المساكين ويساعد الفقراء ويطعم المرضى ويعطف عليهم ويعطف على المسنين، وأيضا يهتم بأمور الجهاد وأمور أمته. فتصبح محاولة وصف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكلمات محدودة مهمة صعبة للغاية. فحياته التي تعتبر خاتمة لرحلة النبوة هي بحر من المعاني والإلهام، ومثل عليا للخلق والفضيلة. لكننا رغم عظمة شخصيته سنحاول في هذه الحلقة اختراق بعض جوانبها لنلقي الضوء على عظمته ورسالته، ونتحدث عن كثير من المحاور في هذه الحلقة، عن المواصفات التي أهلته ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، عن الإنجازات التي حققها للأمة الإسلامية، وأيضا غيرها الكثير من هذه المحاور مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ إبراهيم الكحلاني. في البداية حياكم الله سيد الكريم.
1: حياكم الله أختنا الكريمة.
0: سيد الكريم، قبل أن نبدأ في أول محورنا وهو الحديث عن مواصفات النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، فقط نخرج لفاصل قصير ثم نعود. حياكم الله مستمعين الأكارم. كما ذكرت في بداية هذه الحلقة أننا لا نجيد أن نكون ملمين بحياة وصفات النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ولكن سنحاول جاهدين بأن نطرق بعضا من جوانب حياته صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. فبعد الترحيب من جديد بسيادتكم الأستاذ إبراهيم الكحلاني المدرب التربوي والأسري، نريد أن نتعرف على المواصفات الإلهية والبشرية التي أهلت النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم ليكون إماما لهذه الأمة وخاتما للنبوة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. حياكم الله أختي الكريمة، وحيا الله جميع المستمعين الأكارم والمستمعات الكريمات. بدأتم بسؤال مواصفات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا سؤال يعني لا يدري واحد من أين يبدأ ومن صحيح. أين يختم ومن أين يعني جوان يعني في بعض الناس ربما أتكلم حتى
0: من أي جانب أبدأ وكيف أبدأ هذا الجانب،
1: حتى في من أي صفة، من أي زاوية، من زوايا هذا النبي العظيم، حتى قبل أن يكون نبيا، قبل النبوة، هذا الشخصية الفريدة من نوعها، وهو ما زال في قريش في طفولته في شبابه، هذا الجانب المخفي تماما عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عاش طفولته، كيف عاش يعني شبابه، بعث في الأربعين يعني 40 سنة، أين يعني كيف عاش الشباب في العشرينات في الثلاثينات مع شباب قريش مع كذا، هذه كلها يعني أبهر الكل، أبهر الجميع، أبهر حتى خديجة، أبهر كذا. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الشخص الوحيد لا يدري من أين، كلما غرفت من صفة من صفاته لا تستطيع أن تنتهي منها. رسول صلى الله عليه وسلم قد عبر البحر الذي لم نصل نحن كلنا إلى شاطئه في صلوات ربي وسلامه عليه. لكن أفضل من يعني يصف لنا هذا النبي العظيم وقدره ومنزلته هو الذي خلقه، فلذلك نرجع إلى القرآن الكريم ونشوف لماذا، ما هي المواصفات التي جعلت الله، يعني الله سبحانه وتعالى يختار هذا الشخصية من بين بقية الناس ليكون نبيا وليكون خاتم النبيين. في بعض الآيات هذه بتحدد لنا ذلك، مثلا الله سبحانه وتعالى بيقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفاته، ليش الله بيقول اختار لنا ليكون نبيا. أيضا في آية أخرى بيقول الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه قل لو شاء الله ما تلهته عليكم، القرآن الكريم يعني، ولا أدراكم به، ما عاد تحتاجوا لقرآن ولا عاد تحتاجوا لأي حاجة، ليش ما نحتاج؟ قال فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، يعني وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود ما يحتاج إلى أي معجزات ولا يحتاج إلى أي آيات ولا يحتاج إلى أي حاجة تثبت أنه نبي ولا تثبت أنه رسول. مجرد أنك تساير هذا الشخصية وتجلس معها لا بد ما تسلم لها، يعني من باب الفطرة، الفطرة السليمة. أفلا تعقلون، يعني ما بدي عقلوش، يعني الله بيقول أفلا ما بدي عقلوا، يعني قد سايرت محمد بن عبد الله كان جارك وكان جالس معك، ما تحتاج من السماء كتاب يقول لك أن هذا هو النبي. فهذه آية عجيبة وعظيمة. أيضا قال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. لو نبدأ بالآية الأولى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، شوفوا الله سبحانه وتعالى حدد لنا ما هي المواصفات التي أهلت ليكون نبيا لهذه الأمة. أول صفة من الصفات رسول من أنفسكم، يعني هذا النبي العظيم أنا اخترت به الله سبحانه وتعالى من بينكم
0: من مجتمعكم
1: من مجتمع. لقد بعث في الأمين رسولا منهم، يعني ما جاش من عالم ثاني ولا من بيئة ثانية مختلفة. لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم من بيئة مختلفة
0: ما تقبلوه هو منهم،
1: يعني لو جاء من بيئة أخرى كان عيقول ولا أنا أصلا مش عارف كيف طبيعة حياتنا.
0: صحيح.
1: إحنا أنت جاي من المدينة أو جاي من مكان، إحنا البداوة، إحنا عندنا يعني صفات العرب وبيلغ. لو جاء من منطقة أخرى يعني غير العرب ولا من مكان ثاني كان أول عائق يعني لهم إنهم يقولوا أصلا أنت أشتراك بظروفنا بكذا كذا، جاي تتفلسف، جاي تشوف لنا كذا. فلذلك الله ركز كثيرا على من أنفسكم لقد بعث لكم رسولا من، يعني من الأميين، يعني منكم وفيكم. فهو نشأ في البيئة التي، في حتى لما يخرج عن الذي ألفتموه وعشتوا عليه، هو ذا استطاع محمد أنه يخرج، فليش ما تخرجوا أنتوا؟ هو ذا محمد نجح، ليش ما تنجحوا أنتوا؟ عاش في نفس البيئة، عاش في نفس الكذا. فهذه صفات مهمة، ولذلك حتى في الإدارة الأفضل بدل أن تعطي يعني مثلا وزير أو مدير أو محافظ من منطقة أخرى، جيبه من نفس الماء، من نفس البيئة ذو بيعيشة، يعني من نفسه، من صعدة من صعدة، صنعاء من صنعاء كذا، من فلا تشوف من بيئة أخرى، لأنه أيكون أحد الأعذار للأشخاص الذي حوله أنه أصلا أنت جاي من بيئة أخرى وأنت كذا كذا مش داري بالظروف، فيكون من ما من نفس البيئة. في قراءة أخرى أنا يعني أعجبتني بيقول هو الذي بعث، يعني الله بيقول رسول، يعني الله لقد جاءكم رسول مش من أنفسكم، في قراءة تقريبا ورش أو كذا أهل المغرب والجزائر بيقولوا لقد جاءكم رسول من أنفسكم، شو أنفسكم؟ يعني من النفيس،
0: الله،
1: يعني من أفضلكم، يعني الله اختلنا أحسن واحد في العالم هذا بكله، من يوم ما خلق الخليقة إلى آخر مول، لقد جاءكم من أنفسكم، يعني مش من أنفسكم، من أنفسكم يعني من بيئتكم، لكن من أنفسكم يعني من أخلصكم، من أفضلكم، من أحسنكم وإلى آخره. إذن هذه الماء الصفة الأولى التي اختار الله سبحانه وتعالى نبيه. ثاني صفة عزيز عليه ما عنتم، هذه صفة عجيبة جدا، يعني عجيبة، يعني ما معنى عزيز عليه ما عنتم؟ يعني يحمل مشاعر المتألم عليكم، يعني على حالكم، على وضعيتكم. هذه من أهم الصفات التي ضروري يتحلى بها القائد إذا أراد أنه ينجح في عمله، يعني عزيز عليه ما عنتم. بعض الناس مبورد ولا لا مبالي بالوضعية التي بيعيش فيها، يعني أصحابه ولا البيئة الذي، بعض مبورد حتى على مستوى أسرته، لا يهمه وضعية ما هو، وضعية ابنه بنته، ما مورد حوله اهتمامته حول شخصيته وانتهى الموضوع، لا قد تدبر حقه القعد وكذا لنفسه وانتهى الموضوع. رسول صلى الله عليه وسلم تعدى حدود شخصيته بكثير جدا، عزيز عليه ما، إلى درجة أن الله سبحانه وتعالى بيوصفه، تخيلون بيقول إيش؟ فلعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، الله بيرجع يهدى نبيه بيقول له هداء شوية لا توصل لهذه الدرجة، يعني تخيلي لعلك باخع، انت دانا ايش معنى باخع؟ باخع يعني قاتل نفسك، يعني النبي وصل من الهم على أمته يعني بيشوفهم بيعبدوا الأصنام في حالة فوضى، في حالة يعني من التدني، وفي حالة كذا كذا، مش بس ما كان يجي للنوم، مش بس كذا كذا، وصل الألم الشديد إنه الله وصفك فلعلك باخع نفسك، عتقتل نفسك من الهم، عتقتل نفسك من قد الشيء، ما لك هدا شوية ألا يكونوا مؤمنين، يعني رجع الله سبحانه وتعالى. أين هذا المسؤول يهدأ النبي صلوات الله عليه وسلم؟ الصفة الثالثة من صفات النبي التي اختارها الله سبحانه وتعالى من أجلها، حريص عليكم. حريص عليكم يعني بالعامية الذي بنسميها يعني مش مبورد. بعض الناس مبورد، يصبر ما صبر ويخرب ما خرب، وأنا ما علي، حتى قلت إذا قلت واجه أنا حتى أنا قديت الدرس يفهم من فهم، والذي ما فهمش كذا مدرد طبيب، أنا قلت قلت لي فعل كذا، يعني بس يعني حدودي هنا
0: أديت الذي علي،
1: أديت الذي علي ولا تظ فيهم. بعد يقول رسول الله ما بشاكل، ما بش عنده هذا الشيء يعني، وتظ فيهم حريص. شوف في كلمة حريص عليكم، ما بش حاسب ما سبر الخير، يجلس يحمل همك، تخيلي يجلس يحمل همك وما بالله كذا، ولا إلى درجة أن الله سبحانه وتعالى أيضا رد عليك إنك لا تهدي من أحببت. تلاحظ الآيات أن الله يعني هذا تدلش على مشاعر هذا النبي. أهم حاجة ليست المهارات ولا كذا، وإنما المشاعر من داخل، حريص عليك، عزيز عليه ما عنتم، يعني ما أنتم فيه من مشكة، ما أنتم فيه من معاناة، في ما أنتم فيه كذا. فرجع الله سبحانه وتعالى قال إنك لا تهدي من أحببت، هدي نفسك، الله إن علينا للهدى، أنت ركز على البلاغ وانتهى الموضوع. هذه الصفات مهمة جدا يعني للقائد يتعلم، مش فقط نتغنى بهذه الصفات أنها موجودة في رسول الله. أيوه الله اداها لنا، بس يعني كان يحذفها ما دام إني غير في رسول الله والباقي ما الفائدة منها، وإنما أيضا أنت في حدود مسؤوليتك اتصف بصفات رسول الله. في حدود ماذا؟ لقد لك كان لكم في رسول الله ماذا؟ أسوة حسنة. النبي على مستوى الأمة حريص عزيز كذا كذا عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم، أنت على مستوى أسرتك، على مستوى مدرستك، على مستوى وظيفتك تكون عزيز عليه، يعني مش مبورد مع موظفي، حريص عليهم، رؤوف بهم. وولغ آخر صفة من صفاته هذه ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه أعظم صفة برزت في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني رؤوف رحيم حتى في أحلك الظروف وأصعب المواقف. يعني مثلا ما يستغنيش عن أفراده وما يستغنيش عن أتباعه بأبسط مشكلة ولا أبسط موقف حدث منهم. بعضهم واحد حدث موقف مع واحد قال لك تلفون ولا يستأمن، النبي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم تركوا خبرته وأصحابه يعني في أحلك الظروف، مثلا في غزة أحد تركوا، والرسول يدعوكم يدعي وانتم وإذ تلوون ولا تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني وقع يعني كذا في مشكلة في في في غزة أحد. بعدها مباشرة النبي ما جلس يعني مثل ما تقول مثل ما نقول خلاص مستاء منهم وما عاد يكلمهم وقاطعهم وإلى آخره، رؤوف داري بوضعيتهم التدرج ماشي في يوم كذا كذا. ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا على آية عجيبة الله سبحانه ذكرها، قال فاعفوا عنهم على طول، لا خلاص يلا سبب وصفه يعني عادي ما الدنيا عوافي. مش بس هذا، وشاورهم في الأمر، كن اجلس أيضا معهم وجابرهم وشوف ما سبب الهزيمة، ما سبب الهروب، ما سبب كذا كذا. هذا كلها يعني تدل على أنها المواصفات التي ذكر الله سبحانه وتعالى في نبيه واختاره وأهلته لأن يكون نبيا وخاتم. في أيضا قول لو شاء ما تلو تذكرنها، وإنك لعلى خلق عظيم. أهم صفة في هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها مثلا اللين. اللين يعني كان رسول الله سبحانه رسول صلى الله عليه وآله وسلم لين الجانب، فبما رحمة من الله ما هو لنت لهم. يعني بعض الأحيان قد يكون الإنسان في تتحمل صاحبك موقف موقفين ثلاثة مواقف، بعدين يعني إذا كان جلف الطباع ولا كذا، لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا، يعني رحمة منه يعني لنت لهم، لين الجانب، لين الجانب مع من؟ مع من؟ كل من حوله، إلى درجة أنه حتى في الذوق، في الذوق شوفوا هذا يعني خلق عظيم. أنت بعض الحين حتى إذا صاحبك جلف في الطباعة ولا كذا عاد تحمل يوم يومين مرة مرتين موقف موقفين، بعدين إذا زيت فيها يعني
0: تتركه
1: تعاتبه كذا كذا. رسول الله من أخلاقه العالية تخيل إنه كان يجوا بعضهم يتعشوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطيلوا يعجبهم مستأنسين الحديث يكيفوا مع رسول الله ومع مجابرته فيجلسوا عنده ف كيف ويرتاحوا، فكان ذلك يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ما يكلمهم. تخيل هذا حتى إلى نزل القرآن الكريم يوبخهم، ولا مستأنسين الحديث، إذا دعيتم إلى طعم غير نظر فخلاص كلوا ذي وانتهى الموضوع، ولا مستأنسين الحديث تكيفوا وترتاحوا، إن ذلكم كان يؤذي النبي يؤذي. طيب ليش ما يتكلم؟ لا فيستحي منكم، يعني وصل العين يتحمل وعايز يسمع الواحد وعلى كذا كذا، وهو كان بيؤذيها. هذه كلها يعني تفاصيل في حياة النبي. جلطة واحد جنب واحد جنب واحد أعطتنا هذا النبي العظيم، يعني ترسانة كبيرة من من الأخلاق، ما من الماجيت له، من الذوق، من اللين، من الكذا، من القيادة، من الإدارة، من كل شيء تغرف ويكون هو الكامل المكمل بين البشر.
0: وما زالت الأجيال سواء نحن وأجدادنا وأباؤنا وأيضا الأجيال من بعدنا تستمد الصفات الكبيرة من النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، فهو نهر لا يجف من المعاني والمبادئ والمحامد والفضائل، وأيضا ترك لنا كنز وإنجاز عظيم وإنجازات عظيمة، سواء كنا نحن بنلمسها في واقعنا اليوم أو حتى في ذاك الزمن الذي كان النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله يعيشه. حدثونا عن الإنجازات التي تركها النبي محمد لأمته.
1: نعم، شوفوا بالنسبة للإنجازات كيف تقاس الإنجازات؟ يعني إنجازات شخص ما تقاس طبعا، نقسم عدد سنواته حياته يعني أو سنوات هذه مسك فيها العمل هذا، ونقسمها على ما قدمه، لأنه بعض الناس بيعيش مع إنجازات كثيرة مثلا، لكن عاش كثير يعني جلس يعني ماسك هذا الإدارة مثلا ولهذا العمل عشرات السنين وإنجازات. بعض الناس يمسك وقت كثير لكن أثره قليل، وبعضهم يمسك سنوات قليل لكن أثره ماذا كبير وإلى آخره. فرسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم نجح في قلب العالم رأسا على عقب، يعني قلبه تماما في زمن خلاص الله سبحانه وتعالى يشي غير موازينه، قد وصلوا العالم فيه إلى قمة الانحداد، سماها الله الجاهلية الأولى، جاهلية في كل شيء. فجاء هذا النبي العظيم وقلب المؤمن، لابد أن يكون مواصفات عجيبة وإلى آخره، فقلب الدنيا بكلها في غضون يعني في حدود 20 سنة، 23 سنة، وفعل كذا وبأقل التكاليف. هنا الغريب وهنا العجيب، يعني قد يعينوا واحد مسؤول على عمل، فأول ما يفعل ورقة بأهم الموارد المادية اللي يحتاجها والموارد الكذا كذا. الله سبحانه وتعالى لما رسل نبيه يعني ورسالة عظيمة طلب شاء الله، هذا المسؤولية كبير جدا، تحتاج يعني أموال، تحتاج كذا رجال، تحتاج طلب وطرح يعني قائمة بماذا؟ قائمة بالمتطلبات حتى ينجح. أنت شيء للعالمين بكل ترسني يا ضروري أشتري أموال كذا كذا، تحول لي جبل أحد ولا كذا إلى ذهب، وأشتري رجال كثير لا تحرك وحده مسكين، يعني بعد جاء جنب علي بن أبي طالب، جاء خديجة كذا وأموال حرف، أنت ووجدك عائلا فأغنى بيدور يعني حرف يعني وكذا، تحرك وانتهى الموضوع، ما كانش هم هدف هذا. ومع ذلك يعني ايضا يعني حتى يعني حقق انجاز كبير، كم عدد القتل يعني حقق انجاز كبير بعدد خسائر قليله جدا من الطرفين، من المسلمين ومن الكافرين، يعني كل الذي رحلوا في عهد الرسول يتجاوز بالمئات، وحقق هذا الانجاز بكله. احنا الان في هذا العصر يعني في الحرب العالميه الثانيه ولا الاولى بالملايين، 60 مليون 50 مليون، ارقام مخيفه مرعبه ومدري ما. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بخسائر قليلة من البشر ومن الأموال وحقق هذا. شوفوا طريقه للنجاح صلى الله عليه وسلم، أسردت لكم في كيف نجح الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مراحل نجاحه. إذا أراد أن واحد أنه ينجح يعمل نفس ما فعل رسول صلى الله عليه وآله وسلم. أول حاجة ما فعل رسول الله، أسردت لكم سرده، بدأ بنشر رسالته لعشيرته الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم صدع برسالته لجميع الناس فاصطع بما تؤمر، ثم تجاهل كل المعارضين لرسالته وأعرض عن المشركين، ثم صمد أمام كل الساخرين به وبرسالته، إنا كفيناك المستهزئين، ثم بحث عن نوعية جديرة لدعم رسالته وترك موطنه إليهم. ما قال الله سبحانه وتعالى يحبون من هاجر إليهم، ثم ألف بين قلوب من اتبعوه واتبعوا رسالته، وألف بين قلوبهم، ثم ربى رجالا للدفاع عن رسالته، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، ثم واجه كل من يريد إعاقة رسالته، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ثم انتصر على أعدائه وأعداء رسالته، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ثم عفى وسامح كل من واجه رسالته، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ثم استقبل الوفود المؤمنة برسالته، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ثم أكمل رسالته قبل رحيله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم بقي حيا في قلوب من يحملون رسالته: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ثم سيشكي لربه تنصل بقية أمته في حمل رسالته. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم سيأتي فائزا هو ومن حمل رسالته تحت لواء واحد يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هذا خط سير نجاح الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. لكن في شواهد لو ذكرناها كذا على عجالة، ما أهم إنجازات هذه حققها؟ أول حاجة، أول إنجاز وأكبر إنجاز الذي يعني ملفت النظر، أنه حول الأمة الأمية والأشخاص الرعاة الذي كانوا يعني بعد حوالي بلال قال عمار بن ياس قال هذولا، حولهم إلى قادة. قادة حكموا العالم كامل، يعني حكموا العالم، وحسب الآخرون لهم ألف ألف حساب، وحسب الآخرون لهم ألف ألف حساب. يعني شوف الآن متجسدة في أهل اليمن، أهل اليمن معروف إن عند العرب عند كذا كذا يعني مستخفين بنا زمان، إنه إن إحنا بعضهم مش داري فيني وكذا كذا، يعني استخفاف ومدري وتجاهل. دارت الأيام الآن إحنا بنمشي في خط ما أن نقود العالم بكل، يعني الآن ما دام بتناضح أمريكا بتناضح إسرائيل، الذي ما حدا يجزم إنه يرفع غراسه ولا كذا يبهر بس أمريكا ولا صار عليهم، وأنت قد بتناضحهم وترعبهم وتخلي حكم إيزنهاور وغيرها تهرب وتفل،
0: وأصبح الآن فخر لأي حد سواء كان عربي أو غيره إنه يتكلم عن اليمن.
1: وكام يا قصص من هذا الأشياء، تدخلوا الفيسبوك لمواقع التواصل تشوفوا يعني أشياء، يعني واحد في موقف، واحد في مطعم، واحد في ضابر، واحد كذا كذا، يسألهم من أين أنت، خلاص كلهم ما ينحنوا له ولا يقدموه يعني في المقدمة، أشياء كثيرة. الذي أقصده نفس الحالة هذه حدثت قديما، كيف كان الأميين يعني وهذا يعني مستضعفين،
0: يعني مهما استهزأوا بكم بيرجعوا
1: قادة في الدائرة ويأتي كذا. هذا اليمن بيمشوا في نفس الخط وفي نفس الدائرة هذا،
0: لأنهم يعني تولوا الرسول تولي. نعم. صحيح، وعلم الهدى وأهل بيت رسول الله، فكانت هذه النتيجة.
1: نعم بالضبط. فإذا هذه أول إنجاز أنجزه الرسول، أنه حول الناس الضعاف المساكين الذي يلا يعني تفكيره في حدود شخصيته، تفكيره يلا لاقد عنده قوته يومه، تفكيره لاقد معه كذا كذا، حول التفكير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بقوم. غير تفكير، رفع سقف اهتماماتهم وخلهم خلاص ما عاد تفكيره إنه يلا يوبه للإبله يوبه لكذا كذا، وأصبحوا يقودوا العالم وكذا. هذا أول إنجاز أنجزه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثاني إنجاز يعني قضى على مظاهر متجذرة، ركزوا على كلمة متجذرة. متجذرة يعني يصعب إن الإنسان يتخلص منها، كانت متجذرة ومتوارثة في تلك المرحلة، مثل شرب الخمر، مثل وأد البنات، مثل العبودية، مثل هذه أمور يعني متجذرة تماما، صعب إن الإنسان يبعد خلاص ما عبدش خمر مولعي يعني خلاص عليها كذا، ولا وأد البنات عنده عيب، عنده الاستهتار بالنساء والاستهانة بها، حتى العبودية شوفوا على ذكاء يعني مثلا كيف تخلصوا. واحد يقول يا أخي عندكم والرقيق وعتق الرقبة والأيمانكم، أن القرآن والإسلام جاء في مرحلة كانت موجودة في هذه الأشياء، فهو جاء يعالج ولا يأتي يعني يقرر وأشياء كذا. كان أي مشكلة يعملها يعني حلف مغلظة كذا أي حاجة يبدأ بعتق رقبة حتى تخلص من العبودية، التي يعني في سنوات بسيطة جدا يعني ما بش 4-5 سنوات وتخلصنا من العبودية تماما بمثل هذا. فهذه إنجازات يعني كبيرة جدا كانوا الناس يعني آلفين لها، فاستطاع رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه ما يعني يتجاوزها تماما ويعالجها
0: ويرتقي بالأمة.
1: نعم ويرتقي بالأمة.
0: طيب سيد الكريم، لو كان النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله بيننا، كيف سيكون الحال وكيف ستكون حالته وتعاملك كيف سيكون مع المتخاذلين مع المناصرين اليوم لرسوله وأهل بيته والمستضعفين؟
1: شوفوا رسول صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بهذا ومع أحاديث كثيرة، إما تلميحا أو تصريحا، يعني إنه سيأتي زمن وفيه مناصرين لدين الله وفيه متخاذلين. فلذلك كان في بعض الأحاديث وبعض الجلسات مع أصحابه يلمح إن في أقوام وإنه يقع كذا، ولا يصرح بأسمائهم مباشرة. فمثلا من ضمن التلميحات إنه رسول الله في إحدى جلساته بأصحابه يكلهم، فعدا دخلوا في موضوع الأمر بالمعروف، قال كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فاستغربوا كيف مستحيل، قال وأشد، قالوا أو كان ذلك يا رسول الله، يجي يوم ما نأمرش بالمعروف، قال وأشد من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ يعني تشوفوا الدنيا عكس مقلوبة، تشوفوا يعني ما هو موجود في الرياض من يعني موسم الرياض وكذا كذا، التطور والانفتاح وكذا كذا، وتشوف المولد النبوي وما بين، يعني بعض الناس موسم الرياض ساكت ومؤدب، مؤدب ولا منشور في الفيسبوك ولا كلمة في مجلس، مؤدب جدا، وقد أنفقوا مليارات مليارات الدولارات من حق الأمة، مش من حق الوالد ولا من حق الكلام، ولا طبيعي لفنان أو فنانة يعني جابوها يعني تقريبا ب$3 مليون
0: لمدة ساعة زمان،
1: 3 مليون دولار في تجي ساعة ونص. في فنان آخر هذا في موسم الرياض وصل وزعل، ليش ما يستقبله استقبال مناسب في المدار، فزعل فرع، فنزل محمد بن سلمان بنفسه يراضيه وجاب للسيارة فيراري آخر يعني وكذا، وجاب له يعني مدري إلى أن درجة هذاك استغرب الفنان، فعل تغريدة قال استغربت أنه وصلت بهم السذاجة إلى هذا بكل وقاحة هكذا، يعني ما أحد يتجملش حتى من الهدايا الذي جابوها له يضيب خاطره. هذا كله يعني منكر والناس بيشوفوا عادي وكأنه كذا كذا، ولو ما تجي تفعل زينة ولا تجي تفعل لك يعني بعض المظاهر الفرح مع رسول الله، اشتريت لك كذا كل بحق ولا كذا كذا، يجي وقت المه يعني هذا الكلام السخي والتغني هذا والكذا، الفقراء والمساكين أولى وكذا كذا ومدري ما هو ذاك، وكأنه ما عرف رسول المساكين لو في هذا الوقت، مع أنه في تستغرب يعني أنه يكون منطقكم هذا المنطق. في نفس الأسبوع الذي بيكلمنا بهذا الأسبوع عادوا عرس لبنان مثلا بملايين وكذا كذا، ليش ما تختصرها وكذا كذا بدل ما تستأجر قاعك كذا تديها لكذا وتدي مدري يعني بدون ما تدخل في
0: تكون
1: التفاصيل،
0: تكون أنت المبادر بدون ما تدخل في
1: يعني
0: في
1: لا تدني نفسك وترجع همك الأول والأخير مجادلة. المهم فرسول الله بيتكلم عن هذا، كيف بكم إذا رأيتم المنكر، يعني في موسم منكر يعني شفتم معروف، ورأيتم المعروفة يعني احتفال بمولد ولا أي حاجة معروفة رأيتمها ماذا؟
0: منكر
1: يعني. قالوا أو كان ذا أي يوم نشوف هذا يا رسول الله؟ قال وأشد من ذلك، ما عاد باقي أشد قد بنشوفك. قال لا، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟
0: الله.
1: بعض الناس عي قاتل، ليش بغضا ومدري عي قاتل على ليش بيحتفل بكذا، وعي دافع وعي دراسة ليش على على على فلان ولا زعضان ولا على شعار ولا عمدري على ما هو ذاك، يعني اكتلوا ذا. في ذن النبي كان يتنبأ بوجودها، وهو يعني من باب مستغرب متعجب يعني مستهجن لهذا الشيء. أيضا كان تكلم في بعض الأحاديث والرواية أن ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، يعني تكون وجبة دسمة عندكم.

0: بيجي لك 7 مليون إسرائيلي، 7 مليون بيلعبوا بالعالم لعبة لعبة اللعب، وبيل يعني يدوشوا العالم وبيركزوا العالم كله على رجل واحدة على ما يقولوا في المثل، ومع ذلك 7-8-10 مليون ولعبوا بالدنيا لعب، وإحنا مليار وكذا كذا ولا نهش ولا لا لنا لا قرار هنا ولا كذا. فهنا يعني إحنا بهذا العدد الكبير الله سبحانه وتعالى يعني ما أعفش حتى أهل المدينة، وهم كانوا عدد قليل من التحرك، هم 5000 ريال على ما ذكر السيد في 5000 مواطن يعني في المدينة منه، وألزمهم الله بالخروج ومواجهة حتى في غزوة تبوك الروم ومدريمة يا لطيف 5000
1: هم عدد قليل،
0: لكن لا أخرج وفعل وسوي، وإحنا مليار و400 مليون. إذن هذا إذن النبي أيضا هذا هذا تلميحات كثيرة رصيد بعض في بعضها، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني جابها تصريح، مثلا تكلم أنه تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرويات عنه قال أنه سيذب الناس عن الحوض، النبي في أرض في يوم المحشر أي يذب الناس يبعدهم من أرض المحشر حد من من من الحوض، لمن؟ حتى يدخل ويقترب أهل اليمن أولا يشربوهم أولا. هذا فيها تصريح جد انه ركزوا على هذولا، انتبهوا لهذولا، من هنا يخرج نفس الرحمن. يعني ليش الله الرسول الله يذب الناس الاخرين ليقترب اهل اليمن؟ يعني ليش
1: انتبهوا انتم يا اهل اليمن على انفسكم ان انتم تكونوا في الصداره؟
0: ايوه قد يكون هذا يعني يعني ما الرسول ما يجامل لا ليش يجامل اهل اليمن لا بينه شيء ولا كذا، ففي هنا يعني تصريح انه هذولا يكون لهم يعني موقف ما يفعل يبيض الوجه. وذكر النبي بيقول تكاثروا فاني مباه بكم الامم، الشيء ترفعوا راسي تبيض وجهي، ما هو ذا يبيض وجه رسول الله؟ ما يبيض وجهه الا الماء الا المواقف بكف عن بيضه. فماذا حينه لو يقوم رسول الله من بيبيض وجهه وجه الاسلام وجه كذا كذا، ولا كلهم بيدسوا رؤوسهم في التراب يعني لا مواقف ولا هم يحزنون. فهذه بعض الاشياء البسيطه التي يعني نستطيع.
1: طيب استاذ ابراهيم لو انتقلنا الى صور الاحتفال الكثيره ولله الحمد الشعب اليمني بيمارسها وبيحافظ عليها، ولكن ما الصور إذا استطعنا أن نقول هناك مجازا أن تكون في النفس أنه يحافظ عليها ليحتفي ويتباهى بالمولد النبوي الشريف؟
0: شوفوا يعني من الذي يسر الخاطر والفؤاد أنه أصبح الشعب اليمني هو قبلة الآخرين لأخذ كل ما يتعلق بالمولد. يعني لأنه ما في العالم كله إذا احتفلوا عي مدري ما يفعلوا حاجة بسيطة، الآن أصبح الشعب اليمني هو قبلة الآخرين في كل يوم وكل أسبوع وكل كذا يبتكروا شيء، مهرجانات فعاليات أمسيات كذا كذا. أنا
1: ما فيش ولا عفوا وإن قاطعتك ما فيش ولا أي شعب على هذه المعمورة بيحتفل بالنبي من قبل بشهر.
0: إذا احتفلوا يحتفلوا في نفس اليوم،
1: في نفس اليوم وفي مسجد،
0: في مسجد ولا أنت المضي حضور وزيرة وانتهى الموضوع. لكن يعني حتى لو ما تبحث ذحين في جوجل في الانترنت عن أشياء تتعلق بالمولد كل ما يطلع لك هو ما يتعلق بشيء. أتذكر في الإمارات واحدة الفنانات يعني حبسوا يعني وقفوها يومين أو 3 أيام وصادروا عليها مدري تلفون وكذا، وأيضا غرموها غرام مالية ما فعلت يعني شيء تحتفل بالمولد النبوي. فبحثت في جوجل على صورة من الصور تطرحها يعني خلفية لل لفي تغريدة من التغريدات هذه عن تعملها، فما طرت شافت الناس متجمهرين كثير فأعجبتها تلك الصورة محمد هذا جم مشي داري مشي متابعة للواقع، فنزلت توفت خلفية على طول ما بالساعة وساعة والاتصالات والكذا كذا ووقفوها وخلصوا يمبهون ما هو لم تجد إلا ما إنها هذول الصورة يعني في اليمن والشعب اليمني المناهض لكذا للعدوان للكذا كذا ومدري ما هذاك. ف هذا يعني ما انه حتى الان اصبحت مواقع التواصل كذا اي حاجه تتعلق بالمولد، وهذا هم اهل اليمن لهم الصداره وهذا نعمه وشرف كبير جدا انه يكون لنا احنا المتسطرين في هذا الجانب. فابرز الصور يعني مفترض الاخر ان يهتموا اكثر، احنا الحمد لله وهذا بفضل الله وكرمه يعني لا يأس منه، ولكن يعني ما تركوا الشباب ولا الأخوة إلا شيء وفكروا مهرجانات صحيح. يعني مسابقات أمسيات كذا، احنا نريد الآن فقط أن ننتقل إلى الجهة العالمية. يعني الآن خض المولد أكثر ما يميز عن بقية المناسبات أنه مناسبة عالمية، وهذا ما عودنا عليه قائدنا السيد عبد الملك حفظه الله أنه حتى خطابة في المولد بيكون خطاب ماذا؟ خطاب عالمي. فأيضا لابد ما دام خطاب قائدنا خطاب عالمي أيضا لابد أن تكون مناسباتنا ومهرجاتنا ومسابقاتنا مسابقات ومهرجانات وأمسية عالمية نخاطر يعني نتعدى حدود يعني نترفع خلاص لا نقم بنشغل أنفسنا بماذا هو بناس تافهين فارغين هذا بدعة هذا أين المولد أين الكذا كذا فرقت والميزان أشغل نفسي بهؤلاء التافهين الذي ما بيجمع مهر إلا هذا واحد يستحي واحد يستحي إن واحد يعني يرجع يجي جادلك ليش بتحتفل بنبيه هو نبي ونبيه يعني يعني أستحي أشي أقنعه أدور دليل أقنعه عيب عيب أنا أستحي لو ما أدور دليل أقنع واحد هو أخي يعني أنا أوفي نفس هو نبي ونبيك أدور لك دليل أو ما أدي لك دليل ولا أمري لديت لك دليل واحد يستحي إنه ينزل إلى هذا المستوى فيكون الخطب عالمي ليتساقط تلك التفاهات حقنا كلنا لكن إذا جلسنا في هذا المستنقع وهذا الأمور والتفاصيل أنا جلس بين العفن هذا بين هذا هذا يرد على هذا وهذا كذا كذا يا أخي خلاص
1: كل نظرتنا أبعد
0: أبعد عالمية الآن حتى الآن كن زمن كانوا يقولوا بدأ الآن بيستحوا الناس إنهم يقولوا ما عاد بيستوش كان ديدا العلماء الوهابية هذا ديدا وهابي ويدي لك أحاديث وينزل لك كتب
1: محلت هذه القصة
0: استحوا لأنه الناس تجاوزوا هؤلاء التافهين قد الناس في العالم قد الناس مبهورين في الخارج عن كذا وانت جاي بيكون شكلك سخيف ومنطقك يعني ساذج فبيرجع واحد يستحي يشوف نفسه واحد يرجع يغير منطقه ويدور أشياء ثانية ولا يحتفل ولا ما شاء فلذلك يعني الشباب إن شاء الله والمؤسسات القائمة في الدولة يعني المؤسسات الثقافية المؤسسات كذا الله يكتب لهم الأجر يعني ما بيقصروا في كل المجال في التلفزيون في الإذاعات
1: سيد الكريم هي دعوة للمستشفيات للمراكز الصحية إذا كان في مجال بإعطاء المعاينات مجانا مثلا في هذا الشهر الفضيل وغيرها من الأشياء التي ممكن يمارسها وتكون في حب النبي
0: حل هذه لفتة جميلة جدا يعني يعني أن يربط يعني إحسانه وخدمات هذه يقدمها بحب رسول الله ليحصل له أجرين أجر الأجر الأول الأجر الخدمة الآخرين والإحسان إليهم بالتخفيض وإلى آخره والأجر الثاني أنه شتى أنظار الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبعض الناس بتكون ضربات يعني يعني ضربات معلم على ما يقول
1: حتى يتحيل في العام الماضي بعض المستشفيات إذا كان هناك مولود جديد في يوم الثاني عشر من شهر ربيع بتكون كامل الولادة بتكون أكبر. مجانا تماما وهناك هدايا للمولود بتكون أشياء جميلة
0: نعمة كبيرة إن الإنسان يستغل مثل هذه الفرص للتزود من من من الأجر من الثواب نعمة كبيرة يعني هذه شيء لفتات عجيبة وأفكار جميلة وفي نفس الوقت مالها حتى حسناتك يظل مالها يظل شغال يعني فنعمة كبيرة أحسنتم الوصف وأحسنتم المثال شكرا هذا بالنسبة لنا بعض الصور دي يعني حبينا نتكلم
1: طيب عنها لو ننتقل إلى آخر محور في هذه الفترة ما شاء الله عليكم كفيتوا ووفيتوا في كل المحاور في ذكرى مولد النور محمد صلوات الله عليه وعلى آله كيف نجعل النبي منهاج حياة لنا في كل يوم نمر فيه
0: أيوة شوفوا أول حاجة علينا أن نخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زاوية المحدثين والرواة يعني لا نحصر النبي العظيم هذا الشخصية الفذة في زاوية ضيقة يعني لا تليق بمقامه يعني في الأخير إحنا حصرنا النبي صلى الله عليه هذا القائد يعني من ما جيت يعني قائد يعني في الجانب الاجتماعي في الجانب الأسري في الجانب الأخلاقي في الجانب العسكري في الجانب الأمني في الجانب الاقتصادي في الإنساني أن ما جيت أغرف من رسول الله الكتب والتراث حقنا والتاريخ تبعنا الذي بندرس في الجامعات بنتعبد الله به بعض الأحيان ومدري ما هو ذاك حصر النبي في زاوية ضيقة جدا في لو تقرأ جميع الحديث الموجودة وذي بيقروها الناس تقريبا عدد فرزي 70-80% في أشياء تفاصيل بسيطة يعني لا تهش ولا تنش يعني ما تستغربي يعني هذا الرسول الذي غير العالم وغير فعل هذا الشيء وفعل كذا كذا فأول حاجة ننقح تراثنا ويعني تاريخنا ومن أجل يتغير التفكير لدى الأجيال القادمة ولدى الشباب هذه مهمة جدا ثاني حاجة ما بش حاجة غيرها إلا نحن ما نستذكر مواقف على الدوام على الدوام ونطبق رؤيته في كل موقف من المواقف تمام. مثلا موقف اقتصادي واجهنا نتذكر ونستذكر كيف تعامل النبي في المواقف وفي الظروف الاقتصادية المشابهة بس والله يعلمكم الكتابة وماذا والحكمة ما هي الحكمة الحكمة ليست السنة الحكمة هي مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكيمة يعني وضع الشيء في موضعها الصحيح كيف تصرفها الصحيح يعني تصرفت يعني هي أفعال ما أفعل فأنت إذا تشي تستفيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم اتذكر أي موقف، مواقف سياسية، علاقات عامة وعلاقات خارجية، ما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه، هي شيء نعلمنا الحكمة يعني، يعني ما فالناس خلاص لمواقف رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم
1: وطبقها
0: في وينتهى الموضوع بكل سهولة، ويعني يتحول الظلام الذي أنت فيه والغماش الذي فأنت فيه إلى ما إلى نور ووضوح في الماء في الحياة.
1: نعم سيد الكريم، ماذا تقول للشعب اليمني باحتشاده إن شاء الله أن يكون كصف مرصوص في ميدان السبعين، كذلك النساء التي حددت الساحة أنها ستكون شرق الكلية الحربية، فأعطونا كلمات للحرائر اليمن وأيضا لرجال اليمن بأهمية الحضور وعدم التكاسل، وإن كان هذا هو يعني ليس وارد في قاموس اليمنيين.
0: شوفوا طبعا لا يحتاج الشعب اليمني والرجال والنساء إلى كلمات تحفيزية وتشجيعية لكذا كذا، لماذا لا يحتاجون؟ لأن رسول الله يمشي في عروقهم في صحيح. دمائهم، يعني فلما يجي واحد ينصحك بشيء هو لفائدتك تشوفه تقول هذا ما يشتي، يعني هذا ما يشتي، هذا شيء مسلم به، فلما يجي واحد ينصح اخرجوا وافعلوا كذا، يا أخي هذا الشيء عند اليمنيين وعند الشعب اليمني رجال ونساء شيء من المسلمات، لا عاد تقول لي اخرج وما اخرج، كلمني ماذا أعمل، ماذا أقدم، ماذا أضيف، الشيء أضيف شيء، الشيء يطلع معي فوق السيارة الناس وآخر أشياء، أقدم شيء، أقدم حلا أو حلويات، أشياء أقدم كذا، أشياء
1: أفعل فكرة، أنت حاول أنك تفكر
0: أشياء كذا، وما جيت تخاطبني يعني ترفع معنوياتي أخرج، استحي على نفسك.
1: ما لفت نظري أستاذ إبراهيم في العام الماضي كان هناك شايب معها كذا دلة ماء بيوزع حالي الحضور على في شكل أكياس صغيرة،
0: الله
1: يعني في حر الظهر كان بيوزع حول تقطتها الكاميرا، كانت أشياء عظيمة جدا، وسلطت عليه عدسة الكاميرا اللي عظم ما قدمه وهي شربة ماء،
0: يعني
1: تشوف الأطفال بيسرعوا إليه
0: يعني أشياء بسيطة بس لو واحد يلتفت إليها، بعضها أشياء غير مكلفة ولكن هي لفتات جميلة جدا، حتى في ياك مواقف
1: أيضا هذا السكاكر المليمات
0: هذا حدثت أمامي في إحدى العام الماضي، يعني الشاب الكيس ملأ وأي طفل يعني مضمن ولا يشتي به بدأ يشغل أبوه ولا قدو تاعب ولا شمس يرجم له وهذا يرجم له وهذا يرجم له وهذا يرجم له، يعني أشياء وتفاصيل بسيطة، يعني الإنسان الحضور قدو أكيد أنه ما يحضر وهذا نعمة كبيرة إن الإنسان
1: يحاول أنك تضيف
0: بس
1: حاجة لحضورك،
0: أعطي شيء أعطي شيء يعني يعني ادخل بشيء جديد، اسعد من حولك، أنت عاد توصل في مربع حولك 10-20-30 شخص، أحضر بشيء يسعدهم، بطانية تحتهم، مظلة فوقهم كبيرة يعني مثل هذا الأشياء اللي تسعدتم بها، يعني حلوية كذا أشياء يعني
1: زيد الماء حقك ودي لغيرك
0: أي يعني هي تفاصيل مهمة جدا لو الإنسان يركز عليها، وأفكار ضخمة جدا وغير مكلفة بالمرة تماما ولكنها ملفتة وجميلة وأشياء
1: ويكفيك بس الشعور الذي أتعيشه وقت ما أنت بتوزع الشيء الذي قد عملته من الليل أو جهزته وتوزعه للناس.
0: أصلا ما هو الجميل في هذا الموضوع أنه لما بتعطيها الإنسان بيقعد لي بعضها شكلت في مكان ثاني، بس هذا الحلوي الذي بيقعد في هذا الموقف له طعم آخر، لماذا؟ أول حاجة لأنه
1: حسها يعني مقدمة من النبي،
0: أيوة هي هذا يعني شيء أنت بتقدمها وبتشط الآخر إلى صاحب المناسبة هذا فأي عمل أنت بتكون به بيكون له أثر عجيب، لماذا أثر عجيب؟ لأثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أنت ربطتها بهذا الشيء والله هي أشياء بسيطة
1: كتب الله أجر الجميع وكتب الله أجركم أستاذ إبراهيم وإن كنا خرجنا عن النص، ولكن حاجة مهمة لابد أن نلفت أنظار الآخرين لها، الواحد يقول أنا ما أفعل ومش عارف أنه بأيدي أشياء بسيطة ممكن يقدمها سواء من جانب النساء أو من جانب الرجال. نسأل الله لكم يعني حضور مشرف وفعالية تستمتعوا فيها وأيضا تستفادوا منها وتكون بداية لخطوة جديدة من اقتداء صحيح بالنبي الأعظم، معرفة صحيحة بالنبي الأعظم، نتعرف على جانب جديد من حياة النبي الأعظم، تكون خطوة بناءة وأيضا صفحة جديدة بيننا وبين النبي الأعظم، وأن كنا ننافس العالمين بحبنا للنبي ولكن شيء جميل نحن نزداد حب في هذا النبي، وتكون تزداد أرصدتنا بحبنا للنبي من خلال معرفته. شكرا جزيلا لكم أستاذ إبراهيم الكحلاني المدرب التربوي والأسري، الشكر الجزيل للمخرج المنفذ في هذه الحلقة عادل الأشول، والشكر الجزيل لكم مستمعينا الأكارم على حسن الإصغاء والمتابعة. نلتقيكم بإذن الله في حلقتنا القادمة الثلاثاء القادم الساعة 10:30، فكونوا على الموعد وإلى اللقاء.

0: الأمان.
1: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكايا ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.

برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا. يأتيكم أيام ذكرى المولد النبوي الشريف 8:00 صباحا ويعاد 5:30 مساء على إذاعة آفاق.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: يا رسول الله كنت جميلا في وجهك،
2: جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي سيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

جل الله ربنا رب الفلك والفلق أهل الحمد والثنى زان القلب والحدب أهلا سيد الورى عنك القلب كم نطق جئت الخلق بالهدى أنت الروض والعبق روحي فيك كم شدى فيك الروح كم سمق كم ذا اشتاق عاشق حتى ذاب واحترق أزكى الخلق أحمد وهو الحسن والألق وافى الكون فارتقى فك القيد وانطلق بالهادي وآله باه الله من خلق أهل الفضل إنهم منجاة من الغرق صلى الله ربنا عد الرمل والورق تغشى سيد الورى ثم الآل من سبق.

أسوة حسنة من مشكات النبوة يشرق النور، وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وآله نجد جمال الحياة وسمو الإنسان.

حين تضيق الأرض بما رحبت، وحين تتقاطع السيوف وترتجف القلوب وتتراجع الأقدام، يثبت الشجعان الصادقون الذين يطمئنون بوعد الله لا تهزمهم الشدائد ولا تكسرهم المحن. وإذا ذكرت الشجاعة ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من جمع بين شجاعة القلب وشجاعة الكلمة وشجاعة الميدان، فكان إذا اشتدت الخطوب ازداد ثباتا، وإذا اضطرب الناس وجدوه مصدر الطمأنينة.

أحبتنا المستمعين، لم تكن شجاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شجاعة سيف فحسب، بل كانت شجاعة إنسان حمل رسالة عظيمة وصبر على طريقها وتحمل ما لا تطيقه النفوس، فقد وقف وحده أمام قومه يدعوهم إلى عبادة الله، وقد علم ما ينتظره من أذى وتكذيب، واجه ألوانا من الأذى والسخرية والتكذيب والحصار، إلا أنه بقي ثابتا لا تغيره المحن. وفي المعارك كان سيد الشجاعة، فإذا اشتد أوار المعركة احتمى جنده ومقاتلوه به، فبحضرته يأمنون ويثبتون. وصف ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قائلا: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وقال أيضا: وكنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. وفي يوم حنين حين اضطربت الصفوف وفر كثير من الناس، ورسول الله ينادي في ثبات لا يخالطه خوف: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إنما شجاعة سيدنا محمد نابعة من يقين لا يتزعزع، وإيمان لا يعرف الخوف إلا من الله سبحانه وتعالى.

يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الشجاعة ليست تهورا ولا اعتداء ولا ظلم، وإنما هي ثبات على الحق وصبر عند البلاء وسيطرة على النفس قبل الانتصار على العدو. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فجمع بهذا بين شجاعة الميدان التي تحمي الأمة وشجاعة النفس التي تحفظ الإنسان من الانزلاق وراء الهوى والغضب.

0: مستمعين الأعزاء، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. وأمتنا تمر بتحديات جسام واعتداءات تستهدف الأرض والإنسان والمقدسات، وهنا تشتد الحاجة إلى الشجاعة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شجاعة تقوم على الإيمان والثقة بالله والثبات والصبر والدفاع عن الحق وحماية الأوطان وصون الكرامة. فالاقتداء بسيدنا محمد ليس في الإعجاب بسيرته فحسب، بل في استلهام ثباته وقوة عزيمته ورباطة جأشه، حتى يكون كل واحد منا شجاعا في موقعه في مواجهة الباطل ونصرة المظلوم والتمسك بالحق. فهل أنتم مستعدون لتكونوا شجعانا؟ دمتم بكل خير.
1: ربيع النور يجتاح الظلام.
2: أسوة حسنة، أسوة حسنة. من إعداد رقية المعافى، وتقديم عبد الحليم إدريس.

0: أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر. لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه، وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب، وليس السيف. مهاتما غاندي عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: بعد الليالي كنت أنت الفجر، وبليلة ظلماء كنت البدر، نور على نور ربيعك سيدي، ولموطن الإيمان أنت البشرى. نور على نور ربيعك سيدي، ولموطن الإيمان أنت البشرى. قد جئت بالحق المبين مبشرا، فأزحت عن وجه البرية نكرا. قد جئت بالحق المبين مبشرا، فأزحت عن وجه البرية نكرا. لكن قومك أعميت أبصارهم حمدا، أكان نفورهم أم كبرا. وبدار ندوتهم تمارى جمعهم، مكروا ورب الكون أسرع مكرا. وأتوا بسيف الغدر بغية قتلكم، فتجرعوا قسرا وذاقوا المرة. وأتوا بسيف الغدر بغية قتلكم، فتجرعوا قسرا وذاقوا المرة. أما بيثرب فالجموع تهافتت فرحا بلقياكم، فنالوا الفخر. وتفرد الأنصار باستقبالكم، وبحبكم كانوا لدينك ذخرا. أنت الذي بالمؤمنين لرحمة، وعلى الأعادي كنت أنت هزبرا. ولنصر دين الله هبوا خلفكم، ما كان قوم ينظرون الشكرا. ولنصر دين الله هبوا خلفكم، ما كان قوم ينظرون الشكرا. واليوم ها هم من جديد أكدوا عشقا لطاها، كي يغيبوا الكفرى. فتحالفت أحلاف نجد ضدهم، فتجرعت نجد الغوية خسرى. وتذوقت حتما وبال فعالها، وتوسم الشعب اليماني نصرا. وتذوقت
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

قرة عين الأبد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونسألك جنة الفردوس وحبك وحب من أحبك.

أسرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم اقسم لنا

من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

في ظلال مولد خير البرية، نجدد العهد مع الحبيب المصطفى حبا وعشقا، مدحا وشوقا.

0: يمانية.
1: محمد انشد واقول خير صلاة للعدنان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الكرام جمهور إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة في حلقة جديدة من البرنامج المحمدي صلوات يمانية.

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

في طلال مولد خير البرية، نجدد العهد مع الحبيب المصطفى حبا وعشقا، مدحا وشوقا.

0: يمانية.
1: محمد أنشد وأقول خير صلاة للعدنان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الكرام جمهور إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة في حلقة جديدة من البرنامج المحمدي صلوات يمانية.

إنه موعد الفرح الكبير وبداية الفرج الكثير، نحدوه ونشدوه من العام إلى العام حتى يأتي الموعد مجددا كعيد الأعياد وموروث الآباء والأجداد. إنها ذكرى مولد خير الرسل سيدنا وحبيبنا محمد.

0: مستمعنا الكريم، عدنا إليكم مجددا. ضيفنا لهذه الحلقة صوت من الأصوات اليمانية طالما تغنت وشدت في حب رسول الله وأهل بيته. ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ المنشد قيس الرصاص. أهلا وسهلا بك يا أخ قيس، وارحب.
1: حياك يا زكور، حياك. لا تكوها رسمية يا منع، خلي الأمور فاهمة.
0: يلا زكور، هذا حق الطلعة.
1: اللهم صل على محمد وعلى آله.
0: أهلا وسهلا بك في إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، وشهر مبارك علينا وعلى بالخير والعافية، ومولد عظيم مبارك، إن شاء الله نستقبله في خير وعافية ونصر قريب حوله.
1: الله بإذن الله مبارك إن شاء الله بالانتصارات العظيمة حق هذا الأيام، انتصارات تشفي الصدور، يعني
0: الحمد لله.
1: بركة محمد وآل محمد.
0: الله، بعد مواكبة كل موسم وكل سنة ما يجي الانتصارات الله في يا قبل
1: الله.
0: المولد يا بعد
1: الله، بقى انتصارات وفتح عظيم الحمد لله رب العالمين. نسينا ما نشكر إذاعة آفاق، هذا الإذاعة المتميزة الرائعة المحمدية، يعني بمعنى الكلمة.
0: الله يبارك فيك ويحفظك. بداية الحلقة إن شاء الله ما عاد سمعنا، نخليها محمديات.
1: صلوات الله على سلوات آله. يلا بسم الله
0: بسم الله، صلوات الله على الطاهر وعلى آله.

0: الله على
1: سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
2: صلوات جاءنا النور المبين.
3: صلوات يمانية.
4: صلوات يمانية.
2: صلوات جاءنا النور المبين. ألف أهلا ألف مرحبا يا ختام المرسلين.
1: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم يا أستاذ قيس ورحم الله والديك واسمعك الله كل خير.
0: بعد حالي منشد في منشد.
1: الله يبارك فيك ويرعاك. الأستاذ المنشد ولا مزوم؟ ما بت
0: منشد ومزوم كلهم مع
1: عربي.
0: أيوه
1: عربي.
0: الشو قاعد مذيب بدلك الله قدني قلت يعني خلي لحها.
1: عطوا كل مهر خليها ذي.
0: قدم خيرات.
1: ما قدم خيرات من الهدال. هو ضروري ما يكون ما قال السيد حسين قال مهم المؤمن شامل
0: شامل
1: في كل حاجة مثلا جي وانت مجاهد في جبهة ولا إيش ما بماني يحييكم ولا شيء هذا قوم يا أخي احفظ لك زوامل وزومل أنت وعيش اللو معك ويقع صوت من هنا الله يبارك فيكم أحسن الله عليكم يا أستاذ قيس. شوف المولد النبوي كل من بيسعى كل من بيسير ويجي يعني يشتيف عليه ولو ذرة أجر لرسول الله. الذي يزين والذي يحتفل والذي يحشد والذي يسبر الملصقات هذاك والذي يسبر اللوحات والذي يسبر هذاك
0: الخلق بيجيها روحاني من الصبح وحنا فعالي يعني بيجي فعالي الصباح وبعد الغداء والعشية بأيوها روحاني سبحان الله العظيم.
1: الله الله الله الله كل من بيسعى ليش يعني ينال رضا الله ورضا رسوله. يجي يوم القيامة هذا كم يقول يا رسول الله والله أني احتفلت بك وعيت خلاف هولاك التنك هولاك
0: الملاعين بيقولوا بدعة.
1: وين هم هولا الذي بيقولوا بدعة؟ بتبصر من في أي صف ذا الحين؟
0: صف البعض ما بيش كلام
1: ما بح أي بعضل. كلام يا حق يا باضل إنا كفيناك المستهزئين قال الله سبحانه وتعالى. وهم هولا هل الذي بيعرضوا عن ذكر الله وعن ذكر رسوله هولاها هولاها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله يبارك فيك أستاذ قيس. نشيد
0: أمانة
1: أهلا
0: محمد اللهم صلي على محمد وعلى
1: طبعا لن تشتينا لون صنعاني حضرمي من حق البلاد ولا شيء مشتيت ما بش معنا
0: يلا يلا ورجع يعني غير دوام بعدهم
1: في رسول الله
0: نشيد أيوة في رسول الله في
1: دوس يلا
0: سوامل ونشيد
1: ولا زفي قاعد زف الرسول الله مالك
0: يلا نجعل فعل زفانة وانديازك
1: فالأخير إن شاء الله
0: اللهم سأطهر والا أبي

0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى اله الطيبين الطاهرين. احصل عليكم يا استاذ قيس ورحم الله والديكم وعافاكم واسمعكم الله
1: وياكم كل خير على الاله. يلا
0: المجال الانشادي كيف بيتم استقبال رسول الله صلى الله عليه وعلى مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله في المجال الانشادي؟ كيف بتفعلوا يعني بيجوبك باستعدادات من قبل
1: أكيد
0: من اول سفر من قبل سفر
1: من قبل سفر بنت نجهز الالحان بعد الالحان بنت نجهز الكلمات نبصر الشعراء يعني يكتبوا على لحن معين ولا ندخل نبصر القصائد ونبدأ نستعين بالله نلحن احنا والشباب والخبر وذي
0: قصتك ذا الحين كان من اول يعني يتم تلحين قصائد ولا اناشيد ولا شيء
1: ولا التراث يعني معروف
0: الحين بقعد تطوير في التراث مثلا ولا شيء
1: يا اما نبصر التراث ندوره ولا نبصر لنا مثلا الحين جديد هو الافضل نحن بنواكب الحين نبصر الحين جديده بالذات يعني في الزوامل وفي النشيد فلا
0: افضل من تطوير التراث مثلا قصتك ولا كيف؟
1: هو يا اما نبصر التراث وندوره
0: ايوه
1: نوزعه ونكسر جديد
0: ايوه داري
1: نعيد يعني
0: قصدي انا كمستمع مثلا كمستمع فوق السياره فوق المطر في الشارع في البيت في اي بقعه ها بعضها الاحيان يعني بنسمع ناس في الشارع بيجوا يرددوا اناشيد حق المولد مثلا من التراث ما كانوا داري ما هو التراث ولا هم داري ما هذيك الانشوده ولا هذيك الانشوده ها وذا الحين قدهم دارين بهذا عندما يصيروا عراس ولا شيء قد سمعوها
1: التراث بيجي اقرب يعني للناس الثاني ايوه لانهم بيسمعوها في الاعراس عبر عن جد يعني
0: الله
1: واحنا بنجي بس نشيل التراث ونحاول ندور فيه ويعني نشتغل ويوفق الله
0: بعده قبل كل شيء انه هويه هي الله. يمانيه
1: وإذا هي الله بلحن جديد عاد بيقع يعني نستعين بالله
0: كله
1: أي شيء رسول الله ورانه بيقع خلقه سواء تراث ولا لحنت ولا
0: في أي شيء رسول الله صلى الله عليه وعلى طيبين الطاهرين ما أريك قاعد زفه زفه رسول الله ها كيف ما تشتي يا أنا أشهد أنشودتين ثلاث دريت وبعدها نختم والختام من عندك يعني كمل الختام
1: زفت قاعد في الختام ولا الحين
0: ما رأيك أنت
1: اشتيت أنا مسلم
0: بعدك الضيف بحكم المضيف
1: يلا قاعد زف اللهم صل على طهر وعلى

0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: صلوات صلوات جاءنا النور المبين،
2: صلوات يمانية.

0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى اله الطيبين الطاهرين. الله الله يا استاذ قيس، الله الله والحلاوه والطعمه ولد يا نبي يا مالك، مش اي واحد، مش اي واحد، اي بتزف ابنك ولا اخوك ولا ابوك ولا رسول الله بتزف مالك.
1: مشكور الاستاذ حمزه المغربي، هذه طبعا كلمات الاستاذ حمزه المغربي.
0: الله الله الاستاذ حمزه ما شاء الله، الله يكتب اجره، مواكب لكل المراحل ولكل الاحداث، وهو معنا ومع المنشدين. يا أخي كفاية ما تجي في يوم القيامة بتزف رسول الله مالك،
1: تدخل الجنة. الله يتقبلك في
0: الأجر. ختام المستمعين، نشكركم على حسن الإصغاء وكرم الاستماع، كما هي التحية موصولة إلى ضيفنا العزيز الأستاذ المنشد قيس الرصاص. الله يبارك فيك يا أستاذ قيس، أنسنا وشرفتنا وشرفت أسماعنا بذكر الله وذكر رسوله. الله يبارك فيك، نورت إذاعة آفاق، بارك الله فيكم جميعا. نلتقيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صلوات يمانية، مني أنا تحياتي وأشواقي لكم، معد ومقدم البرنامج زكريا شرعكم، هي التحية للمخرج محمد عليه به. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبقى مع الأستاذ قيس الرصاص.

0: كنتم مع برنامج صلوات يمانية من إعداد وتقديم زكريا الشرعي.
1: كل الكون فيك أنشد، اصطفى الله محمد.
0: إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أعظم شخصية عرفها التاريخ البشري منذ آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، شخصية لا تقاس بمنطقة ولا بقدر ولا بمجتمع ولا بعالم، بل بالعالمين أجمع. شخصية غيرت مجرى التاريخ، شخصية غيرت من سمة هذا الكون، من الجهل إلى العلم، من الضلال إلى الهدى، من الظلم إلى العدل، من التفرق إلى الوحدة،

0: يقول مايكل هارت في كتابه 100 رجل من التأريخ: إن اختياري محمداً ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. مايكل هارت عن النبي محمد.
1: طه شمس الحرية، نمضي وبكل روية، ورسول الله دليل بخطن في الحق قوية، وبآيات التنزيل وبأخلاق نبوية، سنضيء بكل سبيل وبإخلاص وبنية، سيواتي كل جليل، عزمات الوحي أبية في الحكم وفي الترتيل، وشموس الحق مضية ورفاق الحق قليل، تبا للصهيونية ولأذناب التضليل. طه شمس الحرية لا تحتمل التأويل، شرف سهلا وثنية شرفا في الكون طويل، آيات الله جلية هيهات الحر يميل، هيهات الحر يميل. طه خير البشرية في الفضل وفي التفضيل، وكمال الإنسانية قد أشفى كل عليل، قد ندد بالعصبية ونهانا عن التضليل، قد بشر بالوسطية والمولى خير كفيل، دين الله الحنفية مذ أرسل إسماعيل، والدنيا قيل دنية لا تحوي غير قليل، وإليه أجل تحية وملايين التقبيل، من نفس فيه سوية لن تقبل عنه بديل.
2: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن شعبنا العزيز يمن الإيمان وأحفاد الأنصار باحتفاله بهذه المناسبة يعبر عن هويته الإيمانية وعلاقته الوثيقة برسول الله نبي الرحمة والفلاح، وعن محبته الصادقة وإعزازه وتعظيمه بخاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وعن تقديره لنعمة الله تعالى بالرسول والرسالة والهداية، كما كان ابتهاج وفرح أسلافه الأنصار بفضل الله جل شأنه عليهم يوم قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرا إليه.
3: عندما نستوعب وندرك هذه الرحمة وهذا الفضل سنفرح من أعماق أنفسنا، ثم نعبر عن هذا الفرح في واقعنا بكل ما يجسده هذا الفرح.

صلوات يمانية في ظلال مولد خير البرية، نجدد العهد مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله حبا وعشقا مدحا وشوقا.

0: أصوات يمانية طالما لهجت بذكر الحبيب محمد بصلوات يمانية.
1: الصلاة عليك،
2: الصلاة عليك،
3: ربنا صلي على.
0: صلوات يمانية يأتيكم أيام ذكرى المولد النبوي الشريف الساعة الواحدة ظهرا، ويعاد الثانية عشرة بعد منتصف الليل على إذاعة آفاق FM.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي سيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7 فول؟
4: ايوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7 فون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: عد الزادة تدركك النجاة، وخف خطاك جاوزك الصراط.
7: أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، مرحبا.
4: ألو.
2: نعم.
4: مساء الخير.
2: مساء النور.
4: كيف بدي أشيخ؟
3: الله يعافيك.
4: معنا سؤال.
3: تمام.
4: فيه واحدة شربتهم ما عليه.
3: ما هو شربت سم وماتت؟
4: ماشي.
3: ما هو؟
4: يعني شربت وما عدا هكذا.
3: قصده ولا بدون قصد؟
4: قصده.
3: عليها أنها تتوب إلى الله وتستغفر، هذا ذنب عظيم، محاولة قتل النفس ذنب كبير جدا، عليها التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله والاستغفار من ذنبها.
4: طيب ما نسوي نصوم؟

0: التحري وما لقيتهم تتصدق بهلانيتهم.
1: هاي قد كنا أهدى
0: ماش تصدق بهلانيتهم وهي قادرة على أنها تجدهم.
1: ها
0: إذا هي قادرة أنها تلقاهم ما تديهم
1: كذا راح يجينا على الشر ما حسك أنا وإني
0: ولو تبحث.
1: يلا شكرا معنا فإصحنا راح تصلي وما تدانش.
0: أيوه المرة ما بش عليها أذان ولا إقامة.
1: ها شكرا شكرا
2: في أمان الله.
1: أمان الله
2: رسالة تقول تصح الصرافة وقال صدح المسجد يوم الجمعة عندنا بيمتلي.
0: هو المسجد نعم صح لكن لا يتقدموا لما توى الإمام يكونوا متأخرين.
2: نعم
0: إذا الإمام منخفض فلا مانع لكن أن يرتفع الإمام ما يصبر. الذي يصلوا مثلا في البدروم ما يصبر.
2: نعم اتصال. مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: معنا سؤال.
2: تفضلوا.
3: يا أختي تحب زوجها كذب يعني كذب قبالني تحبوه وتكرهوه علشان عياله على حرام ولا بي؟
0: لا مش شو حرام.
3: يعني هو
0: المجاملة المجاملة بدأ ما تعايشوا ولكن كساه الله ثوب غطائي.
2: ما بيدخلش فيه أيوه. يعني
3: الجاملة.
2: كنا بتغالط يعني ولا انك ما بعد
0: المجاملة احسن من بعض الصراحة. المجاملة في العلاقات افضل من الصراحة
2: ولا علي اثم ولا شيء.
0: لا شيء
2: في امان الله. سلام مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: معكم مباركة
0: الجميع.
4: عندي سؤال.
0: تفضلوا.
4: أنا شخص يعني عندي مياه زرقاء وذهبت عند الأطباء يعني وبيقولوا لي قالوا يعني جدول الأعصاب عندك تعب ما حدش بيها.
0: صحيح.
4: فأتني شخص وبيقول لي قال ما بدأ جيب لي بواحد بتعالج بدي في يوم المياه زرقاء لكن مع بتعالج مدري بالقرآن أو بالجن.
0: بالجن
4: مدري ما أنا متأكد ما الشرير يقول أنا ما أشافي.
0: ما هو إذا هي بتعالج بالجن فلا تصير وإنها بتعالج في القرآن مع أنه بعيد إن مرة تعالج بالقرآن ما بها معنى
4: يعني أتأكد قبل ما أصير.
0: أيوة
4: سأبر إسلام الله يرضى عليك
0: وعليك.
2: سأت تقول يا شيخ بوحدة شلت من حقيبة صديقة ألف والآن هي مستحية تقول لها أنها هي شلت
0: ترجعها لها بأي طريقة حتى لو ما قالت لها أن هذا الذي بزيتها عليك.
2: نعم. درست بألف ريال دريس هل يجوز أنني أدرس أنا أم أعطي رجل آخر الألف يدرس بها؟
0: ما فهمت يعني كيف درست ما يجوز أنه يدرس درس بألف ريال.
2: أيه انه يدرس هو ولا
0: الوحده اذا ادوها لها 1000 ريال انه يدرس هو يدرس ولا يدي في دريس وهم دارين هو دارين انهم يشتوا هو ولا غيره في سابر وانهم يشتوا شخص بشروط معينه فلا يدي الا الذي فيها شروط.
2: سال مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله.
5: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يعافيك.
2: طفي الراديو لو سمحت.
5: يا أخي واحد يعني في مرض عصب وبعدها بيتحرك في الصلاة هل هو آثم؟
0: إذا هي حركة لا إرادية فما على شيء. إذا كانت الحركة بغير إرادة فما على شيء.
5: يعني يقولوا لما يتحركش بتعقد العصب.
0: ما نش داري ما إذا هو بغير إرادته.
5: يعني يكسر حركة الصلاة لأنه في مرض عصب.
0: والأعصاب ما بتعقد أمد الصلاة لكن إذا الحركة بغير طفي الراديو. طفي الراديو
5: ما بالله
2: طفي الميكروفون.
0: إذا هو بيتحرك إذا هو بيتحرك بغير إرادته فليس عليه شيء، وإن كان بيتحرك بإرادته فاسكنوا في الصلاة. قال النبي اسكنوا في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
5: الله بخير، الله يذكر عليك
0: وعليك
2: في أمل. نذكر مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7288820888 و7230990100 للاتصال، وأيضا للرسائل هذين الرقمين 7288820888 و7230990100. اتصال مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. تفضل.
6: معنا يا سيدي صلاة الجمعة كم صح؟ يعني حسب الأفراد اللي يصح صلاة الجمعة وهم في الجامع.
0: ثلاثة مع الإمام.
6: ثلاثة مع الإمام.
0: أيه.
6: يلا بارك الله فيك.
2: في أمان. سؤال مرحبا. نعم.
7: دكتورة ولادة ولدن زوجتي. ودحين الأجرة حقها ما يعني ما جيت سلم النهاش. راح من الوحدة الصحية حقها ما ترجعش. ودحين ما نسوي الأجرة حقها.
0: والله ما فهمت السؤال ما أدري.
7: ألو.
0: سمعت السؤال. ما فهمت السؤال.
7: قلت لك دكتورة ولادة.
0: أيوة.
7: ولد المرة حقي.
0: واضح.
7: يعني بقي الأجرة حتى أني راح سافر من بلادنا ما أدري أنش معنا دار من بلدي كان دكتورة في الوحدة الصحية.
0: سوا
2: سار وشتيت توها وما عاد لقوهاش.
0: كانت تشتدق على أجرتها ما عاد لقيتوها.
7: أجرتها يعني تخلص مضي 5000 ريال يعني ما نسوي بها معكم.
0: بالإمكان أنكم تسألوا عنها في الوحدة الصحية يدوا لكم رقمها. سوا اسألوا عنها الذي يوظفوها في الوحدة الصحية يدوا لكم رقمها وتواصلوا بها، إما ترسلوا لها بالخمسة الألف ولا تسامحكم.
7: يلا أبو سؤال ثاني.
0: تمام.
7: ألو.
0: أيوة
7: قلت لك هل المرأة التي انطلقها وعادها مخطوبة ما تدخلها شفتهم بزوجها يعني هل لا إبدا؟
0: مش هي مخطوبة يعني قد عقدوا بها
7: أيوة
0: وما قد دخل عليها زوجها وطلقها ما عليها عدة
7: ما عليهاش عدة
0: لا
7: يلا
0: بيا مال الله.
2: سؤال مرحبا.
8: ألو.
2: نعم.
8: مساوها هاي
2: سنور.
8: كيف حالكم؟
2: الحمد لله.
8: في واحد بيقول الفاتحة لله ثم على روح نبينا وآل نبينا، قالوا لا يكون يقول لله ثم على روح نبينا، يقول قال الفاتحة إلى روح نبينا، ما هو الحل؟
0: هو الصدق إنه لا يكون يقول الفاتحة إلى روح نبينا، لأن الفاتحة معناها إحنا سنقرأ الفاتحة ونهدي ثوابها إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
8: يعني هي أفضل من ما يقول الفاتحة لله ثم
0: لا روح. أيوة ما بش لا يقول لله.
8: لا يقول.
0: يا
8: الله أحسن الله عليكم.
0: وإليكم.
8: يا مرحبا.
0: مع السلامة.
2: سؤال مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
9: من كل سؤال.
2: تفضل.
9: يا شيخ أنا أشتي تفسير إن أعطيناك الكوثر.
0: إيش المشكل فيها؟ الله سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه أعطاه الكوثر، والكوثر هو الخير الكثير، فأمره الله أن يصلي لربه وأن ينحر، ثم قال إن شانئك أي مبغضك يا محمد هو الأبتر، هو الذي لا ذرية له، لأنهم كانوا يعيرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه أبتر لا ذرية له، فأعطاه الله عز وجل ذرية لا مثيل لها ولا نظير لها في العالم، وهي ذريته من الحسن والحسين.
9: باقي سؤال ثاني يا شيخ.
0: تمام.
9: ما رأيك يعني بصلاة الحصر بعد صلاة الجمعة؟
0: المعذورين تجوز.
9: ما بشي حيث الخير.
0: الذي معه عذر يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر، والذي ما بش معه عذر المذهب أنه تصح الصلاة منه ويأثم.
9: يا الله شكراً يا شيخ.
0: العفو.
2: سأل مرحبا.
10: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
10: أشتي الشيخ يفتيني في موضوع.
2: تفضل.
10: أنا حلفت في الطلاق على زوجتي، من زوجتي يعني بداية الموضوع، أمي كان مرحبا لي مدى حق البوري، تمام؟
0: أيه؟
10: أبالي مدى حق البوري وقال لي خذها من عندي حق البوري، شليتها واستخدمتها، ويوم من الأيام جاء وابنه على الدين ما دين صحيح، دخلنا في مشكلة، كان مجيب البوري حقنا، قال البوري حقكم أبوك أعطانيها، أبالي أحبه وأبنيها، قال أنت كذاب، فقلت له حرام ثلاث من حلالي لأن أبوك أباليها، قام قال لي كذاب حاجات زوجتي وخلانا أروح عند المعمول وما أعرف إيش يفرح لها، ما رحت عند المعمول وخلانا راجع.
0: أنت قلت أنت حرام، أنت قلت أنت حرام وطلاق من حلالك ولا من زوجتك؟
10: يعني حرام طلاق من حلالي يعني زوجتي.
0: آه. إذا أنت كاذب في يمينك فتقع طلقة، وأنك صادق فيما حلفت به فلا طلاق عليك.
10: أنا صادق، أنا متأكد وما أرضي تروح عند المعمول، أبد جلست 10 أيام ما أرضي تروح، هي أروح أجيزها عنده في البيت.
0: ما عليك شيء.
10: وأنا صادق في كلامي، أنا أمام الله، أنا باقي فنوية في يد الله، أنا صادق.
0: أيوة، غير ما واحد يفلت مرته على بوري. لا ينبغي الطلاق على هذا الحلف بالطلاق، لا أحد يحلف بالطلاق، إذا جعل الله الأيمان بالإقسام بالله عز وجل، إذا اضطر الإنسان وحلفوه وأمروه في المحكمة أنه يحلف يحلف، بالله بيتجادل هو واحد ما يحلف له مرة، صدق ولا في عمره لا صدق. إذا كانت الأولى على ما ذكرت فليس فيها شيء، وتبقى معك في طلقة وعيد يلا سبب طلقها ليلة، ما عاد باقي إلا طلقة، عيد يلا سبب طلقها ليلة.
2: في أمان الله. سؤال آخر.
10: لا الله يرضى عليك.
2: في أمان الله. صل. مرحبا.
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
11: يا شيخ بديت أسأل عن مسألة الطلاق.
0: تفضلوا.
11: الزوجي طلقني ثلاث مرات.
0: الما؟
11: مرح هذيك مرين معها حنكت، يعني استرجعني وجلست عندي، ومرة كنت واحدة والحين طلقت الطلقة الثالثة، بس بيقول له لي إني عادي الثانية، وفعل ورقة استرجاع، يعني أنا إيش موقفي الحين؟
0: أنت موقفك الآن إذا أنت متأكدة من أنها طلقش ثلاث أنك لا ترجعي إلا بحكم من الحاكم، تصير وتتشاجروا وتدعي الذي معك ويحكم الحاكم بما حكم، إذا حكم ما بلا ثنتين فرضي، وإن ما حكم أنها ثلاث فلا تحلي له حتى تنكحي زوجا غيره، أما أنك ترجعي باختيارك فلا يجوز.
11: يعني لا ما يجوز
0: أننا
11: أرجع حتى
0: أبدا ما يجوز، لكن إذا هو مصر فتخاصموا إلى الحاكم ولا لا عند عالم وما حكم بفرضي.
11: يا بخير.
0: وحتى
11: إذا هو يعني بغير رضاه ولا ما ينفع من مرة؟
0: ما هو؟
11: ما ينفع أننا أرجع
0: له
11: من مرة؟
0: ما فهمت بغير رضا، ما هو تقصدي؟
11: يعني هو بيقول ما هي لا تنتهي.
0: أنت داري أنها ثلاث؟ أنت متأكدة أنها ثلاث؟
11: أيوة.
0: ما يجوز لك ترجعي إلا بحكم من الحاكم.
11: يا الله شكرا يا شيخ.
0: يا مال الله.
2: السلام مرحبا. السلام ورحمة الله.
12: كيف حالك شيخ عبد الله؟
0: الله يعافيك.
12: في حديث عن الرسول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يلمسنا، إن الملائكة لا تدخل بيت في صور أو كلب، هذا حديث صحيح.
0: أنا أشك في صحة هذه الأحاديث، لكن إذا فرضنا صحتها فهو لأن الصور كانت في تلك الأيام إنما تكون للأصنام ولمن يعبدها أو يعظمها. و...
13: يعني
0: أي... أي... أيوة أي... أيوة أيوة هذا الذي أظنه والله أعلم.
13: سؤال ثاني يا شيخ سمحت.
0: تفضل.
13: في وقت صلاة الجمعة الخطيب يخطب وعندما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد يرفع صوته هل يعتبر هذا من الله؟
0: يرفع صوته ما هو؟
13: يرفع صوته عن الخطيب يسأل رسوله اللهم صل وسلم على رسول الله.
0: لا يرفع صوته ولا يصلي على النبي وآله إلا بعد الخطبة.
13: هذا بيصيح وقت الخطبة والناس بيصيحوا الخطبة. يعتبر هذا لا؟
0: أيوة عندنا ما يجوز، لكن عند بعض المخالفين إذا هو مختلف معكم في المذهب فلا تعاقب.
13: ما شكرا يا شيخ.
0: لا العفو.
13: يا الله
0: يا مال الله.
2: اتصال مرحبا.
14: ألو.
2: نعم.
0: تفضلوا.
14: أبي يوم قبل ما يموت وفاء نحن نكبر في مكان مش حيتمامة وصلنا نحن نكبر في الجوه وقبرنا في محافظة في بلادنا
0: أقلته. كان المفروض كان المفروض أنكم تكبروا في المكان الذي قال لكم فيه، لكن ما دام قد قبرتوا خلاص.
2: سؤال مرحبا.
15: ألو.
2: نعم.
15: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
15: معنا سؤال.
2: تفضلوا.
15: يا شيخ معنا بالفرح فالوزير تنقل يعني ما لو مثل ما خرجنا برا.
0: ما هو ما هو بركة بركة حق المسجد مالها
15: يعني هي مطر والما خرجنا برا وإحنا
0: تاخذوا منك دوب يخرج برا؟
15: ايوه.
0: الا يجوز.
15: وسؤال ثاني يا شيخ.
0: تفضلوا.
15: في وحده
2: انقطع الاتصال. اذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى، نذهب واياكم الى فاصل قصير ثم نعود، فتكرموا بالبقاء معنا.
16: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صوت الوعي والبصيرة.

0: عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء متابعي إذاعة آفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتوى. نرحبكم مستمعينا من جديد، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
1: حياكم الله.
0: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7-2-88-20-88 و7-2-30-99-100. اتصال مرحبا.
2: ألو.
0: نعم.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: معنا
1: تفضلوا.
2: أنا وجهان عمين نتلاقي عايشين في بيت واحد، نتلاقي في كل لحظة كده، حرام ولا لا؟
1: تغطي قدر الإمكان. تغطي قدر الإمكان، كيف ما عاد يمكن يقول إلا دريهم أجانب مثل الذي في الشارع تماما.
0: ألو. اتصال مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. نعم ارفع صوتكم.
3: هو يصلح ان واحد يمشي من فوق مقبرة وما يقرأ سورة الفاتحة؟
0: ينفع اجزاء واحد فوق مقبرة وما يتش الفاتحة؟
1: ايوه ينفع، قبل ما يفوت على الاجر.
3: ويصلح انه يسجد واحد وما يتحش ولا يتحش؟
1: فالسجود لا، ما بلا يسبح.
0: سؤال مرحبا. نعم يا مرحبا. الو سنور
4: يا اخي، يجوز ان تقرا قران ما تقرا قران انت واضي ولا عادي؟
1: لا، حتى لو انت منتقض الوضوء اهم شيء لا تكون جنب،
4: اهم شيء ان انت طاهر.
1: اي طاهر ما تكون جنب.
4: يا الله صل على محمد وعلى اله. انا كنت بسم الله بين صوت المطر باقي قفا والدافع هنا حادث، هل يدرس هذا الشيء في المستشفى وتوفى؟ ما دلنا الدكاترة ما دلنا خبر، قالوا انه سبب السكر وارتفاع السكر، واحد يقول ارتفاع الضغط لما توفى، هل اصوم ولا لا؟
1: اذا انت ظان انه توفي بسبب الحادث فصوم شهرين متتابعين.
4: وإذا يعني ما هوش من بعد ما ظل على السكر ارتفع السكر وتوطى ولا شيء؟
1: لكن إذا هو ارتفع السكر بسبب الحادث ولا ارتفع السكر وتضرر تضررت الجراحة الذي فيه فقدوه.
4: أنزل يجلس ثلاث أشهر ورجع قالوا ارتفع السكر وتوطى.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. حسب الظن أنت لو سألت أنت الدكاترة لا يدوا لك خبر سوى.
4: سألتهم ما وحين يقولوا ارتفع على السد اسمه الضغط، وحين يقولوا ارتفع السكر ما تقول.
1: ما قل لهم، قل لهم انا اشتي لي للصيام ابصر يلزمني ولا ما يلزمني، يدوا لي خبر.
4: يا
1: الله.
0: سؤال. نعم مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: معنا سؤال يا أخي.
1: تفضل.
5: في واحد إذا صلى يعني يتخيل مراقب، يعني يتخيل أحد يشتكي ضغطه.
1: إذا ما؟
5: إذا صلى يتخيل أحد يشتكي ضغطه مراقب.
1: إذا صلى وإذا بطل الصلاة يتبى خير ها؟
5: طبيعي.
1: لا مش هو صحيح. يصلي والصلاة ما قد ضرت أحد، هذا مجنانة.
5: ويوجد يعني يوجد أي واحد جنبه يضغط ولا واحد فيه.
1: إيش؟
5: يربط ولا واحد راعي جنبه يقول يخنقه.
1: لا أحد يخنقه ولا شيء. يصلي على مسؤوليتي، ما عاد حد يخنقه على أجل الصلاة أبدا.
5: يلا معي سؤال ثاني.
1: تمام.
5: واحد لقي ذهب حقه، واحد لقي الفاتورة حقه وما رضى يرجعه.
1: لقى الذهب ولا لقى الفاتورة؟
5: لقى
1: ذهب
5: الفاتورة.
1: يرجع واجب عليه.
5: يلا شاكر.
0: في أمان الله. سؤال مرحبا.
6: الله مساك الله بالخير يا شيخ، وجمعك الله بالوفاء وكل
1: ذلك ان شاء الله.
6: الله يحفظك ويحفظ سيد الخالد يا رب يا الله.
1: يا رب.
6: ما ولك على اللصوص والمكتزقاء يعني ما حكمهم؟
1: اعداء الله ورسوله.
6: اعداء الله ورسوله على معنا المكتزقاء يدعم المكتزقاء ثالث وعزم هؤلاء. لكن ان شاء الله انه يتحاربوا فساد ويقدموا من العداله هؤلاء. الله يحفظك وتحياتي لك.
1: بامان الله.
0: سأل مرحبا.
7: ألو.
0: نعم.
7: مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالعافية.
7: يا أخي معنا دعاء.
1: تفضلوا.
7: معنا الزلط من حق الزكاة.
1: معكم منه؟
7: معنا الزلط من حق الزكاة.
1: أها.
7: وقلنا نمشي نتحاول نروح في حمد الله داخل السجن. من حق الزكاة لا.
1: ماشي. ماشي. دوم من حقكم.
7: حق الزكاة.
1: نعم. صلوا صلاة الليل وبس. صلوا صلاة الليل وبس.
7: آه.
1: أيوة. في أمان
7: الله.
0: في أمان الله. سلام مرحبا.
1: خمس عمات.
8: خمس عمات وخمس خالات.
1: ايوه.
8: كم عماتي كبت كبار قد زمن السبعينات ولا تبني. وخواتي كتصغرين عمرها 30 سنة. يقول لهم عماتي يا خواتي تبني بعض عماتي لأن باقي خواتي. أنا اشتفى حتى لتحدي وحفي جرهالي. يقول لهم حتى تتكسلان وطه الأرض. ما أكم الله سرته. وهم ما رضونش لا خواته ولا عماته. بيقول وانا الموت مفرق بيني وبينكم اشتفى جهالي حرام اشتفى جهالي وجهالكم وهم ما بيرضونش لا رضوا لا عماته ولا خواته.
1: للما ما بيرضي
8: عماته بيقول لها تجعني زنطاي وبرات علي كبنت نباع وجهالي ولين بقينات ما رضونش بيقول لو نطلق لو نبرد قال لا اطلق سنكم نطلق من حاجة
1: ما فهمت للما ما بيرضين للما
8: تقول لنا طلاق لو نمراض لو تعبنا في واحد واجد كل جهالهم بتهدد وهم تبي تبين من خوات عمرها 30 سنه تبي تزوج تقول يا خواتي حرا مشتيش الحرا وبعد واحد من تهالنا تجي تمرض والناس يعيرونها
1: ما دام برضاهن ما بش عليه هو بيعرضها لهن لكن عاد افضل من هذا إنه يبصر مقسم لكل واحد حقه ويسلم لهم الفصول حقهن يفعلن بها ما شاء.
8: أيوة بيقول
1: هكذا. لكن يفعل مش يقول. يبصر مقسم يجي يقسم ويخرج لكل واحدة فصلها ويناولهم فصولهم كل واحدة تفعل بفصلها مشتت.
8: أيوة بيقول
1: أنا أشتي لا يقول أنا أشتي يفعل.
8: يفعل بعدنا يكتبون خطوطنا يا عماتي يا خواتي المتبر وانا جهاد تركنا على ستو الارض ودكا والله سمع ذلك الذكر في عبا الانبياء نشتي شعرة اقلبني كل واحد يتكتب المسحية مني اتلت لك بحكي وما جاب عبا في كتابه اجعنا به وما نبدي لك الظلام وما نجرين حقك وحق الله وما نرضى مش كلنا عماتي ولا خواتي
1: واضح قد جاوبت.
0: سؤال آخر.
8: الأمة بالله يقسمون مكان فلان بعد كل واحد حر.
1: أيوة.
8: ما عبد الله ذي هو عايشنا ما دخل استوى لكن عادي يقول والله أخبر لا نسيش الحرام ولا الضب.
1: أيوة.
8: ثم تركت كتأثرها وطلعت من عجز من 40 لبنة وخوفت تطلع لين من 10 لبنة.
0: نعم.
1: يا الله في أمان الله.
8: يلا.
0: مع السلامة. سال مرحبا.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: كيف أحوالكم؟
0: الحمد لله.
9: معي سؤالي.
0: تفضل.
9: واحد من أقاربي مسافر دائما معدي أنه مسافر إذا جلس في بيته يجلس يومين وهذا طوال السنة وبيصلي قصر هل صلاة جائزة؟
1: واجب عليها القصر
9: يعني لأنه عمله يعني سارحي جيد
1: واجب عليه أن يقصر.
9: طيب الوسط على ثاني يا شيخ عبد الله، عندما واحد يزور المجنة يعني يدعي دعاء شامل وبعد يخصص، لكن في ناس بيصاء المجنة ويقول الفاتحة إلى أرواح من يستحقون الفاتحة، يعني هل هذا الدعاء سابر؟
1: لا سابر،
9: من يستحق ما بيشملش الكل
1: سابر.
9: يلا شكرا جزاك الله خير يا شيخ.
1: وياكم
9: عسى.
0: سؤال. نعم مرحبا.
1: نعم نور.
0: تفضل.
10: ما بالله معنا سؤال يا سيدي.
1: تفضل.
10: هل الدفاع عن النفس محرم؟
1: هل ماذا؟
10: الدفاع عن النفس هل محرم؟
1: ما فهمت. ما فهمت. ما فهمت ايش تقصد؟
10: الدفاع عن النفس.
1: لا الدفاع عن النفس واجب، لكن كيف الدفاع عن النفس؟
10: إذا في
1: ما؟
10: أراد وأراد وش تقتلوك يعني كثير من عليه.
1: آه.
10: وأنت تردد بعد ما عليه، وأنت تردد حتى يقول له هل هو دفاع شرعي أم شو؟
1: أنا الحين صوتك بيقطع ما ظهر لي، لكن الدفاع عن النفس معناته إذا كان الإنسان إذا ما قتلهم عيقتلوه. طيب هذا هو دفاع عن النفس، وهذا بيكون فيما بين الله وبين الإنسان، لكن في الواقع ما يرضوا له، ما عاد مصدقين له. سواء أنت سمعت الجواب؟ سمعت الجواب ولا لا؟
10: أيوة.
1: قلنا لك إذا كان الذي الشخص لا يمكن دفعه إلا بالقتل، فالإنسان في حالة دفاع عن النفس، وإن كان يمكن دفعه بغير القتل ما يجوز.
0: في أمان له. سؤال مرحبا. تفضلوا.
11: بدنا نروح للمقبرة وبنزور قبرابي وبنبز لي قروس من فوق القبور وقرستين في البيت.
1: تبزين من فوق القبور؟
11: ايوه.
1: ما هو فوق القبور؟ ما فوقهن
11: يعني بيجي فوق القبور مغروسات قروس، انا بنجي ادلي زي الحمحم.
1: الافضل ان تتركي.
11: ها؟
1: افضل انش ما تشلي منهن شي.
11: ايوه. شكرا
1: جزاكم
11: الله خير.
1: اياكم.
0: سؤال. نعم مرحبا.
12: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
12: معنا أخبر يا شيخ.
1: تفضلوا.
12: بوجع مع معوز قهوة بعدما عشان الناس يحتاجوا قد أدوا للجامع هذا خزة، هل يجوز أن احنا نقدح من السقة ولا لا؟
1: ماشي، ما بنقدحوا منها بحقه يعني، ويجي في صالح الجامع ما دام هذا الجامع وبالإمكان للثمن هذا الماء، فلا تبزوا من الشيء.
12: ما شو محتاجين منه، ما شو منقدحوا منه.
1: لكن هل للثمن عند الآخرين ولا لا؟
12: لا.
1: ما له قيمة؟
12: لا.
1: إذا ما له قيمة في جوز، وأستبعد هذا.
12: سؤال ثاني يا شيخ. بو واحدة ربطت حماء بين بن خشبة كبيرة وبعدها جصفت وقد ماتت، كيف؟ شهرين ولا كيف تحال؟
1: مات ما هو؟
12: بهيمة، ربطت بهيمة.
1: أيوة.
12: واتندلت وماتت.
1: اختنقت.
12: أيوة. هل يجوز أن يتصوم ولا لا؟
1: لا ما يلزم هذا تصوم، لكن تستغفر الله عز وجل.
12: يلا شكرا.
1: العافية.
0: في أمان الله. سؤال مرحبا.
13: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الجميع ان شاء الله.
13: معنا سؤال.
0: تفضل.
13: يعني حين يقول حرام نصف يعني مثلا الحاكم ويعتبر يمين أم
1: هو الافضل ان الانسان يدي كفارة يمين احتياط،
13: يعني
1: ما يعتبر
13: حتى طلاق،
1: حين
13: يقول حرام
1: نصف
13: يعني
1: ما يعتبر طلاق،
13: يعني
1: لا، اذا قال حرام وطلاق ولا قال حرام علي من مرتي ونوابه طلاق.
13: على زادر ويات. السؤال الثاني معنا حنصلي عصر وبعدها ما بنصلي، حنصلي ظهر بعدها نصلي عصر بعد الأذان، يعني نصير نحن نصلي عصر بعد عصر عصر يعني رأسان السر
1: لأصحاب الأعداء.
13: أنا برنامج جواه
1: الذي معه عذر وإذا واقت عينقص عليه عينقص عليه هذا الشيء في جوز له، والذي ما معه عذر يواقت.
13: الله يصبركم
1: يا مان.
0: السلام مرحبا.
14: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: الله يعافيك.
14: نعم سالم.
1: تفضلوا.
14: ولا أنا في واحد من جديد استاذ.
1: ايش
14: كان عندك ولا يقول لك يا استاذ انا زين ابو عبد يقول لك يا استاذ ولا ما في
1: لحظه يا استاذ ايش بتقول ما ظهر انا ما بتقول
0: عيد
15: يلا السلام عليكم يا شيخ
1: السلام
15: قال لك هو اشتغل عمل واحد ورزق بقت عنده 6000
1: عند من عند هذا ولا عند صاحب العمارة؟
15: عند صاحب العمارة.
1: أيوة.
15: وهو جذب سفرة هذا الحد جذب سفرة وشلوها علي. سرقوها علي ونسنا هذا. وهو يصحي في كلمة قال ما عطى رشدي 6000.
1: إذا هو أخذها. وبده يصير يتصالح هو صاحب العمل انه يسقط له الزلط حقه مقابل الزبرة الذي شلها ويتسامحوا
14: قلنا ما هذا ما عدتكم سلموا من مريع والزبرة سلموا عليهم من بين العمل سلموا الزبرة أقول من مريع وقل
1: يشلها المفروض انه يا حاج اذا واحد بقي له زلط عند واحد ما يجي يشل من حقه المفروض أن الإنسان ما يطالب في المحكمة ولا يخليه لما يوم اللقاء بين يدي الله من واحد يسرق بدل الذي ظلمه ما يجوز صدموها مه
0: مع اثنين أولاد
1: أيوة وش المشكلة وش وش السؤال؟ ألو
0: سؤال آخر مرحبا ألو يا مرحبا مشكلة إنه واي ألو واحد المعذرة اتصال مرحبا
16: ألو
0: نعم الجميع إن شاء الله
1: ما فعل؟ المال الذي جامع المفروض أنه يجلس للجامع ما يجوز حد يبزه. ما فعل؟ ما يجوز. يا الله.
0: استقبل آخر اتصال مرحبا. تفضلوا
17: ما رأيك بالذي يقول لبنته أنا نتعارش هل يجوز لا ولا
1: لا لا حرام ما يجوز لا البنته ولا الغيرها حرام ما يجوز
17: وحرم يطلق واصل
1: إذا حلف بالطلاق وفجر في يمينه فتقع طلقه على مرته
17: نحن دارين ما نيته هي صالحة
1: ما يحتاج نية إذا حلف بالطلاق ولم يتنفذ الذي حلف عليه تقع على مرته طلقة
17: وحتى نقول له يصلي ما يرضى يصلي
1: ما شاء الله العظيم انصحوا وخوفوه بالله عز وجل
17: ما يرضى
1: إذا قدوا مخرف خلوا له حاله
17: ما في مخرف
1: انصحوا وخوفوه بالله
0: إذا نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات ونعتذر عمن نستقبل اتصالات بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل فضيلة العلامة بيقول هذا السائل: إذا لم يكن مانع إذا صليت الفرض فرادى ثم أكملت وجاءت مجموعة من الأشخاص يصلوا جماعة، ليس أن نعيد معهم الفرض؟
1: لا، هذا هو الذي ينبغي أن يفعله.
0: وإذا صليت العصر بعد الظهر ثم جاء وقت العصر وأردت أن تعيد الصلاة في وقتها، هل يصح؟
1: لا، من بلق العصر قد صلى.
0: نعم. أيضا رسالة تقول فضيلة العلامة: أنا أسمع الرقية الشرعية من المسجلة، هل يجزئ؟
1: يجزئ، مش يعني مش عمل عبادي حتى يجزئ أو ما يجزئ، لكن يصبر إنه يسمعها، ما بش مانع.
0: نعم.
1: من هل تنفع عمل إذا قرأها قاري؟ ما أدري.
0: نعم. أيضا رسالة تقول: هل يجوز الصلاة وقت المطر الغزير والرعد؟
1: لا مانع. قد ورد في الآثار أن البرق لا يمس ذاكر، الصلاة من أفضل الذكر.
0: نعم. ورسالة تقول: أنا منعني أبي وأخوتي لا أسير أجاهد، والجهاد واجب، ماذا أعمل؟
1: يسير.
0: نعم. ورسالة تقول: ما السؤال الأول ما معنى قوله تعالى: وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ والسؤال الثاني: هل المسلمين يرون ربهم يوم القيامة؟
1: معنى وجوه يومئذ ناظرة هي من النظارة والاستبشار، إلى ربها ناظرة يعني منتظرة لثوابه، كما قال الشاعر: وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالخلاص، بدليل مقابلتها بقول الله سبحانه وتعالى: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. أما الله عز وجل فلا يجوز عليها الرؤية، لأنه لو جاز عليه الرؤية لكان فيه دليل الحدوث ودليل الخلق كما هو في سائر المخلوقات.
0: نعم.
1: فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
0: نعم. أيضا رسالة تقول: هل يجوز المرأة إذا كانت على النفاس أن تدرس أولادها قرآن؟
1: المرأة النفساء والحائض والجنب يحرم عليهم قراءة القرآن ولمسه وكتابته.
0: نعم. أيضا رسالة تقول: إذا باقي شامبو أو صابون في الجسم أو في الملابس يصح أصلي أو نجاسة؟
1: هذا ليس من النجاسات بل هو من المنظفات.
0: نعم. آخر رسالة نقرأ تقول: أنا حلمت في المنام أني نذرت ختمة في المنام، هل يلزمني أديها؟
1: ما النذر الذي ينذر به الإنسان في المنام لا يلزمه منه شيء.
0: نعم. انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عمن لم نقرأ رسائلهم، أيضا من لم نستقبل اتصالاتهم، لا يسعنا إلا نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، أحسن الله عليكم سيد الكريم، كما هو شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي، ومن الإخراج محمد الديلامي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حب.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

الزِّنَا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

ذكر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا

0: دكتور، لطالما هناك الكثير من المجتمع يتساءل أن بعض المرضى حين يعانون أو حين يصابون بحصوات الكلى حين يستخدمون الدواء بسرعة يتم تفتيت الحصوات وخروجها مع البول، بينما هناك مرضى آخرون يعانون من حصوات الكلى وحين يستخدمون الأدوية لا يتم خروج وتفتيت الحصوات. لو توضح لنا هذه النقطة، مثلا الفارق بين حصوات الكلى من حيث الصلابة ومن حيث سهولة التفتيت وخروجها مع البول.
1: طبعا هذه الصلابة من خلال حسب تكون أو المادة الموجودة في الحصى نفسها. فعلى ما تكلمنا أنه حصوات الكالسيوم أوكساليت والكالسيوم فوسفيت، هذه من الكالسيوم أوكساليت هي الأكثر شيوعا، وهي تكون أكثر هشاشة يعني من خلال التكسر بالموجة التفتيت
0: فوق التصادمية.
1: أيوه، فوق التصادمية. هذه سهلة التفتيت. بينما الحمض اليوريك، حصوات حمض اليوريك وأسستين هي أكثر صلابة، وحيث أنها تركيبها في وطريقة الترسب حقها تكون أكثر اندماج وتماسك.
0: نعم دكتور، بالتأكيد على أن هناك أعراض يعاني منها المرضى أو يشتكي منها المرضى، لو تحدثنا ما هي الأعراض حتى يتمكن المصابون بالذهاب أو زيارة الأطباء.
1: من الأعراض الموجودة والشائعة في حصى الكلى هي أولا المغص الكلوي، ويعتبر هو الألم هذا موجود في الخاصرة حيث يمتد إلى أسفل البطن أو إلى الكيس الصفن، وأيضا يكون موجود مصحوب أيضا بدم في البول وغثيان وقيء وحرقان أثناء التبول، وأيضا يكون كثرة التبول والإلحاح خصوصا إذا كانت الحصوة قريبة من المثانة.
0: نعم دكتور، ننتقل إلى النقطة الأخرى، المضاعفات التي قد تحصل للمرضى في حال إهمال علاجهم أو في حال عدم وقايتهم من الأغذية الممنوعين منها أو المحاذير التي تنصحون بها تنصحون المرضى تجنبها.
1: للحصى البول، للحصى الكلوية لعدة مضاعفات، ومن أهم المضاعفات هي إذا حدث انسداد في الحالب يحدث لنا هيدرونيفروسيس، معنى أنه سسقاء الكلى وتضخمها، وأيضا يحدث لنا التهاب متكرر في المسالك البولية وخصوصا التهاب الكلية، وتدهور الوظيفة وخصوصا مع الانسداد المستمر أو إذا كان في الكلية الوحيدة، ونزول دم في البول وتكرار تكون الحصوات، وفي حالة الانسداد المصحوب بالعدوى ربما قد يحدث لنا سيبسيس الذي هو تسمم الدم، وهذا من أكثر الأعراض المضاعفات الذي يمكن أن تحدث مع حصى الكلى.
0: نعم ذكرتم نقطة مهمة وهي التي هي انسداد مجرى البول الذي هي الحالب.
1: نعم.
0: والتي قد تؤدي إلى الفشل الكلوي.
1: نعم.
0: هذه أخطرها.
1: نعم، وتعتبر هي الأخضر، وفي خصوصا عندما تنزل الحصى وتسد في الحالب ومع الأيام ومع الوقت ومع طول الفترة لو لم تعالج ويحدث لنا تضخم في الكلية واستسقاءها، ومن ذلك يحدث لنا فشل كلوي.
0: نعم دكتور، بالتأكيد على أن هناك طرق وقاية تنصحون بها المرضى في حال أصيبوا بحصوات الكلى.
1: طرق الوقاية للمرضى الذين يعني تأتيهم أول مرة من هذه النوبات أو المرض، والذي معهم تكرار هذه حصوات الكلى، النصائح التي ممكن أقدمها أولا زيادة شرب المياه من أهم النصائح التي ممكن أن ننصحها، وأيضا تقليل الأملاح في الطعام والبروتينات الحيوانية، وأيضا الحفاظ على كمية طبيعية من الكالسيوم والنظام الغذائي وعدم منعه بشكل عشوائي أو بشكل نهائي، وتجنب الإفراط من الكالسيوم في الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل شرب الحليب مشتقاته ومشتقات الألبان، وتقليل الأكزاليت إذا كان المريض يعاني من ارتفاعها، ويعني الأطعمة الغنية بالأكزاليت مثل الطماد والمانجو ومشتقات الألبان. وفي حال وجود التهابات في مسالك البولية ينصح بمعالجتها. وأيضا الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كالإفراد الغدة الجهاز الدرقية وأمراض والنقرس، هذا يكون يتابعوا حالة متابعة بشكل دوري لوظائف الكلى، ونظر وفحص أيضا بالألتراساوند وأشعة إكس راي، وأيضا منع يعني زيادة الحركة مهم جدا أيضا، وزيادة شرب الماء، وهذا تعتبر من أهم طرق الوقاية من حصار الكلى.
0: نعم دكتور، معنا سؤال قال: السلام عليكم، تحياتي لك وضيفك الدكتور. أنا حصل لي حصوات الكلى وأزلتها بعملية جراحية، هل ممكن ترجع حصوات الكلى مرة أخرى؟
1: بالنسبة لتكرار حصوات الكلى، هذه معتمدة على أولا على يمكن أن إذا لأن من أسباب حصوات الكلى في سبب يكون وراثي، يعني ميل وراثي أو تاريخ عائلي، بعض العائلات أو الناس يشتكون من تكرار هذه، يمكن عندهم تاريخ عائلي. وأيضا عدم تغيير نمط أسلوب الحياة، يعني من المفترض أنه في حال إذا تكرر هذا يعمل تحليل للحصوة على أساس يعرف نوعية الحصوة وتجنب الأشياء التي ممكن تعيد تكرار هذه الحصوة. أيضا قلنا لك تغيير نمط الحياة، تقليل زيادة مع استخدام أو طرق الوقاية مثل زيادة شرب الماء وقلة الكالسيوم، أيضا تناول الكالسيوم. وأيضا في حال حدث عند التهابات أو بس ما يمكن استخدام علاجات كالمضاد الحيوي، إن شاء الله ما يحدث تكرار.
0: نعم أيضا معنا سؤال: السلام عليكم، أنا أعاني من ارتفاع في الغدة الجهاز الدرقية، هل ممكن يحصل لي حصوات كلى؟
1: نعم، الإفراد الغدة الجهاز الدرقية يزيد من ترسب الكالسيوم أو أملاح الكالسيوم، يسمى الكالسيوم يوريك، وهذا يكون مهيأ أنه يحدث له حصوات الكلى.
0: نعم أيضا معنا سؤال: السلام عليكم، تحية لك والدكتور معاذ، هل هناك أعشاب تنصحونا باستخدامها لتفتيت الحصوات؟
1: النصائح التي تقدم لهذا الأشخاص يعني بدور الأعشاب، يعني صح أن الأعشاب لها دور مهم كالبقدونس أو ما يسمى أول
0: الشعير.
1: نعم، بس الأفضل هو أولا زيادة شرب الماء. الماء عندما يكون الماء لأنه يقلل تركيز البول، التركيز اليوريك أسيد واليوريا بشكل عام في البول، يقلل مما يمنع من ترسب الأملاح والكريستالات في الكلى. هذه أهم طريقة. الأعشاب هذا بيستخدمها في حال وجود عندهم بعض الكريستالات يعني فيها ترسبات، يعني ممكن تفيدهم كما ذكرنا في الشعير والبقدونس وغير ذلك. وفي أدوية على ما أعتقد أنه مصنوعة من الأعشاب مثل السستون، هذه مفيدة في حال وجود ترسبات. وأهم شيء أهم الذي أنصح عليه التوازن الغذائي، قلة القلال من تناول الكالسيوم وزيادة شرب المياه، والحركة أيضا مهم جدا في منع ترسبات وتكون حصى.
0: نعم السلام عليكم دكتور، نشكركم إذاعة آفاق على هذا البرنامج. معنا سؤال: هل الليمون له دور في تفتيت الحصوات؟
1: لا، ما علميا لم يثبت هذا، بالعكس انه الليمون مادة حمضية، وفي بعض انواع الحصى تكون اكثر ميولا للجانب الحمضي، يعني تعتبر كبيئة مناسبة لها، يسماها مثل الحمض اليوريك. هي تكون أسيدك، وأيضا الكالسيوم أوكساليت أيضا أسيدك. فلذلك الليمون ما لم يثبت علميا ولا له أي على جانب بأنه يفتت الحصى.
0: نعم. أيضا معنا سؤال، السلام عليكم، يقولون أن الشاهي يساعد على تكوين الحصوات، قال لي أحد الأطباء أن له دور، نصيحتكم في هذا الجانب.
1: الشاهي هذا يعتبر مالش أي داعي، مالش أي تقول مالش أي علاقة أنه يمنع ترسب الحصوات، بالعكس هو يزيد أو يمنع امتصاص الحديد، وأيضا يعمل لنا مشاكل في سوء هضم وغير ذلك،
0: فقر دم.
1: أي فقر دم. فلذلك علميا ليس له أي علاقة في منع أو تكون الحصى،
0: وإنما التخفيف منه أفضل.
1: بقية
0: الأمراض
1: الأفضل من التخفيف.
0: نعم دكتور، طالما أنتم ذكرتم الأسباب والأعراض والمضاعفات وطرق الوقاية، بالتأكيد على أن هناك علاجات متعددة، مثلا علاجات دوائية، علاجات جراحية، متى تنصحون المرضى باستخدام الأدوية، ومتى تنصحون المرضى بعمل عملية جراحية أو تفتيت بالليزر؟
1: طبعا معالجة حصى الكلى يعني حسب نوع، أولا حجم الحصوة ومكانها، وهل والأعراض الموجودة المصحوبة بتكون الحصوة، هذه من أهم، وأيضا شكل الكلية، هل هي الآن وصلت إلى مرحلة أن حدث انسداد وقد في حالة الهيدرونفروسس. أولا قلنا مكان الحصوة إذا كانت في حوض الكلية أو في الحالب أو في المثانة، وحجمها إذا مهم. في حال ما تكون الحصوة صغيرة يعني في حدود أقل من 5 سنتيمتر، هذا يعني أكثر طرق العلاج لها هي علاج تحفظي، وينصح بزيادة شرب المياه، وأيضا استخدام بعض الأدوية مثل التمسوسلين أو البروكسيمول.
0: ولو المقاطعة أكثر من يعني أقل من 5 سنتي ولا أقل من سنتي ونص؟
1: لا هو أقل من 5 ملي. أقل من 5 ملي.
0: نعم.
1: أقل من 5 ملي هذا ينصح بالعلاج التحفظي، زيادة شرب المياه، واستخدام بعض الأدوية مثل البروكسيمول أو التمسوسلين. وإذا كان نوعية معينة مثل النقرس أو الكذا، استخدم أيضا بعض الأدوية مهمة جدا، واستخدم الأنتيبيوتك وأنالجيسك مهدئات يعني. وإذا كانت الحصوة من
0: أكثر من سنتي يعني
1: أكثر من، وإذا كانت الحصوة من أكثر من 5 ملي إلى سنتي واحد إلى 10 ملي إلى 10 ملي، هذا تستخدم معها التفتيت. نعم ينفع مع التفتيت، وحسب نوعية الحصوة، إذا كانت كالسيوم أوكساليت أو فوسفيت، أو إذا ما كانت، إذا كانت يوريك أسيد أو سيستين فلا ينفع. إذا كانت الحصوة من 10 ملي إلى 20 ملي فهذا يستخدم معها مناظير، العلاج بالمناظير. وإذا كانت أكثر من 20 ملي فيستخدم معها الأوبن سيرجري، يعني جراحة، عملية جراحة مفتوحة للكلى.
0: نعم دكتور، معنا سؤال، قال أيهما أخطر، حصوة واحدة أو شخص لديه إصابات متعددة الحصوات؟
1: الذي عندهم أكثر مثلا إذا كانت حسب الحجم.
0: نعم.
1: يعني بيكون حصوات بس حجمها صغير، فلذلك ممكن تمر إذا كانت أقل من 5 ملي. فإذا كانت مثلا عدة حصوات وتكون أكثر من 5 ملي فهي أكثر خطورة، لما أن أنت تنزل إلى الحالب وتعمل تنحشر وتؤدي إلى ترس المضاعفات التي ذكرناها، انسداد المجرى أي الحالب، وهيدرونفروسس استسقاء الكلية أو تضخمها. وأيضا إذا كانت الحصوة كبيرة أحيانا تكون الحصوة في مثلا في حدود 5 ملي إلى 6 ملي، تنزل الحصوة إلى الحالب، وعدم مرورها في من الحالب بشكل إلى المثانة ممكن تزداد يعني في حجمها، خصوصا إذا كانت الفترة طويلة، لأن يعني قابل للترسب عليها حتى تزداد في النمو. هذه أيضا خضرة خضرة يعني تعتبر نوعية خضرة. فالخضرة أكثر حاجة في عندما يكون عدة حصوات وحجمها أكبر.
0: نعم. طبعا معنا سؤال دكتور، أنا أعاني من التهابات في البول يعني حرقة في البول، هل ممكن أنني مصاب بحصوات الكلى؟
1: بالنسبة لحرقان البول هي يعتبر عرض من الأعراض، تمام، عرض من أعراض حصوات الكلى. أحيانا يكون عنده بكتيريا يعني التهابات،
0: يعني عدوى بكتيري.
1: هي تعتبر عرض واحد، والعرض الواحد هذا ممكن مرتفع موجود مع، يمكن عنده بكتيريا أو عدوى بكتيريا في البول، ويمكن عنده حصوات. فلذلك إذا كان عنده يشتكي هذا المريض من ألم في الخاصرة وممتد إلى أسفل البطن أو إلى الخصية، ومصحب ديسيوريا صعوبة في التبول، أو هيماتيوريا دم أيضا في التبول، فهذا ممكن، وحمى أيضا ممكن أنه يدل على أنه موجود عنده حصوات كلى.
0: حصوات، وأحيانا حصوات مع التهاب.
1: أيوة نعم، خصوصا إذا كان عنده جد حمى وديسيوريا وتكرار وفركونسي.
0: نعم دكتور، بعض المرضى يعانون من دم مع البول، ماذا تنصحون أي مريض أو أي مريضة يحصل لها مثل هذا العرض؟
1: أنصح هذا الذي يشتكي من دم مع البول في عمل فحص البول، مهم جدا، وأيضا عمل فحص دم وتأكد إذا كان عنده أعراض، لأن أعراض فحص دم أعراض البول مع الدم لها عدة أمراض التي تسوي هذا العرض، ومنها البلهارسيا، وأيضا الحصوات الكلى ممكن تحدي تكون مصحوبة بدم مع البول. فلذلك في حال وجود دم مع البول ينصح بزيارة الطبيب وعمل الفحوصات اللازمة كفحص البول، فحص الدم، وأيضا أشعة عمل تلفزيون للكلى، ويعتبر من أكثر الأشعات أو الأكثر دقة هو فحص الأشعة المقطعية بدون صبغة، تعتبر أكثر من أكثر الفحوصات أو الأكثر الأشعة الأكثر دقة لاكتشاف الحصوات
0: وتحديد حجمها، يعني
1: وتحديد الحجم والمكان. ونعم
0: نعم دكتور. أيضا معنا سؤال قال السلام عليكم، أنا أستخدم علاج سيستون، هل هو فعال؟ والبعض بيقول لي على أنه الأسبارين أفضل.
1: الأسبارين هي مادة علمية، مادة يعني مادة كيميائية، وفعل النشاط
0: وفعال
1: وفعال قوي. وفعال قوي نعم. السيستون قلنا مادة، مواد مكون حقه مواد عشبية، وهو فعال لكن ليس بدرجة
0: الأسبارين. الأسبارين هو أقوى، صحيح.
1: نعم.
0: أيضا به نوع قطرة من قطرات تفتيت الحصوات إيرانية، اسمها نسيت اسمها بالتحديد، قطرة هي فعالة وقوية، رغم أني مش متوفرة في كل الصيدلية،
1: والذي تخفف بين مع الماء، صح؟
0: نعم،
1: هذه ممتازة جدا، لكن في حال عدم أن الشخص، بعض الأشخاص ما مش عندهم طريقة، يعني فاهمين كيف طريقة
0: الاستخدام،
1: فلذلك هذه يعني يجب الحذر منها. فهي تعتبر ممتازة جدا، لأن هي بتساعد على تفكيك، وإذا كانت الحصوات هشة بتحلل
0: مثل الكالسيوم.
1: الكالسيوم أكزالي. نعم. فقلنا العلاج يعني لا يستخدم إلا
0: بوصفة طبية وإرشاد طبي.
1: بوصفة طبية، عندما يكون المريض يستخدم علاج بدون وصفة طبية أحيانًا يؤثر عليه، وأيضًا ما ينفعش أصلًا بعض أولًا لا يعلم ما هو طبيعة أو نوع الحصى الموجودة المترسبة عنده، فلذلك العلاج بيتم المعالجة عن طريق معرفة نوع الحصى وعن طريق حجمها، مهم جدًا، والموقعها. أحيانًا بعض الأشخاص يستخدمون مسكنات في وجود الألم، فيخفف الألم ويستخدم هذا الأدوية الذي ليست ببوصلة طبية، فبالعكس إنما يأثر عليه، يعني ممكن تنزل الحصوة تست في الحالب ويحدث المضاعفات كاستسقاء الكلية وفشل كلوي وما غير ذلك.
0: نعم دكتور، طالما أنتم ذكرتم موضوع المسكنات، مخاطر استخدام مسكنات الألم والديكلوفينات على المرضى الذي قد يؤدي إلى الفشل الكلوي. نصيحتكم للمرضى الذين يعانون مثلا سواء من أعراض وآلام الكلى أو أعراض وآلام أمراض أخرى ويكثرون من استخدام المسكنات سواء ديكلوفينات ولا فولتين ولا بروفينيد الذي بيسموها بيبيعوا للأسف حتى في البقالات وهذا كارثة.
1: نعم فيه نوع يعني خطير جدا على الكلى وهو الديكلوفين صوديوم. الديكلوفين صوديوم معناه زيادة نسبة الصوديوم في الكلى، فهذا خطير جدا خاصة اللي عندهم أمراض في الجهاز البولي وحصوات الكلى. يمكن أن يستخدم بالنسبة إذا في حال المهدئات يعني، بس مهما كان المهدئات خطأ في استخدامها في أمراض الكلى
0: يعني الفترة الطويلة.
1: أي الفترة الطويلة
0: يعني مرة واحدة أو مرتين فقط.
1: أي يمكن في هذا استخدام النسبة أو ممكن استخدام ديكلوفين بوتاسيوم. هذه ممتاز يعني.
0: نعم.
1: أما ديكلوفين صوديوم لا أنصح به لأنه بيعمل لك بيزيد لك الضغط داخل الكلى وأيضا بيزيد نسبة الأملاح في الكلى.
0: نعم. لأنه للأسف يعني بعض المخزنين أصبحت ولع لديهم أنهم لا يستطيعون أن يخزنوا إلا باستخدام المسكنات البروفينيد ويقول لك حك الأسنان وهذا كارثة يعني.
1: نعم.
0: بيعانوا
1: أصبحت وأصبحت عندهم كعادة يعني ما يخزن إلا بعد ما يستخدم هذا البروفينيت فهذا خطأ يعني، أولا يؤثر على الكلى مع طول الاستخدام والفترات ويؤدي إلى ضعف وظائف الكلى وضعف وقلة الوظيفة وظيفة الكلى تتدهور.
0: نعم. بالإضافة إلى أمراض أخرى يعني يعني من أحد أسباب مثلا نزيف المعدة وقرح المعدة.
1: نعم نعم لأنه الاسترويد من المهدئات النوع الاسترويد والنسترويد هذه تعتبر من أهم أسباب التهاب الجدار المعدة ويساعد أيضا على وجود قرحة المعدة أيضا يسمى القرحة الاسترويدية الذي هي الناتجة عن الاسترويد المهدئات وأيضا التهابات أيضا في وضعف الامتصاص الأغذية من الأمعاء.
0: نعم. معنا سؤال قال السلام عليكم دكتور أنا أعاني من حصوات متعددة ولكن لفترة ما عاد شي بأسير أتابع الطبيب، هل ضروري أتابعه مثلا كل سنة ولا كل سنتين ولا؟
1: في حال عدم في حال تكرار هذه الحصوات في حال تكرار هذه الحصوات وجود عندك الأعراض فالأفضل هو زيارة الطبيب مهما كان، على أساس أنت الآن إذا عندما تعالج الحصوة وتنزل الحصوة وتخرج الحصوة وهي في حجمها أصغر تكون أسهل تأكل في مادية وأيضا أقل معانا وأقل وأزلت خطورة كبيرة على الكلى وعلى نفسك يعني على نفسك بشكل عام. فاستمرار وجود تكرار حصوات الكلى ووجود أعراض حصوات الكلى واستخدام لها أدوية مهدئات وأدوية أعشاب فقد تهدئ الأعراض هذا خطأ، لذلك الأفضل زيارة الطبيب وعمل أشعة
0: والفحوصات.
1: نعم فحوصات أيضا مهم جدا تحديد موقعها ونوع الحصوة وحجمها مهم جدا على أساس استخدام العلاج العلاج المناسب لنوع الحصوة وحجمها، فممكن أنه تساعدك على رفع الألم هذا وتخلص من الحصوة.
0: نعم ولذلك يعني إحنا مثلا في إذاعة آفاق مثلا كأطباء نقول على أنه استخدم الأعشاب مثلا القطب الشعير البقدونس ولكن إلى جانب الأدوية المقررة من الطبيب.
1: نعم.
0: يعني نحن لا نحذر من الأعشاب. نعم. المثبتة علميا مثلا مثل الشعير البقدونس وشجرة تسمى شجرة القطب.
1: نعم.
0: هؤلاء فعالات لكن مش معناه أنه نعتمد عليهن فقط وما نتابعش عند الطبيب ونبصر نتائج الاستخدام.
1: نعم الأعشاب هذه أنا أفضلها يعني في حال وجود على ما قلت أنت مضافة إلى أدوية.
0: نعم.
1: ممكن مهمة جدا خصوصا الشعير هذا الشعير فعال ممتاز وينفع في حالة يكون في تكلسات أو ترسبات صغيرة جدا يعني ما قد وصلت إلى أنها تبدأ حصوات تمام بشكل يعني لما تكون الحصوة واحد من اللي 2 ملي ممكن تنفع معها ممتازة. فالشعير هذا والأعشاب مهمة جدا يعني.
0: نعم.
1: وتعتبر هي ماديا هي تعتبر أرخص وذو
0: وأسهل
1: وأسهل أيضا. نعم.
0: والعلاجات هي مشتقة من الأعشاب.
1: أيوة تركيب
0: يعني حتى الأدوية
1: أغلب الأدوية يعني هي تركيبها يكون أعشاب يعني ومن مواد عشبية.
0: نعم لكن وإنما بمقادير محدودة مضبوطة حتى نعم. لا يحصل للمريض أي اسمه أي إفراط أو أي قلة مثلا في الكمية.
1: نعم. وبعض الأمراض وبعض الأشخاص الذين عندهم أمراض مزمنة كالحمض كالنقرس لأنه عنده زيادة حمض اليوريكي يكون موجود لابد من استخدام مثلا الامتناع عن زيادة الأطعمة التي تكون غنية بالبروتين مثل اللحوم. وأيضا الأشخاص الذين يعانون من إفراط غدة الدرقية لأنه بيساعد على زيادة مستوى الكالسيوم لذلك عليهم
0: يعني علاج السبب.
1: أي علاج السبب مهم جدا على أساس يمنع تكرار أو ترسب أو تكون الحصوات.
0: نعم. السلام عليكم. عن الرسالة قال السلام عليكم دكتور، يا دكتور البول عندي واصل لونه أصفر، هل له علاقة بالكلى؟
1: تركيز البول، هل أولا إذا أنت بتشربي ماء قليل فأكيد يكون أكثر ميولا للأصفر.
0: مدري هذا هي رسالة من الأخت ولا من أخ. إذا هو
1: المهم إذا كان الجواب للسؤال هذا إذا كان زيادة تركيز قلة شرب المياه قليل قلة شرب المياه فأكيد يكون تركيز البول عالي
0: أصفر
1: ويكون أكثر أصفرارا. لذلك أنصح هذا الفتاة أو الشخص هذا زيادة شرب المياه.
0: نعم.
1: يشرب يعني أقل شيء يشرب من لترين إلى 3 لتر في اليوم.
0: نعم.
1: فتقلل تركيز البول وتمنع ترسب الحصوات وتكون الحصوات.
0: نعم. في نهاية هذا الحلقة نشكركم دكتور معاذ فوزي سلعان على حضوركم وتفاعلكم مع إذاعة أفاق ومع عيادة أفاق FM.
1: شكرا جزيلا وشكرا لهذه الإذاعة المميزة والتي نتمنى من الإذاعات الأخرى أن تحذو حذوها، فهي إذاعة توعوية في كل المجالات في المجال أو في المجال الصحي. وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة منكم وأشكر جميع طاقم هذه الإذاعة.
0: نشكركم كذلك، كما نشكر أختنا المخرجة الأستاذة سوسن مجاهد، كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة آفاق فم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: أعظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله. فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: يقول لماذا نحتفل بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول لهم نحن وأنتم مسلمون، يجمعنا محمد بن عبد الله ويجمعنا كتاب الله، فتعالوا نتحد على كتاب الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى نصرة هذا الدين، وعلى إخراج المحتلين، وعلى مقارعة الظالمين، وعلى أن نكون يدا واحدة على كل أعداء الدين. لماذا نختلف؟ هل نحتفل برسولنا الأعظم أم لا؟ كل أمة تحتفل بعيدها، تحتفل بعظيم من عظمائها، بل حتى بفنان أو ممثل من فنانيها أو ممثليها. فكيف لا تحتفل أمة الإسلام بمولد الرحمة المهداة من الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا نفرح بفضل الله وبرحمته، بهدايته للأمة وأخراجه للناس من الظلمات إلى النور؟ Thank you.

0: بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي العربي محمد أمير الشعراء الألمان جوتا، متحدثا عن رسول الله محمد.
1: يا أعظم بشر مخلوق، من بدء الخليقة قد خلق، على الخلائق كلها قد فضلك خلاقها. مديت مدحي إلى سموك، بس مدحي ما وسق، مقامك أكبر من كفوف المدح واسمك فاقها. على خلق، على خلق يشهد لك الخالق، على حسن الخلق والناس لأخلاقك تحاول ترتقي بأخلاقها. قلوبنا في يوم ذكرى مولدك باسمك تدق، خلف الضلوع العوج ذي حبك سكن خفاقها. أثنى عليك الله في الآيات وانت تستحق، والأنبياء من قبل ما تولد أخذ ميثاقها. إذا اختلف عن دربك العالم بحبك نتفق، أنصارك أنصارك تحبك من صميم أعماقها، وحبها لك حب صادق قبل ميلادك سبق، من عهد تبع ذي تتبع سيرتك واشتاقها. والخط متناسق وبعلام الهداية متسق، من النبي للآل تتواصل أصول أعراقها، مع مسيرة حق بفلاك الهداية تنطلق، والله قايدها وراعيها وسواقها. لا صارت الأمة على نهجك ومشروعك تثق، تنال بالنصر الإلهي كامل استحقاقها. يا الرحمة المهداة صار الناس في عدة طرق، وإحنا مضينا في طريقك واكتشفنا فاقها. لا ضاقت الأرواح في ذكرك فرحها ينبثق، مدحك وتعظيمك من أوجاع الزمن ترياقها. حناجر الشر الخبيثة بالعمالة تختنق، نقول لك لبيك واخرسنا جميع أبواقها. هذه جحافل لا ميادين الكرامة تلتحق، بكل فخر أرواحهم يتسابقوا لانفاقها. تاسع سنة وإحنا ننكل بالعدو من شق شق، واطغى طغات الأرض لخبطنا جميع أوراقها. والآن نستعرض بقوة من يشاهدها شهق، من قوة الصدمة يفكر لو يتم إطلاقها. جيوش لو يسقط عرقها في تحالفكم غرق، وانظارهم لو تتجه لها نجد تم حراقها. لو يقلق العالم بكله، شعبنا ما هو قلق، نسمة هوا في عيش ذله يرفض استنشاقها. بصغر حماقة يا نظام العالم تأكد وثق، كل الطرق من باب مندبنا يتم إغلاقها. بشائر النصر العظيمة قد تجلت في الأفق، من كل جبهات الكرامة قد لمع براقها. آمالنا للقدس من عمق الحقيقة تندفق، بكرة بإذن الله في الأقصى يتم إشراقها، بكرة بإذن الله في الأقصى يتم إشراقها. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.

الأمريكيون في عداوتهم الشديدة والصريحة والواضحة للإسلام في حربهم ضد الإسلام على كل المستويات، التشويه للإسلام، الإساءة إلى أعظم رموز الإسلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم. أعظم، أقدس، أشرف، أعز رموز الإسلام ومقدسات الإسلام النبي محمد والقرآن الكريم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب تشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: تستمع
4: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وأعنا يا كريم. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين، واكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والدين. تحدثنا في الحلقة الماضية عن خلق هذا الإنسان وإنشائه والطرق المختلفة التي جعلها الله سبحانه وتعالى وسيلة إلى إيجاد هذا الكائن، سواء من الكائن الأول وهو أبو البشر آدم عليه السلام وأمهم حواء، أو القانون الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لتناسل البشرية، أو الحالات التي يتدخل الله فيها بشكل مباشر ويضع آلية جديدة وخاصة كما في قصة عيسى عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. حينما نتفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى فإننا يجب أن نصل إلى مرحلة هي مرحلة تقوى الله عز وجل. إذا علمنا أن الله هو من خلق هذا الكون، وهو من خلقنا من العدم، وهو من صورنا وأنشأنا، فيجب أن نعرف أننا محكومون بقوانين الله وأننا عبيد لله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نتقيه حتى نحصل على السعادة والنجاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. طبعا حينما نتكلم عن طريقة خلق الإنسان فإننا نتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى وإحكامه وقدرته اللامتناهية. فكما قلنا أن طريقة خلق الإنسان تكون بأن الله سبحانه وتعالى أودع في كل ذرة من ذرات جسمنا، ذرات جسم الإنسان التي هي تريليونات من الذرات، أودع في كل ذرة منها الخطة الكاملة لإنشاء الولد الذي سيخرج من هذا الأب أو من هذه الأم، خريطة كاملة بمواصفاتها، يعني أدواتها، بمعاييرها، بألوانها، بشكل ذلك الإنسان وتفاصيله الدقيقة بشكل دقيق وعجيب. وهي كما قلنا ويقول العلماء أنه يوجد في الخلية الواحدة أكثر من مترين من هذه السلسلة الوراثية أو ما يسمى بالجينات الوراثية. هذه الجينات الوراثية هي خريطة مصغرة لتكوين الإنسان، كما أن الإنسان إذا أراد أن يبني له بيتا أو يؤسس له مدينة أو يعمل عملا كبيرا فإنه يضع مخطط لذلك العمل. الله سبحانه وتعالى وضع المخطط للجنس البشري ولإنشاء الجنس البشري من خلال هذه الجينات الوراثية التي بقدرة الله سبحانه وتعالى هي تكون في الإنسان الذكر والأنثى 46 جينا وراثيا تحمل كافة المواصفات للإنسان، وهي ما يسمى بالدي إن إيه. هذه الجينات الوراثية وما ينتج عنها من الكروموسومات هي المسؤولة عن يعني تصور الإنسان وخلقه في الرحم كما أراد الله سبحانه وتعالى. طبعا إعداد هذا المخطط بهذه الدقة وبهذا الصغر المتناهي الذي لا يدرك بالعين، هذه المعلومات كلها في الخلية والخلية لا تدرك بالعين، وداخل هذه الخلية يعتبر هذا بمثابة 10% من مكونات الخلية، خلية الجسم الإنساني. فأعطى الله سبحانه وتعالى في كل خلية 46 جين وراثي للذكر وللأنثى، لكن بقدرة الله سبحانه وتعالى

0: في عملية التلقيح بالاندماج مع الثلاثة والعشرين الجين الوراثي الذي للمرأة، وهنا يبدأ إنشاء الإنسان الجديد الذي هو الطفل الذي أخبر الله إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ويقول الله سبحانه وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. أمشاج يعني نطفة مختلطة، مختلط بعضها ببعض، نطفة الرجل مع نطفة المرأة. طبعا هذه الجينات الوراثية يوجد فيها الجينات هذه وهي أنواع. هناك جينات تسمى سائدة وهي الجينات القوية وذات التأثير الأكثر في عملية إنتاج الجنين الجديد، وهناك يعني جينات خاملة أو مزاحة تسمى مزاحة، هي تكون أضعف ويكون احتمالية تأثيرها في الجنين الجديد احتمالية ضعيفة. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال فإن غلب ماء المرأة جاء الشبه إليها وإن غلب ماء الرجل جاء الشبه إليه. فهذا الشبه بحسب الجينات السائدة والجينات المزاحة، فتختلط هذه الجينات وتشكل الجنين الجديد إما بالجينات السائدة في الرجل كاملة أو الجينات السائدة في المرأة أو تدمج في كل يعني عضو أو تفصيل من تفاصيل الإنسان الجينين ويخلق أو يوجد يعني عنصرا هجينا ملقحا من هذا ومن هذا، فيحصل يمكن شيء لا يوجد لا في الأب ولا في الأم من خلال تلقيح الجينات بين الرجل والمرأة. طبعا هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول أفرأيتم ما تمنون. نحن ماذا نعمل؟ هل نحن من خلقنا هذه الجينات الوراثية؟ لا، ولا علم بها الإنسان لا خلال الفترات القريبة. هل نحن من قسمنا هذه الجينات إلى نصفين حينما تصل إلى الجهاز التناسلي حتى نعلم أن هذا سيكون نصف من الرجل ونصف من المرأة؟ هل نحن من صنعنا المني هذا وأودعنا هذه الجينات في داخل هذا المني؟ هل نحن من جعلنا المني هذا يتلاقح في رحم المرأة مع الجينات الوراثية للمرأة؟ نحن لا نعمل شيئا، عملنا هو الإمناء. أفرأيتم ما تمنون، نحن فقط نمني نخرج المني، حتى آلية الإخراج الله هو المتحكم بها والذي وضع لها قوانينها، نحن لم نضع حتى قوانين آلية الدفق لهذا الماء ولا نستطيع أن نتحكم به إلا بالقوانين الإلهية التي وضعها في الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إذن ما معنى الخلق هنا؟ احنا قلنا الخلق هو ماذا؟ هو التصميم والتقدير. المني موجود، لكن خلق المني أي تصويره وإعطاء الصورة الكاملة للإنسان داخل الرحم، من الذي يقوم بها؟ من الذي جعل له عينين ولسانا وشفتين وجعل له أجهزة داخلية وأجهزة خارجية؟ ومن هو الذي فصل الإنسان؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء؟ الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء؟ إذن أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت. من يأتي بالحياة هو من يقدر الموت، من يملك الحياة هو من يملك الموت. فالله الذي قدر حياتك، الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا هو فعل الله سبحانه وتعالى، لا فعل للإنسان لا في حياته ولا في مماته ولا في تكوينه ولا في تصويره. والله سبحانه وتعالى جعل هذه هي الآلية، جعل هذه هي الآلية الطبيعية لتكاثر البشر، لتكاثر البشر جعل لهم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لكن هل يعني هذا وجود الجينات الوراثية ووجود هذا المخطط الذي أعده الله سبحانه وتعالى داخل ذرات جسم الإنسان سواء رجلا أو امرأة، هل يعني هذا أن هذا الأمر يمشي بغير إرادة الله أو بغير مشيئة الله؟ لا. لماذا؟ لأن أولا من أعد هذا المخطط هو الله، من أعد هذا المخطط هو الله. ثانيا لأن الله سبحانه وتعالى له شأنين في خلقه وبالتعامل مع خلقه، سنبينهما من خلال هذه الآيات الكريمة. نتأمل في هاتين الآيتين لنعرف الإعجاز والإحكام في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى في قصة زكريا، زكريا كان شيخا عقيما وكبيرا في السن ولم يحصل له أولاد، فلما دخل على مريم المحراب ورأى عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، فعندما دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام، كيف سيحصل هذا ويكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، امرأته عاقر لا تلد وهو قد بلغ سن اليأس في الإنجاب. ماذا أجاب عليه الله سبحانه وتعالى؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، كذلك الله يفعل ما يشاء. في الآية الثانية يحصل ما يشبه هذا الموضوع لشخص آخر وهو مريم عليها السلام، حينما أرسل الله إليها جبريل عليه السلام لينفخ فيها من روحه فتحمل بنبي الله عيسى عليه السلام. كذلك ردت مريم وقالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. الكل استغرب في البداية، استغرب زكريا كيف أنه سيرزق بمولود وهو قد وصل إلى سن الياس وامرأته عاقر، ومريم استنكرت كيف سيمنحها الله هذا المولود وهي لم يمسسها بشر، كيف سيحصل هذا الأمر، والقانون العام للبشرية أنه لا يحصل ولد إلا من خلال التزاوج والتلاقى. ماذا أجاب الله عليها؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما هو الإعجاز وما هي الحكمة في هذه الآيتين الكريمتين؟ في الآية الأولى الله أجاب بقوله كذلك الله يفعل ما يشاء، لم يقل كذلك الله يخلق. لماذا؟ لأن آلية الخلق وطريقة التناسل هي الطريقة الطبيعية، هي الطريقة العامة التي هي القانون البشري. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. إذن هناك لم يحدث خلق جديد، لم يحدث تصميم جديد، لم تحدث آلية للخلق مغايرة، بل هي نفس الآلية التي هي متبعة في سائر الخلق، وإنما يمكن أن يكون هناك موانع أو أسباب منعدمة فوفر الله البيئة المناسبة لحدوث الحمل. إذن قال كذلك الله يفعل بمعنى يهيئ ويصلح الوضع حتى يحصل هذا الحمل. لكن في قصة مريم حينما كان خلق عيسى عليه السلام هو بطريقة مختلفة، ليس هناك 23 جين من الرجل و23 جين من المرأة، إذن هنا خلق جديد، هنا تصميم جديد غير الخلق والتصميم الذي يمشي عليه بقية البشر. ففي الآية الأولى عبر كذلك الله يفعل ما يشاء، وفي الآية الثانية قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذن هذا هو الإعجاز والدقة العظيمة في القرآن الكريم. وبعد ذلك ماذا قال الله؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هذا يقودنا إلى أن نعرف موضوعا مهما في مسألة تعامل الله سبحانه وتعالى مع خلقه. الله يقول أنه خلق السماوات والأرض بالحق، وقلنا أن معناها بقوانين ثابتة، والله وضع قوانين لكل هذا الكون تمشي الأمور على حسب هذه القوانين. لكن هل معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يتدخل، لا يقوم بشيء تجاه هذا القانون؟ لا، الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن تجري الأمور بحسب القوانين يتركها كما أراد، لأنه من وضع القوانين ومن يعرف ما هي نتائج هذه القوانين، هو يعرف كل التفاصيل التي ستنتج عن القوانين، وليس حين كالبشر حينما يضعون قوانين ثم تنتج عنها أشياء لم يكونوا يعرفونها أو تكون خاطئة أو تكون فيها سلبيات، لا، الله يعرف كل النتائج التي ستحصل من خلال هذه القوانين. فهو وضع القوانين، إذن هو من وضع النتائج، لأنه من حدد الآليات والقوانين والأنظمة التي تسير عليها الحياة. لكن الله سبحانه وتعالى مع ذلك يتدخل حتى بخلاف القوانين الثابتة. أحيانا حينما يريد الله سبحانه وتعالى يتدخل بحالة طارئة تسمى الأمر التكويني. الأمر التكويني حينما يريد الله أن يضع شيئا حتى على خلاف القوانين الطبيعية التي جنن وخلق الخلق عليها، فإنه قادر سبحانه وتعالى على أن يوقف تلك القوانين ويضع خلقا جديدا بالأمر التكويني، وهو كن فيكون. ولهذا يستخدم الله هذا المسألة في قصة مريم في قوله كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا. إذن لأن هذا الخلق وهذا التكوين لعيسى عليه السلام هو بخلاف القوانين السائدة، فهنا تدخل الله بالأمر التكويني، إن إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون. إذن الأمر التكويني هذا هو يأتي حتى مخالفا للقوانين الكونية والقوانين البشرية التي وضعها الله للبشر. كذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، ثم قال له كن، وهذا يثبت كما قلنا بطلان نظرية التطور، وأن الإنسان جاء من خلال قانون تطور من الحيوان حتى وصل إلى الإنسان، لأن هذا الأمر التكويني يكون في الأشياء التي هي خارج القوانين التي وضعها الله لهذه الحياة. ولهذا حتى كأن السماوات والأرض نفسها، أن الله حينما خلق هذه السماوات والأرض هو تدخل بالأمر التكويني في تهيئة هذه السماوات والأرض لحياة الإنسان غير القوانين العامة التي تحكم الكون والمجرات وتكوين النجوم والكواكب. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام حينما قذف به النمرود بين النار، ماذا قال الله عز وجل؟ قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن النار بطبيعتها بالقوانين الطبيعية هي جسم ملتهب ومحرق، لكن أراد الله أن تكون بردا وسلاما، يعني أراد أن تخرج عن قانون الطبيعة وأن تخرج عن القوانين السائدة وأن تخرج إلى حالة أخرى. إذن هنا هو التدخل الإلهي الذي يتدخل ليغير القوانين التي وضعها هو، لكن في حالة معينة يرى الله أن المصلحة والحكمة في أن يتدخل بخلاف القوانين العامة والسائدة. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في قصة اليهود وفي قصة السبت ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذن مدخ اليهود إلى قردة هو ليس عبر القوانين الطبيعية للإنسان، لأنه ليس في قانون الإنسان أن يتحول إلى قرد ولا أن يتحول من قرد إلى إنسان، هو له قوانين كما قال من ذكر وأنثى. لكن الله حينما أراد أن يمسح هؤلاء اليهود إلى قردة استخدم الأمر التكويني كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين. كذلك يقول الله فلما عتوا عما نوعا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذن الأمر التكويني كونوا أو كن، فهذه الطريقة تثبت لنا مسألة أن الله هو الذي يتحكم بهذا الكون. فكذلك حينما نقول من هو الذي خلقنا في أرحام أمهاتنا، من هو الذي صورنا داخل الأرحام، هو الله، سواء بالأمر يعني بالقانون العام أو بالأمر التكويني. الله قد يتدخل أحيانا تكون هذه الجينات الوراثية وهذه الجينات الوراثية بحسب القانون الطبيعي ينتج عنها شكل معين، قد يتدخل الله ويغير هذا الشكل بالأمر التكويني ويخالف القوانين التي وضع عليها هذه الطريقة لتكوين الإنسان. طبعا سنشاهد قبل أن نبدأ في رحلة الإنسان داخل الرحم وتكوين الجنين، سنشاهد لقطة بسيطة تعبر لنا عن حياة الإنسان في هذه الأرض التي هي نراها طويلة، ولكن هي في الواقع قد تكون أقصر مما نتخيل. هذا الفيديو هو يصور لنا قصر حياة الإنسان والمراحل التي يعيشها الإنسان منذ ولادته وإلى أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نتأمل في هذا الفيديو لنعرف مدى قصر هذه الحياة التي يقول الله سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح. وكما قال الله سبحانه وتعالى في الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقه ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشر. هذه هي مراحل الحياة. نشاهد هذا الفيديو، هو دقيقة فقط، لنأخذ العبرة ونعلم أننا يجب أن نستغل هذه الفترة البسيطة فيما يؤمن لنا المستقبل الأبدي عند الله سبحانه وتعالى. طفلا ثم يافعا ثم شابا ثم يبدأ في الحياة الزوجية ثم يحصل على الأولاد ثم يقوم بأعماله في هذه الحياة ويقوم بوظائفه ثم يبدأ في الانحدار ويبدأ الضعف الذي قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ثم يصير إلى خالقه سبحانه وتعالى فيجازيه على عمله خيرا أو شرا. إذن سنستعرض في هذا الفيديو حياة الإنسان، وهذا يؤدي بنا إلى التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى في كل خطوة من خطوات خلقه لهذا الإنسان، أنها خطوات حكيمة. وكما
1: يا عبد الله يا حبيب الله
2: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكاية ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.
1: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم
2: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس. وجاهدهم به جهادا كبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من سلسلة حلقاتنا الخاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف. حلقتنا اليوم تتناول جانبا عظيما من جوانب الرسالة المحمدية، وهو بناء الإنسان وتزكية النفس. يقول الله سبحانه وتعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل أن نبدأ حلقتنا وحوارنا في هذه الحلقة، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: أرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله. أستضيف معنا في هذه الحلقة القاضي محمد العنسي، حياكم الله قاضي محمد وأهلا وسهلا.
1: حياكم الله، حياكم طيبة.
0: فضيلة القاضي محمد، عندما نقرأ هذه الآية المباركة من سورة الجمعة، وهي أيضا وردت في سور أخرى تتحدث على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث بهذه الوظائف أو المقاصد أو نسميها الغايات، لو تحدثونا على ضوء هذه الآية الكريمة والآيات الأخرى عن مقاصد وغايات الرسالة النبوية، وأيضا موقع التزكية وبناء الإنسان في المشروع الرسالي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هذب بالقرآن وبنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفوسا، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم زكي بالقرآن نفوسنا. تأتي على رأس غايات ومقاصد الرسالة النبوية التزكية، فعلينا أن نعرف أن مقاصد وغايات الرسالة النبوية كلها مقاصد وغايات نبيلة، مجملها يصب في استنقاذ الناس من النار وهدايتهم وتزكيتهم، حتى وإن كان في ذلك رهق على الأنبياء، وحتى وإن كان هناك صلف وتعنت وصد من تلك المجتمعات طبعا. ونفسيات الأنبياء كانت كما حكى الله عنها في القرآن: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين، أو إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يأسف ويتأوه كغيره من الأنبياء على عدم الاستجابة للرسالة الإلهية، أو حتى يألم لبطء الاستجابة، أو حتى عدم تحقيق النتائج المرجوة. لكن نتحدث ونجيب عن سؤالكم في ظل قوله تعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ عليهم ما يتنزل من الوحي من أجل أن يعملوا به، فتزكو روحياتهم نفسياتهم، يتلو عليهم آياته كما قال في آية أخرى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فليس من أجل القراءة فقط، إنما من أجل الاتباع وبيان ما يحتاجوه من الأحكام الشرعية التي كانت تتنزل بها العديد من الآيات فيما يعرف مثلا بآيات الأحكام. كان الغرض الأساسي من التنزيل بعد القراءة هو العمل لتحصل أو ليكون مؤدى العمل التزكية، كما قال الله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ويزكيهم، هذه الغاية الثانية من غايات الرسالة النبوية، وهذه التزكية كانت نتيجة طبيعية لتلقي وسماع القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمفترض أن هذه تكون هي النتيجة الطبيعية والحتمية، أن الناس يتأثروا بآيات الله بالقرآن الكريم، لا يكونوا من المعرضين. فالمفروض والنتيجة الطبيعية أن الناس تزكو روحياتهم، تزكو نفسياتهم بآيات الله. والله قد حكى في القرآن الكريم عن هذه النوعية فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كانت هذه التلاوة في زمن رسول الله أو من رسول الله أو من بعد يعني من يقومون مقامه من ورثة الكتاب أو من العلماء العاملين والربانيين: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والمعنى إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذا ما نعني به التزكية، كما قال الله في آية أخرى عن هذه النوعية عن جزء يعني في الزمن الماضي من أهل الكتاب، وحكى حالتهم النفسية: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذه التزكية كانت نوعين، ربما يعني تزكية روحية ونفسية أتت بعد التلقي، أتت بعد السماع، أتت بعد المشاهدة، وتزكية مادية جسدية.
0: نعم.
1: فكان زكاؤهم النفسي ينعكس على أرض الواقع عملا ونهجا وسلوكا، فكان التجسيد الواقعي هو المرآة الذي يوضح أو الذي كانت توضح زكاء نفسياتهم. هذا الزكاء هو غاية من الغايات النبوية، وقد جاء في أكثر من آية وقد حث الله عليه: قد أفلح من زكاها، وكما أن الله قد نعت أهل النفوس الزاكية أو الذين يسعون بمجاهدة إلى أن تزكو نفسياتهم. الزكاة طبعا هذا لا يأتي في يوم وليلة للإنسان، لا، إنما يأتي مع الزمن، مع المجاهدة، مع المصابرة، كما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكما أن الله سبحانه وتعالى قد نعت النفوس الزاكية بالفلاح فقال: قد أفلح من زكاها. أيضا يعني الله يقول ويذكرنا: ولولا فضل الله ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فكان الحاصل أنهم كانوا يسمعون الهدي القرآني من رسول الله ويحصل تأثير وتزكية واستجابة، لكن البعض كانت تحصل لديهم تأثير وتزكية ربما لحظية أو وقتية أو آنية، فكان تفاعل البعض لحظي أو وقتي، وكانت هذه الحالة حاصلة حتى في عهد رسول الله. فكان بعض المسلمين وبعض الصحابة يشكون ذلك إلى رسول الله قائلين: يا رسول الله، يعني نكون عندك، أو بمعنى الحديث أننا نأتي عندك فتذكرنا بالجنة وبالنار وبالآخرة، يعني فنزداد إيمانا ونقرب إلى الله وإلى الآخرة وكذا، حتى إذا خرجنا من عندك عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعني لو تكونون يعني خارجا كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات.
0: الله الله. فضيلة القاضي، وهنا سؤال مهم جدا، يعني عندما أتحدث عن مجتمع جاهلي كان يعيش الضياع والشتات وحالة من وأد البنات إلى آخر ذلك من الظلمات التي كان يعيشها والتي حكى عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، هنا نسأل يعني كيف نجح النبي، كيف تمكن صلوات الله عليه وآله وسلم من خلال هذه الصفة التي ذكرت في الآية الكريمة ويزكيهم من خلال التزكية والتربية الإيمانية في تحويل المجتمع الجاهلي بكل ما يمكن أن نصفه من ضلال مبين كان يعيشه إلى أن صار مجتمعا متماسكا وفاعل، أيضا ليس فقط متماسك بل فاعل ويؤثر وقادر على حمل رسالة الإسلام.
1: النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجح عبر التزكية الروحية والنفسية في تحويل المجتمع الجاهلي يعني من الشتات والضعف إلى مجتمع قيادي. فمثلا تحدثنا في حلقة سابقة عن حالة الأنصار النموذج، الأنصار الأوس والخزرج، كيف كانوا قبل مجيء النبي في المدينة؟ كانوا طبعا في حالة شتات وضعف، ثم لما جاء النبي تحول ضعفهم إلى قوة وذلتهم إلى عزة. ولعل أبرز مثال على ذلك يعني كيف أوجد النبي نماذج قيادية مثلا من المسلمين، يعني كيف أن سعد بن معاذ تحول إلى قيادي وهو كان حتى من قبل كبير قومه، يعني قبل مجيء النبي في المدينة، إلا أنه بعد الإسلام لاحظ كيف أصبح لسان حاله في غزوة بدر عندما يعني تحدث إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعناهم وقال: لك أنك تقصدنا يا رسول الله. فتحدث بلسان قومه كقيادي وقال: والله ما نكره أن تلقى بنا يعني غدا عدونا، يعني هذه نبرة قيادية، تحدث بلسان قومك قيادي: إنا لصدق في الحرب، صبر عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. هذا التحول وهذه النبرة القيادية برزت بالتزكية، فأصبح يتحدث سعد بن معاذ رضي الله عنه بلسان قومه وبنبرة قيادية وبلسان الجميع أيضا بالتزكية القرآنية النبوية. لاحظ كيف أن سعد بن معاذ رضوان الله عليه سيد الأنصار بكارزميته القيادية، كيف أن رسول الله فوضه وكلفه بالحكم على اليهود في المدينة، يعني عندما نقضت بني قريظة العهد مع المسلمين وتحالفوا مع الأحزاب ضد المدينة، وكيف نزل القرآن يعني يوافق ما ذهب إليه سعد بن معاذ، حتى أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال كلمته المشهورة: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. معاذ رضي الله عنه وسعد بن معاذ بهذا التكليف، بهذا التفويض النبوي، تفتقت وبدت الكاريزما القيادية فيه، وهذا هو بناء الإسلام، هو بناء القرآن. لاحظ كذلك كيف أن التزكية القرآنية النبوية في غزوة مؤتة مثلا بنت من الصحابة رسول الله ومن آل بيت رسول الله الصحابي كيف بنت فيهم نماذج قيادية. فكيف بنى فيهم الرسول الشخصية القيادية؟ فكانت عدة المسلمين آنذاك في غزوة مؤتة 3000 يعني مقاتل، وعدة الكافرين 100,000. فالنبي أمر عليهم من يقودهم، دربهم على مسألة الروحية القيادية.
0: نعم.
1: وأوصاهم إن قتل زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب يتولى القيادة بعد استشهاده ويكون قائدهم، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة يتولاها من بعده. يعني أيضا الإمام علي كشخصية قيادية، وهو الذي يعني ورافق النبي في كل أحواله، كما كان يقول الإمام علي عن نفسه أو وعلاقته برسول الله: إني لأتبعه اتباع الفصيل يعني لأمه أو إثر أمه، ويرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به. هذه التربية جعلت من الإمام علي كرم الله وجهه يعني عنده قدرة عالية على اتخاذ القرار السليم، وأسند إليه النبي مهمات قيادية كبرى في الغزوات كخيبر وبدر والأحزاب، كيف أنه في خيبر هو الذي برز لعمرو بن ود، كيف أن النبي عممه بيده الشريفة
0: في غزوة الأحزاب. نعم.
1: هذا الشيء أهله تدريجيا ليكون قائدا محنكا، عندما قال له يعني وعجز المسلمون عن فتح الحصن قال: لأعطين الراية. هذا يعني من باب أن يبرز فيهم الروحية القيادية.
0: نعم.
1: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.
0: وهنا التزكية يعني محبة.
1: نعم.
0: الله ومحبة الرسول.
1: نعم. بهذا تكون. نعم. كرار غير فرار، يفتح الله على يديه، وكلهم يعني كان طيلة الليل يتمنى أن تكون الراية في يده وأن يعطاها هو.
0: نعم. إذن التغيير فضيلة القاضي الذي أحدثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فقط تغييرا عاديا، بل هو تغيير من الداخل، يعني غير الإنسان من الداخل وبنى الشخصية حتى صارت هذه النماذج.
1: وكذلك أيضا وإن قاطعتكم، يعني الشخصية القيادية تتراكم مع العمر ومع الخبرات.
0: نعم.
1: ومع كذا. وكذلك النبي يعني يضرب لنا درسا آخر في أسامة بن زيد، ابن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أنه كلفه بالقيادة وهو أصغر الصحابة حينها، وكان في صفوف الجيش النبوي أنذاك من هم أكبر منه سنا
0: مشايخ الصحابة
1: وعلما وكذا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليهم أصغرهم سنا، يعني حتى تكون فينا هذه الغريزة لنقبل اليوم أو فيما بعد اليوم ربما من هم أصغر منا سنا.
0: صحيح. إذا كانوا من أهل الكفاءة،
1: إذا كانوا من أهل الكفاءة
0: والتزكية أيضا.
1: والتزكية. نعم.
0: وإذا كان الإنسان عنده زكاة سيقبل.
1: نعم.
0: بهذا الأمر.
1: نعم.
0: وبهذا فضيلة القاضي ننتقل إلى سؤال مهم، أنه اليوم المسلمين أو أكثر المسلمين عندما خسروا أو غاب عنهم روح التزكية والزكاة القرآني وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الضياع، لكن بإذن الله عز وجل بعد الفاصل. مستمعين الأعزاء، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

0: بكم جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله، نواصل معكم حديثنا وحوارنا مع ضيفنا الكريم فضيلة القاضي محمد العنسي. حياكم الله فضيلة القاضي.
1: حياكم الله تحية طيبة.
0: فضيلة القاضي، كنا قد سألنا في ختام المحور الأول سؤال مهم جدا، أنه حين غابت التزكية عن أكثر المسلمين خسر المسلمون أشياء كثيرة جدا، هي غابت عن مناهجهم، عن إعلامهم، عن حياتهم العامة. ماذا خسر المسلمون عندما غابت التزكية عن واقعهم؟ وأيضا كيف استغل الأعداء هذا الفراغ في الحرب النفسية والتضليلية؟
1: عند أن تغيب التزكية تخسر الأمة الشيء الكثير، فربما بسبب غياب التزكية القرآنية قد يحصل الوهن والضعف، وقد تحصل العداوات البينية بين الناس، ويزداد الأمر خطورة إذا غابت التزكية من الأشياء العامة التي تنتشر بين جموع الناس أو تذاع بين أوساط الأمة والجماهير. هذا أمر لا بد من الاهتمام به. تزداد خطورة غياب التزكية حين يكون الأمر عاما كالمناهج، لأنه يتعلم منها عشرات الآلاف من الأبناء، وكذلك حين تغيب مثلا التزكية من وسائل الإعلام التي يتابعها مئات الآلاف من الناس، لا سيما إن كانت مرئية أو يتابعها الآلاف إن كانت مسموعة. فإذا نشرت مثلا أو نقلت من هذه الوسائل نتيجة غياب التزكية مثلا الكلمة الخبيثة، هذا مثلا يكون له دور سيء نتيجة غياب القول السديد. الله يقول اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فالكلمة الخبيثة أو القول السيء ليس من التزكية في شيء. أو إذا كانت هذه الوسائل مناهج أو منابر إعلامية مثلا تنقل أو تبث محتوى فتنوي يفسد الإخاء بين الناس، يعكر أمن وصف المجتمع، أو حتى تنشر محتوى هابط قد يكون لها دور سيء في المتلقين أو في السامعين أو المشاهدين. والنبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والنبي يقول لمعاذ ويحك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والنبي يقول رب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا قد تهوي به في النار 70 خريفا. والله يقول قبل ذلك قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والله يقول وقولوا للناس حسنا. والله يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فكم من كلمة سيئة اليوم بسبب غياب التزكية فرقت صفا، وكم من كلمة خبيثة صدعت أمة، وكم من محتوى هابط أو كلمة هابطة يعني دمرت أمة. فبالتالي لابد أن نعي هذه المسألة جيدا. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس أعين. الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك تلاحظ عندما قال ذلك الصحابي لسيدنا بلال أو لغيره يا ابن السوداء، يعني قال له النبي أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فما كان منه إلا أن اعتذر منه وقال والله لا أرضى حتى تطأ أمام الناس على وجهي أو على خدي.
0: الله الله.
1: يعني النبي يقول المستبان ما قال، يعني من يتشاتم مثلا، فعلى البادئ إثم ما قال يعني.
0: نعم.
1: وكلما كانت الوسيلة التي نشرت أو بثت فيها الكلمة الخبيثة أو القول السيء أو مثلا الحرب الناعمة، كلما كان الوزر والخطر والذنب أعظم. ولذلك حتى في القانون اليمني هذا الأمر مجرم قانونا إذا كان الجهر بها علانية أمام الناس أو عبر وسائل النشر علانية أو بأقوال أو بخطب أو بكلام منافي للآداب العامة، أو تضمنت مثلا الإساءة لأحد من الناس، أو حتى نشر أخبار كان من شأنها
0: مجرم عليه عقوبات.
1: نعم والله قد جرم قبل ذلك، ولكن من باب يعني حتى نثري الموضوع فقط. وتكدير الصف العام أو السلم الداخلي هذا يعاقب عليه حتى في القانون اليمني. ومن ضمنها تكون إجراءات نشر اعتذار إذا كانت الإساءة في صحيفة أو في قناة، يلزم صاحبها بالاعتذار لمن أساء إليه في ذات الوسيلة في قانون الصحافة والمطبوعات وغيرها. فمثلا يعني البعض قد لا يستشعر للكلمة أثرا. أقول لك مثلا عندما دعي الإمام الحسين عليه السلام ليبايع الوليد وليأخذ البيعة ليزيد ابن معاوية، قالوا له نحن لا نطلب منك إلا كلمة، وانصرف يا ابن رسول الله حقنا للدماء. فلتقولها، يعني هي كلمة ما أيسرها.
0: نعم.
1: إن هي إلا كلمة ماذا كان موقفه؟ قال رضوان الله عليه وهل البيعة إلا كلمة؟ ما دين المرء سوى الكلمة؟ ما شرف الرجل سوى الكلمة؟ أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة، الكلمة نور وبعض الكلمات قبور. الكلمة فرقان بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة. الكلمة نور تتبع الأمة. كأن موقفه كان هذا. وبالتالي اليوم يعني عندما يريدون أن يرجع الشعب اليمني إلى بيت الطاعة الأمريكي والإسرائيلي وأن يخضع أو يستسلم، ويريدون منا رفع الراية البيضاء أو كذا، نقول لهم إذا هم يعني يقولون إن هي إلا كلمة، يكون موقفنا كما كان موقف الإمام الحسين عليه السلام. يقول الإمام علي في ذلك: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. فمصنع الكلمة هو العقل واللسان، وعلينا أن نتروى في كلماتنا فيما نبث وفيما ينشر. يقول عليه السلام الإمام علي: الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه، فخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك، فرب كلمة يعني سلبت نعمة وجلبت نقمة.
0: نعم، والأعداء يستغلون هذه الأشياء في الحرب النفسية والتضليلية. إذا غابت التزكية عن الإنسان سوف يذهب إلى مستنقعات الضلال، وما أكثر الفتن والوسائل التي يستغلها الأعداء حتى ينحرفوا بالإنسان إلى مستنقع الرذيلة. فضيلة القاضي، كيف نجعل من القرآن، الآن نحن نتحدث عن القرآن، عن الرسالة، عن القدوة، عن التأسي برسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، كيف نجعل من القرآن وسيلة عملية لبناء أفراد، يعني بناء مسلمين يمتلكون الوعي والبصيرة، الصمود، أيضا الصلابة النفسية، إضافة إلى أنهم يستطيعون مواجهة الحرب الناعمة والحرب الماسخة للعقول وللأنفس وللإيمان؟
1: نستطيع بلا شك بالقرآن الكريم. القرآن كله قوة، وكله عزة، وكله شرف، وكله تربية، كله تزكية. نجعل من القرآن الكريم وسيلة لبناء مجتمع يملك الصمود والصلابة النفسية. فمثلا الله قال للنبي صلوات الله عليه وآله في القرآن الكريم من باب المواساة والتصبير: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يعني حتى تصبر وتتأسى. فعند حصول هذا التكذيب مثلا، القرآن يخبرنا بأن نصبر وسيأتي الفرج. القرآن أخبر النبي بأنه سيضيق صدره نتيجة القول السيء، يعني الذين رموه بكذاب ساحر مجنون وحاشا بأبي وأمي هو.
0: نعم،
1: فأخبره القرآن وأخبر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. القرآن أخبر عن أن النبي كان يحزن لذلك، فلقد قال: ولقد نعلم أنه يحزنك الذي يقولون، فبناه على الصمود وعلى الصبر وعلى تجاوز يعني هذه الحرب النفسية، فنبنيهم على الصمود كما بناهم القرآن وبناهم رسول الله: إنما النجوى من الشيطان.
0: في هذه الآية فضيلة القاضي يعني لفتة جميلة جدا عندما أمره بالصبر وبالتسبيح. أيضا التسبيح هو الذي يقود الإنسان إلى الزكاة
1: والرضا.
0: نعم، ويجعله يستطيع أن يتحمل الشدائد وإلى غير ذلك. نعم، تفضلوا.
1: إنما النجوى يقول الله من الشيطان: ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عند الإرجاف قال الله: والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. نبنيهم على الصمود كما بناهم القرآن الذين قال لهم الناس. هذا محتوى الحرب النفسية: إن الناس قد جمعوا لكم. هذا محتوى. صحيح. من المحتويات. فاخشوهم، فنبنيهم على الصمود: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بعدها نقطف ثمرة الصمود النفسي، يؤتيها ويهديها الله لنا: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يبنيهم القرآن على الصمود: ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. مثلا عبد الله بن أبي رئيس المنافقين أو زعيم المنافقين شن حربا إعلامية نفسية تهديدية يعني على النبي ومن معه نتيجة مشكلة حصلت بين غلام للمهاجرين وغلام للأنصار، يعني تشاكس يعني عند بئر كل منهم يريد أن يدلي بدروه الأول، فقال قولته الذي حكاها القرآن: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ما احنا دخلناكم، ما احنا بذلنا لكم يا أنصار، والآن تعملوا هكذا،
0: يعني يمن عليه.
1: نعم، قال الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قول آخر: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، نبنيهم على الصمود، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. فالقرآن عند الحرب النفسية يبنينا على الثقة، على التوكل، على اليقين، على تباشير الفرج، نبنيهم على الظن الحسن بالآخرين عند الإشاعات. احمل لأخيك المسلم كما قال النبي 70 عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعلمه. نبنيهم على ثقافة.
2: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: علي عليه السلام، القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به، فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد، واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

المتوكلين بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

أنوار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم اقسم لنا

أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في

أضلاع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

ذاك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أسرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة

من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
1: اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 4. من موارد ذكر العدد 4 في القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة، وقد جاء ذلك في أواخر سورة البقرة في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فإبراهيم عليه السلام لم يكن يشكك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، وإنما أراد الحصول على الاطمئنان القلبي، فأمره الله أن يأخذ أربعة طيور مختلفة، وقيل إنها كانت طاووسا ديكا حمامة وغرابة، وأن يعلمها بعلامة فارقة ليتأكد أنها نفسها، ثم يقطعها لقطع صغيرة فتختلط لحومها فلا يمكن تمييزها، ثم ينشرها على جبال عشرة، ثم ينادي كل طير باسمه فتصير عنده. ففعل إبراهيم، وحين ناداها حضر كل طير بعلامته الفارقة وبحالته الأولى. ومن موارد ذكر العدد 4 أيضا الآية 2 من سورة التوبة، حيث يقول عز وجل: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله، وهو خطاب للمشركين عبدة الأصنام الذين كانوا لا يزالون يعيشون في مكة، فقد أمهلوا 4 أشهر للخروج منها، وإلا فالمسلمون غير ملتزمين معهم بعهد وسيقاتلونهم بلا هوادة. وفي سورة التوبة أيضا جاء قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وهذه الأشهر 4 هي: محرم، ورجب وذو القعدة وذو الحجة، وسميت بالحرم لأن الله عز وجل حرم فيها القتال إلا ما كان رداً للعدوان.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: أسوة حسنة من مشكات النبوة يشرق النور، وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وآله نجد جمال الحياة وسمو الإنسان.

حين تضيق الأرض بما رحبت، وحين تتقاطع السيوف وترتجف القلوب وتتراجع الأقدام، يثبت الشجعان الصادقون الذين يطمئنون بوعد الله لا تهزمهم الشدائد ولا تكسرهم المحن. وإذا ذكرت الشجاعة ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من جمع بين شجاعة القلب وشجاعة الكلمة وشجاعة الميدان. فكان إذا اشتدت الخطوب ازداد ثباتا، وإذا اضطرب الناس وجدوه مصدر الطمأنينة.

أحبتنا المستمعين، لم تكن شجاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شجاعة سيف فحسب، بل كانت شجاعة إنسان حمل رسالة عظيمة وصبر على طريقها وتحمل ما لا تطيقه النفوس، فقد وقف وحده أمام قومه يدعوهم إلى عبادة الله، وقد علم ما ينتظره من أذى وتكذيب، واجه ألوانا من الأذى والسخرية والتكذيب والحصار، إلا أنه بقي ثابتا لا تغيره المحن. وفي المعارك كان سيد الشجاعة، فإذا اشتد أوار المعركة احتمى جنده ومقاتلوه به، فبحضرته يأمنون ويثبتون. وصف ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قائلا: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وقال أيضا: وكنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. وفي يوم حنين حين اضطربت الصفوف وفر كثير من الناس، ورسول الله ينادي في ثبات لا يخالطه خوف: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إنما شجاعة سيدنا محمد نابعة من يقين لا يتزعزع، وإيمان لا يعرف الخوف إلا من الله سبحانه وتعالى.

يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الشجاعة ليست تهورا ولا اعتداء ولا ظلم، وإنما هي ثبات على الحق وصبر عند البلاء وسيطرة على النفس قبل الانتصار على العدو. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فجمع بهذا بين شجاعة الميدان التي تحمي الأمة وشجاعة النفس التي تحفظ الإنسان من الانزلاق وراء الهوى والغضب.

0: مستمعين الأعزاء، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. وأمتنا تمر بتحديات جسام واعتداءات تستهدف الأرض والإنسان والمقدسات، وهنا تشتد الحاجة إلى الشجاعة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شجاعة تقوم على الإيمان والثقة بالله والثبات والصبر والدفاع عن الحق وحماية الأوطان وصون الكرامة. فالاقتداء بسيدنا محمد ليس في الإعجاب بسيرته فحسب، بل في استلهام ثباته وقوة عزيمته ورباطة جأشه، حتى يكون كل واحد منا شجاعا في موقعه في مواجهة الباطل ونصرة المظلوم والتمسك بالحق. فهل أنتم مستعدون لتكونوا شجعانا؟ دمتم بكل خير.
1: ربيع النور يجتاح الظلام.
2: أسوة حسنة، أسوة حسنة. من إعداد رقية المعافى، وتقديم عبد الحليم إدريس.

0: وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: أن نكون أمة واحدة. لقد جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد ترقب طويل، وبعد أن بشر الله به في كتبه السماوية السابقة، بعد أن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا الإنسان العظيم الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، جمع الله به القلوب بعد شتاتها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنقذنا الله بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنقذنا وأنقذ آباءنا وأنقذ الأجيال من قبلنا والأجيال من بعدنا.
2: إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها. شيريل عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية أود أن أتساءل هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
3: يا طيبة النور عفوا، فالرسول هنا شد الرحال وأضحى يسكن اليمن. ألم تري أننا خضر نضيء به والأرض تمتد طاها سندسا وجنا، وأن صنعاءنا صارت منورة إذ حل فيها ومنها نور المدن. نصر من الله وافى قبل مولده، والله من بعده بالفتح قد أذنا، والمصطفى حين نأتي فاتحين غدا بسيفه سيقود الفتح نحو منا. ما زال يرشف قومي من هدايته، لا الوحي غاب ولا نهر الهدى أسنا. ما زال منا وفينا بيننا معنا، مغفل من يظن النور قد دفنا. ألم تروا كل من في قلبه مرض ضاقت به الأرض حتى غادر الوطن. وهكذا منذ عظمنا مكانته وأرضنا كل عام تغسل الدرنا. قريش بالشاة عادت والبعير نعم، ونحن بالمصطفى عدنا وعاد بنا. إن يسلك الناس شعبا فالرسول إلى شعب اليمانين ماض، قالها علنا وقد رضينا به قسما ومكرمة عظمى من الله لا نرضى بها ثمنا. أنواره عمت الأكوان قاطبة، لكنما ذاته تستوطن اليمن. ولا غرابة فالأنصار معشره، هم المهاجر والدار التي قطنا. لم يتخذ يثربا أرضا لهجرته إلا لأن بها أجدادنا الأمنا. وعندما لم يتخذ يثربا أرضا لهجرته إلا لأن بها أجدادنا الأمنا، فعندما نحن شدينا الرحال إلى ديارنا شد طه رحله معنا. تفردت نجد دوما في عداوته، ونحن في الحب أثبتنا تفردنا، ونحن قوم توارثنا محبته، فقبلنا تبع أوصى بها يزنا، وقد خرجنا سيولا يوم مولده، نسبح الله حمدا خالصا وثنا. شعب تراءى وشعب لا يراه سوى طه، وهم أوس ماضينا وخزرجنا، لشدة الشوق من بطن الثرى خرجوا، حتى التقى من بدا منا ومن بطنا. فمرحبا بك يا من شرف اليمن، يا أحمد الخلق والدنيا وأحمدنا، يا لو السماوات تدري والجبال بما بعد الأمانة، من هاد بها اقترنا. ما
0: إذاعة آفاق فهم، إذاعة آفاق فهم، من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.
4: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
0: إذاعة آفاق فهم، إذاعة آفاق فهم، من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن.

أرض الإيمان والحكمة من اليمن، حيث حمل أهلها الإيمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

نحبهم ويحبوننا. كلمات قالها النبي، ومواقف شهدت لها صفحات السيرة، وحكايات تكشف مكانة اليمن وأهلها في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تتابعونه يوميا الساعة 7:30 صباحا، ويعاد الساعة 3:40 مساء على إذاعة آفاق، صوت الوعي والمعرفة.

0: فلنرجع أيها الإخوة إلى عزنا ومجدنا وكرامتنا، نرجع إلى رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إلى قرآننا العظيم، نحيي ما أمر الله بإحيائه، ونميت ما أمر الله بإماتته، ونكون شهداء لله ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين، لنكون كما أراد الله سبحانه وتعالى من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لنكون من الذين يقولون عندما يرون أعداء الإسلام يتكالبون عليهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
1: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نفسي لكم الفداء، أنتم الأوفياء دائما في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.

ما يدل على خطورة الموالاة أنه هي في الواقع عندما يحصل لديك وعي كثير من خلال أشياء كثيرة، لأن معنى ذلك أن تصل إلى درجة أن تتجه كذا أو تتجه كذا. هذا الاتجاه في صورته العامة هو موالاة، معنى هو موالاة. حتى بالنسبة لله سبحانه وتعالى عندما تقرأ القرآن تتدبر آيات الله وتحاول أن تهذب نفسك، تحاول أن تذكر نفسك، ما هي الحالة التي تحصل عندك؟ ما هي حالة التوجه نحو الله؟ فالسنة هؤلاء أولياء الله، أن يعني تولوا الله أصبح الله وجهتهم، اتجهوا نحو الله، تولوا الله، بتوليهم لله أصبحت وجهة متجهة نحو الله، يتقبلوا ما يأتي منه، ينطلقوا في رضاه، نفوسهم والبيئة التي هم فيها مهيئة لما يأتي من قبل الله. وهكذا في الجانب الآخر، أولياء الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان. أولياء الشيطان تصبح نفسيته في اتجاه هذا الاتجاه السيء جانب الشمال، تصبح موالي لأن وجهته حالة النفسية متجهة نحو خط الشيطان والشيطان إلى آخره. هذا يصبح مهيأ لأن كل ما يريد الشيطان يمشي عليه، كل ما يريد الشيطان ينطلق فيه، أعماله تخدم الشيطان وتخدم ما يريد الشيطان، وكل ما يريد الشيطان أن يعممه يصبح هذا وأمثال أرضية قابلة للتعظيم. ولهذا تنتهي المسألة إلى أن جعل الحب في الله والبغض في الله من أوثق ذعر الإيمان، من قمة الولاء وقمة العداء. في واقعك في نفسيتك أن تصبح للدرجة هذه بعمق المسألة في نفسك وتوليك الصادق لله، تصبح إلى هذا الدرجة أن تحب في الله وتبغض في الله. سمى في الحديث أن أوثق ذعر الإيمان، من حيث أنها تصبح مقياس لك لأنك متولي لله، فيصبح كل شيء عندك ما تنطلق فيه على أساس أن فيه رضا لله، أنه حق شرعه الله، أنه عمل صالح أراده الله، أن تصبح كما قال يوم الخميس تصبح ذلك المعايير كلها إلهي. قضية الموالاة والمعادة مهمة جدا تعطل أعمال الإنسان كلها صالحة. الآية خطيرة، ومن يتولهم منكم فإنهم هم، تكرر في أكثر من موضع مع اليهود والنصارى ومع الكافرين ومع المنافقين، يحذر المؤمنين من تولي هذا الخطوط الثلاثة، الكافرين، المنافقين، اليهود والنصارى، كلها جاءت آيات فيها تحذر من التولي، وتذكر بأن التولي لهم يعتبر يجعل الإنسان منهم. وإن أضعتموهم إنكم لمشركون.

0: القوات المسلحة تجدد استهداف مصفاة أرامكو بجيزان ردا على اختراق الأجواء في صعدة وحجة. نتائج جديدة لمعادلة الحصار اليمنية، استبعاد السفن السعودية من وثائق شركات التأمين على المخاطر في البحر الأحمر.
1: استهداف الآن على ميناء غزة لعدد من المواطنين. على ميناء غزة الآن جثث الأشلاء في المكان.
0: العدو يترجم تفاهماته مع الأمريكيين بمجزرة في غزة، 6 شهداء بينهم طفل و14 جريحا في غارة على منطقة الميناء. إيران تحذر المجرم ترامب وتؤكد أن مضيق هرمز عصي عليه، وخاليباف يتوعد بهزيمة أشد للولايات المتحدة. عدوان إسرائيلي بتنسيق أمريكي على مطار أبو الظهور في إدلب السورية، والجماعات المسلحة تكتفي بالإدانة. وفي النشرة لقاء علمائي يدعو لنصرة القرآن الكريم، وأنشطة وفعاليات واسعة إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف. السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قرار دائم بإغلاق مصفاة أرامكو في جيزان تفرضه القوات المسلحة اليمنية بالحديد والنار، طالما تواصلت الانتهاكات السعودية لأجواء اليمن، بالتزامن مع نتائج جديدة لمعادلة الحصار بالحصار، باستبعاد السفن السعودية من وثائق شركات التأمين على المخاطر في البحر الأحمر. ولم يكن ذلك نتيجة تقييم خاطئ أو متسرع، بل نتاج عمليات فاعلة لحظر الملاحة السعودية، وأكثر فاعلية بحظر ملاحة الكيان الصهيوني لقرابة 2 عامين مع تهاوي مجمل التحالفات الغربية. وهذه التحالفات لم تغب عن منطقتنا، وإن فشلت في جبهة حضرت في أخرى، كما حصل اليوم في مجزرة الميناء بمدينة غزة التي أتت ترجمة للتفاهمات الأمريكية الصهيونية الأخيرة، لتنسحب هذه التفاهمات على استمرار الاستباحة لسوريا بعد قصف صهيوني طال مطار أبو الظهور العسكري في إدلب. ولا نجاة لأحد من نيران إسرائيل الكبرى التي تحاول تأسيسها على أشلاء ودماء أبناء أمتنا، سواء قاتلوا كأحرار في الميدان كما يفعل المجاهدون في غزة ولبنان واليمن والعراق وإيران، أو رضخوا ورفعوا الراية البيضاء وسارعوا لاسترضاء أعدائهم كحال أغلب الأنظمة العربية والإسلامية ومنها نظام الجماعات المسلحة في سوريا. وحتى لا تقع أمتنا فريسة المطامع الصهيونية، عليها أن تحمل روح المبادرة بدلاً من انتظار المجهول، وهو معلوم بطبيعة الحال بين إبادة وإخضاع وإذلال وامتهان للكرامة ونهب للثروات ومصادرة للحرية والقرارات. ولم يعد أمام أمتنا من متسع للهروب إلى الأعذار والتبريرات في ظل انكشاف الحقائق، وعليها أن تعود إلى قرآنها ونبيها، ونحن في ذكرى مولده الشريف أحوج إلى استلهام الدروس من سيرته وجهاده لنصبح من حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون.
2: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه مساجده تراجم والمنازل فوق قتل فيها آلاف الأطفال آلاف النساء. روضات الشهداء تشهد في كل محافظة. حجم الدمار يشهد.

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهجين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت مصفات أرامكو في جيزان بعدد من الطائرات المسيرة ردا على اختراقه الأجواء في محافظتي صعدة وحجة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. ونشر موقع سوار أطلس اليوم صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية في 16 من أغسطس الجاري، أضرارا إضافية مع وجود آثار حروق جديدة تحيط بخزان النفط في مصفات جيزان. استهداف مصفات أرامكو في جيزان للمرة الرابعة يثبت معادلة يمنية مفادها: أجواؤنا ليست للنزهة، وثمن أي انتهاك أو خرق سيكون باهظا ومكلفا في عمق العدو السعودي ومنشآته النفطية.
2: استئناف تشغيل مصفات جيزان لم يعد قرارا بيد أرامكو، بل بات قرار الاستئناف وتمديد الإغلاق بيد القوات المسلحة اليمنية، ذلك أن المصفات باتت مع ضربة عسكرية أو كل جرعة دورية بعد كل انتهاك سعودي للأجواء اليمنية. في جديد العمليات، أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مصفات أرامكو في جيزان بعدد من المسيرات ردا على اختراق الأجواء اليمنية في حجة وصعدة، في عملية هي الرابعة ضمن مسار تصاعدي بدأ من 27 من يوليو، تلتها عمليتان في 19 من أغسطس. انتخاب القوات المسلحة لهذا الهدف لم يكن أمرا اعتباطيا، فالمصفات تعد من أهم المشاريع الاقتصادية العملاقة في السعودية، وينظر إليها بوصفها ركيزة أساسية من ركائز البقرة الحلوب أرامكو لدعم الاقتصاد السعودي، وكمحرك مستقبلي للاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة. وقد صممت المصفات لإنتاج البنزين والديزل والبرازيلين والطاقة الكهربائية والغازات الصناعية. في التأثير والتداعيات، ألحقت العمليات اليمنية أضرارا جسيمة مدمرة ومكلفة بعدد من خزانات مصفات أرامكو بجيزان. ليس الأمر مجرد تكهنات، فالحقائق تتوالى تباعا بتأكيد الوكالات المتخصصة وتوثيق الأقمار الصناعية. وتحت وطأة العمليات اليمنية وتأثيراتها، اضطرت شركة أرامكو إلى تمديد استئناف التشغيل من 15 من الشهر الجاري إلى 30 منه، وربما تضطر للتمديد أكثر ما استمرت الخروق السعودية والانتهاكات للأجواء والردود اليمنية، مع أن خبراء ومراقبين يستبعدون إمكانية استئناف التشغيل في أقل من نصف عام نتيجة الأضرار البالغة في دورة التغويز المركبة ومنطقة خزانات النفط ووحدة الإصلاح التحفيزي. التداعيات لا تقف عند حدود هذه المنشأة بطاقتها التكريرية البالغة 400 ألف برميل يوميا، بل تتعداها إلى ما هو أبعد وأعمق في عظم الاقتصاد السعودي وشرايين إمدادات الطاقة. تثبت القوات المسلحة إذن معادلة عسكرية مفادها: أجواؤنا ليست للنزهة، وثمن انتهاك السيادة أيا يكن سيكون باهظا ومكلفا. وفيما يواصل اليمن عملياته الدفاعية، فإن السعودية تعاظم كلفتها بغرورها في ظل بنية تحتية تبدو أكثر هشاشة وانكشافا، وتبدو معها محدودية القدرة السعودية على احتواء أضرار العمليات اليمنية وتداعياتها، على أن ما يحصل اليوم ينذر بما هو أسوأ وأشد ألما في الأفق إن استمر النظام السعودي في طغيانه وكبره وعتوه وصنعاء دائما ما تحذر وتكرر التأكيد بأن كلفة التصعيد أكبر من كلفة السلام.
1: في تطور جديد يعكس تصاعد تداعيات وفاعلية الحظر اليمني على الملاحة السعودية، تلقت الملاحة البحرية السعودية ضربة قاسية عقب فرض شركات التأمين استثناء شاملا لسفنها من وثائق تغطية المخاطر الجيوسياسية ومخاطر الحرب في البحر الأحمر. تقرير يسلط الضوء. أزمة جديدة تواجه العدو السعودي نتيجة استمرار الحظر اليمني على الملاحة السعودية في البحر الأحمر باستبعاد سفنها كاملا من وثائق شركات التأمين على المخاطر. موقع لويدز ليست المختص بالملاحة البحرية كشف عن استثناء شامل وكامل على السفن المملوكة أو المدارة أو التي ترفع علم السعودية من التغطية التأمينية الجديدة لشراء المخاطر، حيث لن تتمتع بأي تغطية تأمينية ضمن ترتيبات استعادة المخاطر المقترحة للعبور عبر البحر الأحمر التي تقدمها أندية الحماية والتعويض. خطوة استبعاد السعودية جاءت بعد إلغاء التغطيات التأمينية السابقة وإجبار النوادي على إعادة تسعير ومراجعة شروط التغطية لمواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بحسب موقع لويد ليست، وطرح حلول وتغطيات بديلة خلال أيام قليلة لتجنب الارتفاع الحاد في أسعار أسطول الشحن كما حدث في أزمات سابقة، عبر شروط جديدة أكثر تشدداً حيث أصبحت العروض التأمينية المقدمة للتغطية البديلة مصممة خصيصاً لكل حالة بحسب الطلب وتفرض رسومها عن كل خرق أو رحلة. وفي السياق أكدت رويترز عن مصادر في سوق التأمين البحري أن شركات التأمين تمتنع عن تقديم أسعار لتغطيات جديدة للسفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر، وأن تقييمات استخباراتية تضع السفن السعودية عند أعلى مستوى للمخاطر في ظل إعلان اليمن حصارا على الملاحة السعودية. تبرز هذه التطورات التأثير العميق للحصار البحري اليمني على سلاسل الإمداد والشحن المرتبطة بالسعودية، حيث تحولت السفن المملوكة أو المدارة سعوديا إلى أهداف عالية المخاطر في نظر سوق التأمين العالمي. وبسبب الاستبعاد الشامل من وثائق التغطية التأمينية ورفض الشركات تقديم أسعار جديدة، أصبحت الملاحة السعودية شبه معزولة تأمينيا في البحر الأحمر، مما يفرض تكاليف باهظة وقيودا غير مسبوقة على حركة تجارتها البحرية.
3: أفاد مراسلنا في صعدة بأن مدفعية العدو السعودي استهدفت منطقة غور المشوات بمديرية غمر وقرى أهلة بالسكان في عزلة غافرة بمديرية الظاهر. هذا وأقدم مرتزقة العدو السعودي مساء اليوم على استهداف منطقة أكمة ميراب بمديرية مقبنة في تعز بعدد من صواريخ الكاتيوشا. وفي وقت سابق استهدف مرتزقة العدو السعودي بثلاثة صواريخ كاتيوشا منازل المواطنين ومزارعهم في قرية الجحاف بمديرية مقبنة، ما خلف أضرارا في ممتلكات المواطنين إضافة إلى نفوق 14 رأسا من الماشية. وأثارت الجريمة استنكارا واسعا في أوساط الأهالي الذين أكدوا تمسكهم بالدفاع عن مناطقهم واستقرارها. نظم مستشفى الكويت الجامعي بأمانة العاصمة مؤتمرا حول تسييس المنظمات الدولية والجهات المانحة للعمل الإنساني في اليمن. المؤتمر الصحفي سلط الضوء على جرائم العدوان السعودي وحصاره وانعكاساتها على المرضى، وأوضح خلاله ناطق وزارة الصحة أن تعليق الدعم الإنساني تسبب في تعليق الحوافز عن 15,000 عامل صحي وحرمان 2,207 مرافق صحية من النفقات التشغيلية الأساسية، وتوقف دعم الأدوية واللقاحات بقيمة 48 مليون دولار، وحرمان 5 ملايين طفل من اللقاحات الروتينية المنقذة للحياة. وأكد ناطق وزارة الصحة أن هذا الإجراء يعد تسييسا للعمل الإنساني وانتهاكا صريحا لمبادئ الحيادي وعدم التحيز، لأنه أدى إلى حرمان المرضى من العلاج وزيادة الوفيات بشكل مأساوي.
4: إن تعليق الدعم الإنساني للقطاع الصحي يعد تسييسا للعمل الإنساني
1: أكدت وزارة الخارجية وقوف اليمن إلى جانب الصومال في مواجهة مشاريع التجزئة والخطر الإسرائيلي. أوضحت الخارجية أن الجمهورية اليمنية تابعت بحزن الأحداث الدامية في مدينة بيداوة الصومالية والتي راح ضحيتها العشرات من أبناء الشعب الصومالي، وتستنكر الأعمال الإجرامية التي رافقت تلك الأحداث، مؤكدة أن مثل هذه الأحداث لا تخدم سوى المتربصين بالصومال وفي مقدمتهم الصهاينة. ونصحت الوزارة الجماعات التي تحمل سلاحها لاستهداف الشعب الصومالي المسلم بأن تصوب ذلك السلاح نحو التغلغل الصهيوني في جمهورية الصومال.

0: أول ترجمة للتفاهمات الأمريكية مع العدو الصهيوني استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب 10 آخرون في غارة صهيونية استهدفت مقهى في منطقة الميناء غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر فلسطينية أن عددا من الإصابات خطيرة وقد جرى نقلها إلى مستشفى الشفاء في المدينة، وأكدت أن عددا من المواطنين المتواجدين في المكان سقطوا في حوض الميناء قبل أن تجري محاولات لإنقاذهم.
1: استهداف الآن على ميناء غزة لعدد من المواطنين. على ميناء غزة الآن جثث وأشياء في المكان. الآن جثث وأشياء في المكان على ميناء غزة، استهداف من الطيران الإسرائيلي.
2: منهارة لا تستطيع الطواخم الطبية أن تقوم بمهماتها وأن تقدم الخدمات والرعاية الطبية بالشكل المطلوب في ظل استمرار العدوان الصهيوني المتواصل والمتصاعد هنا في القطاع. الواقع الميداني واقع خطير جدا، والواقع الإنساني أيضا إسماعيل يزداد مأساوية في ظل الإمعان الصهيوني بالسيطرة على القطاع والتحكم بفتح وإغلاق المعابر وتضييق الخناق على السكان.
0: دعاء رقى مراسلتنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. يحذر الفلسطينيون من تصعيد العدو الإسرائيلي عملية الاغتيال بغزة في ظل تماهي الموقف الأمريكي والإسرائيلي الداعي إلى سحب سلاح المقاومة بشكل كامل قبل البدء بعملية الانسحاب من القطاع. مراسلتنا رصدت ردود الفعل على الموقف الأمريكي والإسرائيلي من الدخول في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.
3: انتهت جولة اللقاءات الأمريكية بإعلان ما يسمى مجلس السلام والمبعوث الأمريكي كوشنير بمواقف مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، مواقف تبدأ من استمرار عمليات الاغتيال وصولا إلى عدم الانسحاب من غزة إلا بسحب سلاح المقاومة.
4: الفصائل الفلسطينية تابعت اللقاء بين وفد مجلس السلام مع نتنياهو واستغربت بشكل كبير عما خرج من نتائج، حيث وفد مجلس السلام أعطى قطاع غزة لنتنياهو كورقة انتخابية وجرى الانقلاب عما تم الاتفاق عليه ما بين ميلدنوف والفصائل على أن يكون هناك تطبيق متزامن للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
3: ويرى المراقبون أن الحسابات السياسية الإسرائيلية داخليا هي العامل الأهم في المماطلة الصهيونية بتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.
5: واضح بأن كوشنير ومجلس السلام يقدم كلام أمام الفصائل والوسطاء في القاهرة مختلف عما يتحدثون به أمام الاحتلال الإسرائيلي، وهذا واضح من خلال التصريحات التي تصدر عنهم، وبالتالي كوشنير من خلال هذه التصريحات يقف في جانب الاحتلال ويبرر له ما يريده في هذا الجانب، ولم يشكل الضغط الحقيقي على بنيامين نتنياهو من أجل انتقال المرحلة الثانية. نتنياهو تضرع بسلاح الفصائل حتى يتهرب من الاستحقاقات، وطالما لا يوجد ضغط دولي حقيقي على نتنياهو في هذا الصدد فهو سوف يتهرب من أي استحقاقات في هذا المجال.
6: الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتعامل كطرف يضغط على المقاومة الفلسطينية لقبول الإملاءات الصهيونية، وهذا الأمر يشير إلى أن الأمريكان ليسوا وسيط نزيه، ليسوا الطرف الذي يتعامل ويقبل حقوق الشعب الفلسطيني في ظل الخسائر التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، ولا زال من قتل وتشريد وتجويع وسياسة تحاول تهجير الفلسطيني من أرضه. لذلك لقاءات كوشنير هي ليست سوى محاولة جديدة للضغط على قيادة المقاومة الفلسطينية للقبول بالإملاءات الصهيونية التي لم تقبلها بقوة السلاح.
3: وحاولت الإدارة الأمريكية تسويق تسهيلات وهمية في مجال الصحة والمياه لسكان غزة خشية انتقال الأمراض لكيان العدو.
2: يستعد الفلسطينيون لكل الاحتمالات بما فيها عمليات استعراض أمنية إسرائيلية يحاول من خلالها نتنياهو تعويض احتمالية خسارته المرتقبة بالانتخابات الصهيونية القادمة. دعاء رقى، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: أعلن مدير الإغاثة الطبية في غزة مواجهة خطر انتشار الأوبئة والفيروسات بسبب تراكم النفايات وضعف الإمكانات، معبرا عن أمله في إدخال اللجنة أو لجنة الإدارية ومنح أولوية للقطاع الصحي الذي يعاني عجزا تاما. إلى ذلك حذر اتحاد بلدية غزة من كارثة صحية وبيئية ستنجب عن طفح مياه الصرف الصحي ومن عطش جماعي سيطال كل سكان القطاع وستتأثر به كل المرافق الحيوية. وناشد الاتحاد المجتمع الدولي والوسطاء تدخل فورا للضغط على كيان العدو لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وفتح ممر إنساني عاجل يضمن إدخال المساعدات، مشيرا إلى إدخال الزيوت لأربعين مولدا فقط من بين 700 مولد خاص بالآبار ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي. هذا وقلص العدو دخول السولار اللازم لتشغيل مولدات الطاقة والمرافق الحيوية في ظل توقف معظم آبار المياه عن العمل، ما أدى إلى توقف ضخ المياه لعشرات الآلاف من الأسر في مخيمات النزوح. لليوم العاشر على التوالي يواصل المغتصبون الصهاينة بحماية جيش العدو حصار منازل 3 عائلات فلسطينية في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس، وسط قطع الكهرباء وإغلاق الطرق المؤدية إليها بالسواتر الترابية. يذكر أن العدو الإسرائيلي سيطر على 16 منزلا في البلدة وحولها إلى ثكنات عسكرية.
7: يقف الحاج محمود الطوباسي من بعيد يراقب المنازل المحاصرة في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس، وكأن المشهد يعيد إليه وجعا لم يغب عندما اقتحم المستوطنون منزله قبل حين وأجبروه تحت تهديد السلاح على الرحيل قبل أن يستولوا عليه، لتبقى تفاصيل ذلك اليوم عالقة في ذاكرته.
8: أنا جيت والله أتضامن مع الجماعة هذول اللي شايفه أنا إنه نفس الديباجة اللي صارت فيه أيوه صار فيهم.
7: لكن المشهد يتكرر من جديد، فالاحتلال ومستوطنوه يواصلون حصار منازل 3 عائلات في المنطقة لليوم العاشر على التوالي في محاولة لتهجير الفلسطينيين من منازلهم والسيطرة عليها بقوة السلاح.
8: في 16/7 قطعوا برضو لما شافونا صامدين، قطعوا الكهرباء عنا وقطعوا المي، ما ظلش عنا لا مي ولا كهرباء ولا أكل ولا ظل عنا إشي. فاضطرينا في 22/7 اتصلنا في الارتباط الفلسطيني على أساس يجي يطلعنا ويطلع الأغراض اللي في البيت. تفاجأنا بعد نص ساعة جاي المستوطنين 2 مسلحين، قالوا إن معكم ساعة، إما بتطلعوا أنتوا سالمين ما حد راح يصيبكم أو إنه بتموتوا أنتوا في البيت.
7: تتواصل إجراءات الاحتلال ومستوطنيه بقطع الكهرباء عن المنازل المحاصرة في قصرة وإغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة بالسواتر الترابية، ما يحول دون وصول الأهالي والخدمات الأساسية إلى المحاصرين. ويذكر أن الاحتلال سيطر على 16 منزلا في قصرة وحولها إلى ثكنات عسكرية.
9: يجب كسر هذا الحصار بكف هذه الأسر الثلاثة اللي موجودة، فيها أطفال وفيها نساء وفيها شباب برضو وفيها كمان مسنين بأخذوا دواء. وإحنا امبارح من خلال منظمة اليونيسف العالمية استطعنا أن ندخل بعض المستلزمات الطبية والغذائية الرئيسية.
10: هي رسالة للمجتمع الدولي بأن كل الدعوات التي تنادي بضرورة مثلا تجميد الاستيطان، إقامة الدولة الفلسطينية، وصول للحلول السلمية، أنه هذا عبثي وأن الضفة الغربية أصبحت جزء من سيادتها تتبع لإسرائيل، وهذا فرض السيادة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية.
7: تأتي هذه الاعتداءات ضمن تصعيد متواصل في قصرة والقرى المحيطة بها، حيث تتكرر الهجمات على المواطنين وممتلكاتهم بالتزامن مع إجراءات عسكرية واعتداءات المستوطنين. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، سجل خلال تموز الماضي أكثر من 2250 اعتداء نفذها الاحتلال ومستوطنوه في الضفة الغربية. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: هاجم المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق أبو مجاهد العساف رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، واتهمه بممارسة أفعال استفزازية وغير مسؤولة. وقال العساف في بيان له إن صبرنا تجاه الأفعال الاستفزازية وغير المسؤولة لرئيس الحكومة بدأ ينفذ، ومشيرا إلى أن المقاومة صبرت لأكثر من 100 يوم على ما وصفها بالعنتريات الفارغة لرئيس الحكومة، وأكد أن شروطه لأية مقاربة مع أية حكومة بشأن السلاح تتمثل في خروج القوات الأمريكية إضافة إلى إخراج القوات التركية من شمال العراق. وطلب العساف بحل قوات البشمرجة معتبرا أنها تشكل خطورة على وحدة العراق، ومنتقدا ما أسماه ارتباطها المشبوه مع العدو الصهيوني أو العدو الصهيوني أمريكي. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده أبلغت الوسطاء بأنها لا تقبل بوقف إطلاق النار، بل يجب إنهاء الحرب. عراقجي أضاف أن الأعداء فشلوا ولم يحققوا أهدافها من الحرب على إيران بعد أن سعوا للاستسلام وتغيير النظام والتقسيم وإثارة الاضطرابات الداخلية، وسلكوا كل مسار ممكن. كما أشار عراقجي إلى أن الاستقرار في الخليج يستوجب إرساء أمن جماعي يمتد ليشمل الشراكة الاقتصادية. شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف على أن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار والحظر النفطي والإفراج عن الأصول وإنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات. وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، قال كاليباف إن انتصار الشعب الإيراني تحول إلى وثيقة هزيمة لأمريكا تحت مسمى مذكرة تفاهم إسلامباد، وأضاف قائلا: بتوجيه من قائد الثورة وإمام الشعب، نتعهد ببذل ما في وسعنا لتحصيل حقوق الإيرانيين ومعاقبة المعتدين. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب عبادي أنه لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات ولا بخطاب. وشدد غريب عبادي على أن مضيق هرمز كان وسيظل إيرانيا ولن يغلق ويفتح إلا بأمر من إيران. تصريحات أبادي جاءت ردا على المجرم ترامب الذي نشر عبر حسابه على منصة تروث سوشيال صورة لمضيق هرمز مرفقة بعبارة أرض جديدة للولايات المتحدة الأمريكية. أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإيرانية اللواء مصطفى إيزادي أن الدفاع الجوي الإيراني تمكن خلال المواجهة الأخيرة من إسقاط أكثر من 200 طائرة للعدو، بينها مسيرات وطائرات مأهولة، معتبرا أن هذه الإنجازات أربكت العدو وأحدثت تساؤلات جدية داخل الرأي العام الأمريكي وأدت إلى تزلزل الكيان الصهيوني. وفي كلمة له خلال مراسم إحياء أربعينية سيد شهداء إيران السيد علي الخامنئي، اعتبر اللواء إزدي أن الإنجازات الصاروخية الإيرانية إلى جانب التطور الكبير في منظومات الدفاع الجوي أسهمت في خلق قوة ردع استثنائية وأدخلت الأعداء في حالة من الحذر والانفعال، مشيرا إلى أن السيطرة على مضيق هرمز باعتباره شريانا حيويا للطاقة والاقتصاد العالمي تعزز مكانة إيران وقدرتها الردعية. وأكد اللواء إزدي أن القوات المسلحة الإيرانية حققت تقدما كبيرا في مجال القوات الجوفضائية وأفشلت مخططات التقسيم والتفكيك. وسط الإحباط الصهيوني من سياسات ترامب والكفاءة في المواجهة مع إيران، يواصل الكيان الصهيوني التحريض لدفع الأمريكيين إلى خوض مواجهة جديدة مع إيران.
11: يزداد المشهد ضبابية وخطورة أمام الصهاينة في ظل الانكفاء الأمريكي في المواجهة مع إيران التي ترسل إشارات بأنها ستنتقل قريبا إلى مرحلة المبادرة والهجوم. هذا الواقع يعكس قلقا صهيونيا عميقا من شكل نهاية المواجهة الأخيرة، والذي أظهر أن إيران صاحبة اليد الطولى، فيما يظهر الجانب الأمريكي المزيد من العجز والفشل في تحقيق الأهداف بعد أن بات تحت رحمة الإيرانيين الذين دمروا جزءا كبيرا من القواعد الأمريكية في المنطقة وفرضوا سيطرتهم على مضيق هرمز.
12: المواقف الإيرانية التصعيدية تنبع من شعور بالتفوق، فلماذا يشعرون بهذا التفوق الاستراتيجي والتكتيكي أيضا؟ بسبب تصريحات الرئيس ترامب الذي اختار عدم الذهاب إلى هجوم وعدم السعي وراء اتفاق، بل فرض حصار اقتصادي مستمر، وليس فقط بسبب التصريحات بل أيضا بسبب الأفعال. فقد ألغى ترامب في اللحظة الأخيرة الهجوم الكبير في الأول من أغسطس، ويعزو الإيرانيون ذلك إلى ردعهم.
13: نسمع محمد باقر قاليباف يتحدث عن نصر مطلق ضد إسرائيل والأمريكيين، ولذلك علينا أن نتساءل لماذا حدث هذا وما الذي جرى؟ لقد فقدنا الرغبة والقدرة الأمريكية في حسم هذه المواجهة، حيث بدأنا بالملف النووي ثم انتقلنا إلى إسقاط النظام وتحولنا إلى ملف هرمز، والآن نجد أنفسنا في تخبط لا نهاية له. وإسرائيل فقدت تماما قدرتها على التحكم في الأحداث وأصبحت لاعبا ثانويا كليا في حدث هي نفسها من بادرت به لتفكيك القيادة الإيرانية.
14: ولخين نحن צריכים לבוא ולומר למה זה.
11: إعلام العدو تحدث عن السيناريوهات المتعددة التي يمكن أن تلجأ إليها طهران في عملياتها الهجومية، والتي تتطلب من الكيان الصهيوني رصدا دقيقا للواقع والعمل لمحاولة دفع الأمور إلى المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.
10: כיוון שהאיראנים ישבו עם האמריקאים, חתמו על מזכר הבנות ודיברו על הפחתת הלחימה,
15: ما يحتاجه الإيرانيون هو كسب الوقت، فإذا نجحوا في كسب الوقت حتى ينتهي عهد ترامب سيكون ذلك مثاليا بالنسبة لهم، وحتى لو نجحوا في التوصل إلى اتفاق يرفع عنهم العقوبات سيزدادون ثراء، ثم يستطيعون فعل كل شيء. أما بالنسبة لنا في إسرائيل فإن الاتفاق ليس جيدا، والشيء الوحيد الذي قد يكون جيدا حقا هو أن ينجر الأمريكيون والإيرانيون إلى حرب جديدة.
10: להיטט על הצבא, ותיקי משמרות המהפכה הוחזרו לצמרת המשטר, יצור הטילים והק...
16: إيران יש לה את מאגרי הגז השניים בגודלם בעולם.
17: يتحدثون في طهران بالفعل عن عمليات داخل أرض العدو وتخريب في شبكة الاتصالات البحرية ونشاط مكثف في الكويت والبحرين، أي أنه بينما كانت واشنطن تحسب 60 يوما من وقف إطلاق النار، كان مجتبى خامنئي يحسب 60 يوما حتى الحرب القادمة. وفي القيادة الإيرانية يقولون إن الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد، وفي إسرائيل يقولون نحن ننتظر.
16: ومتأشر وخزو يقول صوت الكل زود مرد مبخينتين كشان نحن مستقلين رجاء ما زفيت أخشى إسرائيلية.
11: وفي سياق الحديث عن تكاليف الحرب، دعت أوساط صهيونية محسوبة على المجرم نتنياهو إلى أن تتولى دول الخليج دفع تكاليف الحرب مع إيران وقوى المقاومة في المنطقة، لأن الكيان الصهيوني غير قادر على دفع هذه التكاليف التي بلغت حتى الآن 400 مليار شيكل، معتبرة أن الكيان خاض هذه الحرب دفاعا عن الولايات المتحدة ودول الخليج.
0: أفاد الإعلام السوري التابع لسلطة الجماعات المسلحة في سوريا بأن طيران العدو الصهيوني شن صباح اليوم 8 غارات على مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي، فيما اكتفت سلطة الجماعات المسلحة ببيان إدانة للعدوان.
18: مرة جديدة تتعرض سوريا لاستباحة عسكرية من قبل العدو الإسرائيلي، ولكن هذه المرة في الشمال. فجر اليوم استهدف العدو مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي بغارات عدة. مصادر سورية أفادت بأن القصف طال مدرج المطار وأوقع أضرارا مادية من دون إصابات، وتضاربت المعلومات بشأن عدد الغارات. اللافت أن المطار كان يخضع لأعمال إعادة تأهيل بمعدات عسكرية تركية، ما يضيف بعدا آخر للغارات في ظل تنافس متزايد على النفوذ داخل الأراضي السورية. لكن السؤال الأهم ليس كيف وصلت طائرات العدو الإسرائيلي إلى أبو الظهور، بل لماذا لا تريد سلطة الجولاني أصلا الذهاب إلى المواجهة مع العدو. الجماعات التي تسيطر على سوريا أعلنت مرارا رغبتها في خفض التصعيد وذهبت إلى مسار التفاوض والبحث عن اتفاق أمني مع الكيان. المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك يؤكد تعليقا على الاعتداءات الصهيونية أن حكومة الجولانية لم تتبنى موقفا عدائيا تجاه العدو وأنها اختارت خفض التصعيد. براك قال أيضا استضفنا سابقا وسنواصل مناقشات لتشجيع المسار الدبلوماسي بدل الخيار العسكري. وهنا تتضح المفارقة، سوريا الجولانية انتقلت من خندق المواجهة مع العدو إلى خندق طلب التفاهم، بينما يواصل الاحتلال فرض وقائعه بالقوة في الجنوب الذي يشهد وبشكل متكرر أعمال التجريف والتوغل وإقامة القواعد، إلى الشمال الذي بات هدفا أيضا لغارات العدو. وهكذا تتحول سوريا إلى ساحة مفتوحة لتقاطع المشاريع والنفوذ، فيما يبدو قرار الحرب والسلم خارج أولويات الجماعات المسلحة.
0: كشفت تقارير أمريكية هشاشة البحرية الأمريكية تحت وطأة عدوانها على المنطقة، إذ بقيت المدمرة USS بينفولد 4 أيام بلا كهرباء ولا تكييف ولا مياه في بحر الصين الجنوبي، أحد أكثر الممرات البحرية توتراً في العالم إثر عطل في مولداتها الكهربائية، وسط تقارير تحدثت عن ضغط نفسي هائل يعاني منه البحارة على متن إبراهام لينكولن المنتشرة في المنطقة منذ 9 أشهر.
2: تحت وطأة عدوانها على إيران تعاني البحرية الأمريكية. الأخيرة أقرت بأن المدمرة الصاروخية USS بينفولد من طراز إيرلي بيرغ بقيت 4 أيام عاجزة عن الحركة في بحر الصين الجنوبي إثر عطل في مولداتها الكهربائية في 24 يوليو، قبل أن تسحبها قاطرات إلى خليج سوبك في الفلبين. ووفقا للتقارير الأمريكية، فقد حرم الطاقم من خدمات المطبخ ودورات المياه والتكييف وتأثرت مياه الشرب، فيما زوده الطراد روبرت سمولز بالوجبات، ولم تستعد الكهرباء إلا بعد 6 أيام. ووسط تكتم أمريكي عن الحادثة، إلا أنها الثانية من نوعها في نطاق القيادة الهندية الهادئة بعد المدمرة هيجنز في مايو. الحادثة تتزامن مع أزمة أوسع تعاني منها البحرية الأمريكية، فحاملة الطائرات أبراهام لينكولن تدخل شهرها 9 في المنطقة، فيما تتحدث عائلات البحارة وصحف عسكرية عن انهيار في المعنويات ومحاولات انتحار بالقفز من السفينة. وفيما تنفي البحرية التقارير، أكد مسؤولون لشبكة CNN سقوط بحار في المياه مطلع الشهر قبل إنقاذه. ومع اتساع الجدل في واشنطن، تعيد الحادثة التذكير بثغرات كشفتها المعارك البحرية في المنطقة. ففي مارس اضطرت جيرالد فورد أكبر حاملة في العالم وركن رئيس في العدوان على إيران للتوجه إلى الإصلاح بعد حريق استغرق إخماده أكثر من 30 ساعة. وخلال العدوان على اليمن أسقطت مقاتلة FA-18 الأمريكية في البحر الأحمر عام 2024 بنيران قيل أنها صديقة. والعام الماضي اصطدمت حاملة هاري ترومان بسفينة تجارية قرب بورسعيد، كما سقطت مقاتلتا سوبر هورنت في البحر، إحداهما انزلقت أثناء مناورة هروب حادة جراء عملية يمنية. وخلف ذلك كله معادلة استنزاف مؤلمة تهشم ما تبقى من صورة القوات الأمريكية.

0: عقد مكتب الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد بمحافظة صنعاء لقاء موسعا للعلماء والخطباء والمرشدين انتصارا لكتاب الله وقياما بالمسؤولية الملقاة على عواتقهم وتأييدا لقرارات السيد القائد ومباركة لعمليات القوات المسلحة.
1: لقاء موسع للعلماء والخطباء والمرشدين بمحافظة صنعاء بمشاركة واسعة أتى غضبا وانتصارا للقرآن الكريم وقياما بالمسؤولية الدينية الملقاة على عواتقهم وتأييدا لقرارات السيد القائد ومباركة لعمليات القوات المسلحة. أكد على مشروعية ردع العدو السعودي وكسر حصاره الذي تسبب في أكبر مظلومية لحقت بالشعب اليمني.
2: استقينا من القرآن الموقف ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموقف حينما قال الله تعالى في قاعدة المعاملة بالمثل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
3: نعرف الآخرين وبالتعرف والانتماء الصادق إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله سنقف صفا واحدا
4: من إحراق للمصحف الكريم. الرد على هذه الجريمة هو أن نتمسك بنهج الله أكثر وأكثر وأكثر.
1: اللقاء العلمائي الموسع بمحافظة صنعاء وقف على آخر المستجدات الإقليمية، أكدوا خلاله موقفهم المناصر والمساند للشعب الفلسطيني وتضامنهم مع إيران ولبنان، مستنكرين استمرار النظام السعودي في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية.
2: معركة مصيرية، معركة وجودية، معركة لا يمكن أن تتوقف لا بهدنة ولا بصلح ولا بخفض تصعيد. ضمن الاحتفاليات الواسعة التي تصل حتى على مستوى الأسر ولم تعد فعاليات مركزية، دوركم كبير.
1: اللقاء العلمائي الموسع بمحافظة صنعاء خرج ببيان أعلنوا فيه تأييدهم لمعادلة الحصار بالحصار واستمرار التعبئة الجهادية، مشددين على أهمية الإحياء الواسع لفعاليات الميلاد النبوي والاستفادة منها.
5: أن المعادلة العادلة والمحجة التي أعلن عنها السيد القائد يحفظه الله والقوات المسلحة المتمثلة بالمعاملة بالمثل ومقابلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حق مشروع.
1: محطات متفرقة يقف فيها علماء اليمن موقفهم المشرف أمام مختلف التحديات، فيجسدون من خلالها حقيقة الإيمان والحكمة اليمانية.
0: مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف تزدان شوارع العاصمة صنعاء بذكر المصطفى، ويتأهب اليمنيون للاحتفاء بالذكرى العطرة.
6: على مقربة من الذكرى الأعظم على قلوب اليمنيين، ذكرى مولد خير الأنام، تزدان شوارع العاصمة صنعاء بمظاهر الفرح والابتهاج بقدوم الذكرى. هنا حيث تأخذ الطرقات طابعا محمديا جماليا فرائحيا بجهود متواصلة على مدار الساعة حبا وولاء لرسول الله.
7: ماشي على قدم وساق جزيزات المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة والسلام، والآن على مدار 24 ساعة بنقوم بتجهيزات المطبوعات الورقية والمطبوعات إعلام الشارع البنر والوشاحات والكوافي والشيلان كل ما يتلزم للمولد النبوي الشريف على مدار الساعة.
6: لم تكن هذه التجهيزات بمفردها، فمحلات ومكاتب الزينة تمتلئ بالعاشقين لمحمد المتلهفين للاحتفاء به، وفيها يجد الأنصاري كل ما يلبي احتياجه.
8: متطلبات المولد النبوي بجميع أنواعها، أولا الرايات المتنوعة الكبير والصغير، يدوي للسيارات وشلش معنا أيضا اليلق يلقات المولد أعلام مكتبي المولد معنا ربطات المولد ربطات رأس المولد قصاصات للمولد معنا أيضا كافي المظلة مظلة رأس معنا شبيب أبيض وأخضر معنا أيضا شلال 10 متر يعني متنوع زينة ضوئية متنوعة أيضا أوسمة ميداليات أوسمة وميداليات متنوعة
9: معنا شيلان ثقيل مطرز ومنها خفيف أيضا معنا شيلان ما اسمه هذا يسمى الحشد والربطات الخاصة بالرأس أنواع الكوافي 4 أو 5 أنواع منها مطرز ومنها طباعة ثقيل وخفيف والصوف الخاص بالمولد شيلان المولد.
6: يقترب موعد الذكرى ومعها يتأهب المحبون بكل شوق فرحا بمولد محبوبهم، فيسعى هذا الفتى لأن يدخل الفرح على قلوب هاتين الطفلتين.
10: صلوا صلوا على النبي طه نور العين.
6: ويشتري هذا الطفل اليماني بقدره واستطاعته ما يفرح بها غيره من أصحابه وأصدقائه وغيرهم الكثير.
11: والله جينا نشتري زينة المولد نفرح الجهال. المولد النبوي الشريف يعني عبارة عندنا احنا اليمنيين كأنه عيد، يعني بغض النظر عن انه ما بيش معانا رواتب او هذا طبيعي، هذا من مجهود شخصي. احنا من زمان واحنا بنحتفل بالمولد النبوي الشريف، من زمان احنا نخرج نزين الشوارع، الموالد في المساجد، الاطفال في الحارات، يعتبر عندنا عيد نزور الاهل نزور الارحام، وطبعا هو ابتهاجا وحبا للرسول الله ونقوي علاقتنا برسول الله.
12: معنا مولد في البيت الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، جئنا إلى هنا نشتري بعض الحاجيات من دعايات وشيلان المولد وملصقات وزينة نحيي ذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
6: استعدادات كبيرة وعظيمة يتأهب من خلالها اليمنيون لاحتفاء يليق بصاحب المناسبة وتليق بهم كخير أنصار وأتباع للرسالة المحمدية منذ بزوغ فجر الإسلام وإلى اليوم. من العاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.
0: بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، نفذت الهيئة العامة للزكاة بالحديدة عددا من مشاريع التمكين الاقتصادي لأعداد من المستفيدين بمبلغ 255 مليون في عدد من مديريات المحافظة.
13: استجابة لتوجيهات السيد القائد يحفظه الله بالاهتمام بالفقراء والمساكين وتنفيذا لمشاريع الإحسان بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، دشنت الهيئة العامة للزكاة بالحديدة مشاريع التمكين الاقتصادي الحيواني والسمكي والزراعي وتربية النحل للأسر الفقيرة بمبلغ إجمالي يصل إلى 255 مليون ريال.
14: الذين دائما يتحدثون ويشبهون الهيئة العامة للزكاة المسبقون، فنقول لهم اليوم مشاريع الهيئة العامة للزكاة هي واضحة كما نشاهد اليوم بالأمر أو مسمع تنفذ.
15: الهيئة العامة للزكاة تشن مشاريع التمكين الاقتصادي في المجال الحيواني والسمكي والنحل من منطلق الإحسان، وهذا كله بفضل الله عز وجل.
13: المستفيدون من هيئة الزكاة أكثر من 150 مستفيدة من أبناء 5 مديريات هي القناوس والزيدية واللحية والزهرة والحجيلة، وتشمل المشاريع توزيع مواشي وقوارب وخلايا للنحل لتوسيع المشاريع الإنتاجية.
16: أخوة الكرام، إنما لمسناه في هذا المشروع من استفادة جيدة جدا، فإننا أنا بالذات عمري 70 سنة لم ألمس مثل هذا المشروع الذي يدر على الفقراء والمحتاجين بالخير والبركة
13: مشاريع التمكين الاقتصادي والحيواني إلى العمل على إخراج الأسر المستفيدة من دائرة الفقر إلى دائرة الاكتفاء واليسر من خلال تحويلها إلى وحدات إنتاجية فاعلة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي بدلا من الاكتفاء بالمساعدات النقدية المحدودة.
14: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
13: أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة، محافظة الحديدة.
0: ونظمت في العاصمة صنعاء عدد من الفعاليات الرسمية والشعبية حياء لذكرى المولد النبوي الشريف.

0: لشرف ذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين نظمت في العاصمة صنعاء عدد من الفعاليات الرسمية الفرائحية إحياء للمناسبة المباركة. البداية من فعالية أمنية في رحاب المصطفى نظمتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية وفرعها بالأمانة والمحافظة. كذلك نظم اللواء الأول حماية رئاسية حرس خاص وأمن المنطقة الغربية فعاليات متفرقة في المكان موحدة في الهدف والغاية ذكرى واستحضار سيد الأنام. كما نظمت فعاليات فنية وخطابية إحياء للمناسبة لكل من الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ودار الرفقاء لرعاية الأيتام ورئاسة مصلحة التأهيل والإصلاح ونيابة رئاسة جامعة صنعاء لشؤون الطلاب وملتقى الطالب الجامعي وفعاليتين منفصلتين بقطاع الأشغال والجهات التابعة لها بأمانة العاصمة والمكاتب التنفيذية بمديرية الثورة. الفعاليات زخرت بعدد من الكلمات التي استحضرت جوانب متعددة من شخصية المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله. وهنا فعالية بمستشفى الكويت الجامعي وأخرى بالمثل بمستشفى 70 للأمومة والطفولة. كما شهدت جامعتا العلوم الرقمية والعلوم والتكنولوجية والأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومه وكليتا المجتمع والصيدلة ومعهد سبيك أب وفرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي ومكتب صندوق النظافة بمناخة. فعاليات ثقافية وفنية تخللها عدد من الفقرات الشعرية والإنشادية الفنية في رحاب من أضاءت الدنيا بنور ذكره عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. من العاصمة صنعاء إسماعيل المضواحي المسيرة.
1: وشهدت العديد من مديريات محافظة صنعاء فعالية طلابية وأمسيات شعبية احتفاء بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف.
2: للمولد الشريف مكانة بمكانة صاحبه، الكل يحتفي والكل يعبر عن الوفاء والمحبة والإيمان بشكل فريد ومختلف، لأنه الرسول والمقام مقام تعظيم واقتداء وتسليم. ففي محافظة صنعاء ورغم التباعد في المسافات قرى وعزل ومديريات، إلا أن للأمسيات صلوات وفرحة وأمنيات وتطلعات. في بني حشيش أقيمت أمسية لأبناء حارات حي بيت اللهيدة ومهرجان ليلي لأحفاد بلال بحارة الاعتزاز وآخر بقرية غضران ومهرجان لقسم شرطة صرف. الحال في صنعاء الجديدة أمسية بقرية نمران وأخرى بمربع الشهيد أبو العز الخولاني وأمسية لأبناء حارتي المسائب والرقة. وفي همدان أقيمت أمسية بباب العمري وأمسية بعزة الجدعان بالحيمة الداخلية وأخرى بعزة المدينة بمناخة. كما أقيمت في بلاد الروس أمسية بقرية القصير وأخرى بقرية الضبعان. الفعاليات الطلابية زينة المناسبة، فالمظاهر الواسعة تعبر عن براءة الفرحة والهوية والغد. في مديرية سنحان لوحة من مدرسة الوحدة ولوحة أخرى من مدرسة المدينة ولوحة من مدرسة طوفان الأقصى. وفي بني بهلول لوحات نسجت بالولاء وكتبت بالأخضر في مدارس الحسين بن علي والزبيري ومدرسة السجاد ومدرسة النصر ومدرسة زين العابدين. وهكذا في الحيمة الداخلية مع مدارس الإمام علي والعريف ومدرسة النصر. والحال هكذا أيضا في بلاد الروس في مدارس الرسول الأعظم ومدرسة جيل القرآن ومدرسة الحسن الهمداني في همدان ومدرسة السيدة زينب ومدرسة نزيلي في صنعاء الجديدة. الأجواء فرحة والفرحة محبة والمحبة اهتداء والهداية تسليم وجهاد. محمد الجبلي المسيرة.
1: أقامت جامعة إب مهرجان الرسول الأعظم بفعالية هذه احتفالية، فيما نظمت العديد من الفعاليات والأمسيات بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة والسلام.
3: على قدم وساق تتواصل الفعاليات والأنشطة المتنوعة في محافظة أب احتفاء وابتهاجا بذكرى مولد أقدس مولود في الوجود النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث نظمت جامعة أب مهرجان الرسول الأعظم بحضور حاشد ولافت تخللت فقرات متنوعة أكدت في مجملها عظمة المناسبة وقدسيتها وأهمية استلهام دلالاتها وقيمها وتجسيدها في الواقع العملي. وفي إطار الفعاليات بالمناسبة العظيمة، نظم فرع الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد بالمحافظة فعالية خطابية وثقافية، فيما نظمت عدد من المكاتب التنفيذية فعالية خطابية، ونظمت السلطة القضائية بالمحافظة فعالية مماثلة، وضمن اللقاءات التحضيرية لإحياء فعالية المولد النبوي الشريف عقد لقاء موسع لمحافظ أب ومسؤول التعبئة العامة بالمحافظة مع مسؤولي ومشائخ وأبناء مديرية العدين، فيما نظم لقاء مماثل مع مسؤولي ومشائخ وأبناء مديرية يريم، وشهدت مديرية يريم عددا من الفعاليات، منها فعالية لكليتي أيلول والرازي وأخرى لمدرسة الأنصار للعلوم الشرعية ومكتب الكهرباء، إلى جانب فعالية للهيئة النسائية بعزلة عراس. وفي مديرية الرضمة نظمت فعالية لمكاتب صندوق النظافة والتحسين والأشغال والنقل، إلى جانب فعالية نسائية، فيما أقيمت في مديرية المخادر فعالية لعدد من المكاتب، وشهدت عزلة شوائط بمديرية ذي السفال فعالية بالمناسبة، كما نظمت فعالية مشتركة لفرع الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد وإدارة شرطة مديرية السبرة، وأخرى لفرع الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد بمديرية السدة. واحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، امتدت مظاهر الاحتفاء إلى القطاع التربوي والطلابي، حيث نظم مكتب التربية في مديرية جبلة فعالية بالمناسبة وأخرى في مديرية الظهار، فيما شهدت مديريات يريم والرضمة وحزم العدين وحبيش وريف أب فعاليات وأنشطة طلابية متنوعة. وإلى جانب الفعاليات الرسمية والتربوية، أحيت عدد من المناطق والأحياء أمسيات احتفائية بالمناسبة، حيث أقيمت في مديرية الظهار أمسية فرائحية حاشدة تخللتها فقرات متنوعة عبرت عن عظمة المناسبة ومكانتها، كما أقيمت أمسية في حارة الذهوب بمديرية المشنة وأخرى لصندوق النظافة ومؤسسة المياه بمديرية ذي السفال، إلى جانب أمسية ثقافية في حارة الجامع الكبير بمديرية جبلة وأمسية أخرى في ممسى الدواني بمديرية المخادر. من محافظة أب عبد الواسع الهتار، المسيرة.
1: وأقيمت العديد من الفعاليات الثقافية والأمسيات والمهرجانات الإنشادية فرحا وابتهاجا بقدوم ذكرى مولد خير البشرية.
4: تتواصل في محافظة ذمار الفعاليات والمهرجانات فرحا وابتهاجا باقتران ذكرى مولد خير البشرية صلوات الله عليه وآله، حيث أقامت إدارة أمن المحافظة فعالية ثقافية وخطابية وإنشادية سطحت بالحب والذكر للحبيب محمد وآله الأطهار، مؤكدة استكمالها الجانب الأمني للفعاليات والاستعداد للانتشار والتأمين للفعاليات المركزية. وأقيمت فعالية ثقافية وخطابية للسلطة القضائية في مديرية جبل الشرق احتفاء بالمناسبة، عقبتها وقفة غضب وتنديد بالإساءات الأمريكية الصهيونية المتكررة لكتاب الله الكريم. وأقيم لقاء موسع للعلماء والخطباء والمشيدين في مديرية ظوران. وأقيمت فعالية لفرع الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد في مديرية عتمة. وأقامت الهيئة النسائية الثقافية العامة بمدينة ذمار فعالية على شرف المناسبة العطرة.

0: وأقيمت مهرجانات فرائحية مختلفة تنوع فيها الحضور والفقرات الثقافية والإنشادية، حيث أقامت شرطة مرور المحافظة ومؤسسة الطرق والجسور وأبناء حارة الشهيد عالي الوريث مهرجانا فرائحيا بهذه المناسبة الغالية. كما أقيم مهرجان آخر للهيئة العامة للأوقاف والإرشاد وأبناء حارتي البريد وبن داود شمال مدينة ذمر، ومهرجان فرائحي آخر لمنتسبي الشرطة العسكرية وأبناء حارة الشهيد أكرم العز في مربع روما، تخللتها فقرات ثقافية وإنشادية فرحا وابتهاجا بمولد النور المبين. وأقيمت أمسية فرحية لأبناء قرية شوكان وأخرى لأبناء حارتي الخير والجراجيش بمشاركة الوحدة التنفيذية بذمر، وأقيمت أمسية ثقافية وإنشادية لقبائل مربع الثلوث في مخلاف حمير الوسط بمديرية عتمة، وأقيم لقاء موسع لإدارة أمن مديرية ميفعة عنز، وأمسية أخرى لمنتسبي إدارة أمن مديرية الحدا وفرع مصلحة الأحوال المدنية. شرف الدين الرحبي، المسيرة، دمر.
1: تتزاحم الأنشطة والفعاليات في محافظة المحويت شعبيا ورسميا لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.
2: بمشاعر يملأها الشوق والاستبشار بمولد خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، تحيي محافظة المحويت الذكرى الشريفة بفعاليات وأنشطة متنوعة. في مركز المحافظة وعاصمتها أحيت شرطة المحويت المناسبة العظيمة بفعالية حاشدة تنوعت فقراتها الفرائحية إنشادا وشعرا وبرعا شعبيا اعترافا بالمنة الإلهية على الخلق للرسول محمد صلوات الله عليه وآله. مدينة المحويت احتفت بالذكرى البهية بفعاليات وأنشطة متنوعة، حيث نظمت أمسيات لعدد من المكاتب التنفيذية بمشاركة شعبية حاشدة أكدت أهمية استحضار المبادئ والقيم التي حملها النبي الكريم في الواقع العملي. مديرية الطويلة شهدت فعالية أخرى لمكاتب الزكاة والإرشاد والأوقاف وعدد من المكاتب على شرف المناسبة الشريفة لتعزيز الهوية الإيمانية وترسيخ القيم والمبادئ النبوية في واقع الحياة. شبام كوكبان احتضنت فعالية لعدد من المكاتب وفعالية أخرى في مجمع الزهراء أشارت جميعها إلى علاقة اليمانيين بالنبي الأكرم منذ فجر الرسالة وانعكاسها في جهادهم الطغاة والمستكبرين. حفاش وبني سعد شهدتا فعاليات مختلفة رسمية وشعبية، الأولى لعزلة بني علي وفرع الصحة والبيئة ومستشفى بني سعد ببني سعد، والثانية لعدد من المكاتب التنفيذية في مديرية حفاش. كما شهدت مديرية ملحان فعاليات متعددة في يبع بملحان وأخرى في بن الحجاج، أكدت جميعها أن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف هو إعلان للولاء الصادق للرسول الأكرم وتجديد للعهد بالسير على نهجه القويم. ونظم منتسبو قطاع المياه والكهرباء وعدد من المكاتب التنفيذية في مدينة المحويت فعالية احتفائية بالذكرى البهية دعت كلماتها أبناء المحافظة وكافة أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة في الفعالية المركزية في 12 من ربيع الأول. كما أقيمت فعالية بالذكرى الشريفة للجانب الأمني وأمسية لهيئة الزكاة والمبادرات والشؤون القانونية والإعلام في مديرية الخط، أكدت في مجملها أهمية الاستفادة من المناسبة في ترسيخ عرى الدين القويم ومناهضة الطغاة والمستكبرين.
1: أقامت عدد من القطاعات التربوية والأكاديمية النسائية بأمانة العاصمة عددا من الفعاليات والأنشطة التحضيرية الاحتفائية بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: استقبالا للربيع المحمدي واحتفاء بذكرى مولده الشريف، احتفت عدد من القطاعات الأكاديمية والتربوية النسائية بأمانة العاصمة ترحيبا بالذكرى المباركة وتأكيدا على الثبات على النهج المحمدي. البداية من فعالية احتفائية أكاديمية مرحبة بالمولد النبوي الشريف أقامتها الإدارة العامة للأنشطة الطلابية وملتقى الطالب الجامعي بجامعة صنعاء، تنوعت فقراتها تعظيما لمقام الرسول الأكرم. وإلى القطاع التربوي، إذ وبإشراف عام من مكتب التربية والتعليم أقامت عدد من مدارس البنات احتفالات كرنفالية وفنية وخطابية. هنا مدرسة أم المؤمنين عائشة تحتفي بقدوم ذكرى المولد النبوي بفعالية متعددة الفقرات والدلالات وأجواء محمدية ملأتها التلبيات والصلوات من الطالبات. وهنا مدرسة ياسين للبنات بمديرية صنعاء القديمة تحتفي إدارتها وطالباتها بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف بفعالية ثقافية وفنية. وهنا مدرسة أم سليم للبنات تقيم حفلا ثقافيا وفنيا مرحبا بقدوم الذكرى المباركة. وهنا اخترت مدرسة المجد للبنات بمديرية الصافية بلونها السندسي الأخضر احتفاء بقدوم خاتم الأنبياء والمرسلين متباركات بالصلوات والأناشيد الفرائحية في حبه والإجلال لمقامه بعروض فنية إبداعية. أخيرا نظم القطاع التربوي بمديرية شعوب ثلاث فعاليات منفصلات، الأولى بمدرسة الرأفة حي النصر احتفت بمولد النور والرحمة بفعالية ثقافية وفنية متعددة الفقرات ازدانت بالألوان السندسية. وهنا مدرسة الشهيد الأحمر نظمت إدارتها وطالباتها كرنفالا فنيا ترحيبيا بالنبي الأكرم ازدان بعروضه الخضراء وترانيمه الإنشادية المعبرة عن المحبة والولاء. وهنا مدرسة سنان حطروم تحتفي بالمناسبة، حملت فيها الطالبات رايات الولاء للرسول الأكرم وأنشدت أهازيج محبة وفرح بقدوم ذكرى مولده المبارك. حوري حسن، المسيرة، صنعاء.
1: وصلنا للختام، والمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة.net.ye. في أمان الله.

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي سيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
1: كانت أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الامتثال لله ولرسوله، هو الامتثال لله عز وجل ولكتابه، حين يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكن وللأسف أصبحنا كما قال الله سبحانه وتعالى: ترى فريقا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ترى فريقا يسارعون في الولاء لأئمة الكفر ويسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون إنهم يخشون أن تصيبهم مصيبة. ولم يقف معهم إلا أعداؤهم. هل وقفت أمريكا مع زعماء العرب الذين كانوا يخدمونها أشد مما يخدمون شعوبهم؟ لقد تخلت عنهم وتركتهم يسقطون ويصلون إلى أسوأ الحالات. لنعرف أن الله عندما يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مهما فعلنا في إرضائهم، مهما تنازلنا عن ديننا من أجلهم، مهما سكتنا عن إهانتهم لنا وعن سبهم لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة
2: الآن
1: السرطان.
2: سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
3: تسلي انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
5: لحظه، انت رقمك 7-0؟
3: ايوه.
5: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7-0، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: لا أجد صعوبة في قبول أن القرآن كلام الله، فإن أوصاف الجنين في القرآن لا يمكن بناؤها على المعرفة العلمية للقرن السابع. الاستنتاج الوحيد المعقول هو أن هذه الأوصاف قد أوحيت إلى محمد من الله. البروفيسور يوشوا دي كوزان متحدثا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله.
1: القلب فيك متيم، يا من بعبدك تعلم. قلبي وقد هجر الورى وسواك فيه محرم، إلا بأسباب لها فيك المكان الأعظم. فالنفس فيك متاعها والقلب فيك مكرم. نادمت فيك أحبتي يا من بقربك أنعم. فيك الأمان وحسبنا يا من تجود وترحم. وعدت أهلك جنة طوبى لمن يتسنم. أما الكفور فأمه يوم الحساب جهنم. أرسلت أحمد هاديا وبه استنار الملهم. هو للنجاة طريقنا وهو الرسول الأعظم. وبهدي عترته لنا درب منير أقوم. صل عليه وآله ما طائر يترنم.
2: لبيك يا رسول الله.
3: كلما غاب الأنبياء في تعاليمهم، في قيمهم، في رمزيتهم عن ساحتنا البشرية، كان البديل عن ذلك هو الحضور الطاغي لقوى الاستكبار، لقوى الطاغوت، لقوى الكفر والضلال والإفساد والإجرام، التي كلما حضرت في ساحتنا البشرية كلما ملأتها ظلما وكلما أعتمت فيها بالظلمات. اليوم يجب أن نزيح عنا هذا الحضور في كل امتداداته، امتداداته السياسية، امتداداته الفكرية، امتداداته الثقافية، امتداداته الاقتصادية، كل امتدادات هذا الطاغوت الذي هو بلاء كبير علينا وعلى أمتنا وعلى البشرية جمعاء. نسعى لإزاحة هذا الحضور، ونسعى لتعزيز حضور الأنبياء، حضور الأنبياء في ساحتنا، حضور رمزيتهم، حضورهم في موقع القدوة والأسوة، حضور تعاليمهم، حضور روحيتهم، حضور أخلاقهم، حضور مبادئهم، كي نتمسك بها، نستهدي بها، نسترشد بها، ننتفع بها، نتخلق بها، نتهذب ونتزكى بها. وحلقة الوصل فيما بيننا وبين كل أنبياء الله هو خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. والوثيقة الإلهية المضمونة المأمونة الموثوقة التي وثقت لنا أهم ما نحتاج إليه ونستفيده عن أنبياء الله هي القرآن الكريم، كتاب الله الذي هو أيضا الخلاصة الكاملة لكل كتب الله وهديه في تعاليمها المهمة وهدايتها التي تحتاج إليها البشرية.

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: صلوات الله على محمد وعلى آله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الأحرار في كل مكان، حياكم الله في مستهل هذه الفترة والتغطية والمواكبة المسائية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق اف ام 98.7 و 98.5، أيضا عبر البث الفضائي. هذه الفترة بمشيئة الله ستستمر من الآن حتى قرابة 12 من عمري هذا المساء، وهي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ عادل الأشول.

وعلى آله. نرحب بكم من جديد مستمعينا الأكارم، ونحن هذه الأيام ببركة المصطفى صلوات الله عليه وآله وسلم، وبركة هذه الذكرى التي نعيشها والتي نحتفي فيها، ويعبر الشعب اليمني فيها بكل ما أوتي من وسائل الفرح للتعبير عن مدى صدق توليه للنبي الأكرم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم. هذه الأيام وهذه الأجواء المحمدية، في هذه الأيام الشعب اليمني يصدر ملحمة جديدة، ملحمة في مواجهة العدو، مصداقة للآية الكريمة: رحماء بينهم وأشداء، أشداء على الكفار، رحماء بينهم والكفار، ومن والاهم ومن وقف معهم ومن قاتل في صفهم فهو في حكمهم، أو في نتعامل معهم، مع هؤلاء الأدوات، مع هؤلاء الأعداء بحكم الكفار، وهم كذلك. هذه الأيام وببركة هذه الأيام المباركة، أيام المولد النبوي الشريف، ببركة الانتصارات خلال السنوات الماضية، ببركة التضحيات، ببركة الأرواح الشهداء، ببركة كل أشكال الصمود التي صدرها الشعب اليمني منذ 2015 وصولا إلى اليوم، ببركة ذلك كله نحن نعيش هذه الأيام، مرحلة استثنائية، مرحلة مفصلية في تاريخ الصراع اليمني السعودي وفي تاريخ الصراع العربي الصهيوني، ولكن بدرجة أساسية وفي الواجهة اليمني السعودي. مرحلة ما بعدها بمشيئة الله ليس كما قبلها، ما بعدها ليس كما كان السعودي هو وصي على القرار اليمني وعلى كل مفاصل يعني القرار، على مستوى التوصيات، المناصب، على مستوى الثروات، وعلى كل تفصيلة، على كل تفصيلة. لذلك نقول ما بعد هذا القرار وما بعد هذه المعادلة، ما بعد هذا التوجه أيضا، وهذه المعركة التي يخوضها الشعب اليمني ليس كما قبلها، وداعا للوصاية، وداعا للاحتلال، وداعا لحالة التبعية التي يحاول المرتزقة استمرارها. هذه الأيام وخلال يعني منذ مطلع العام الهجري الجديد تحديدا، بلغة الصواريخ ولغة المسيرات اليمنية، وهي تكتب بالحديد والنار معادلات السيادة، تكتب معادلات الردع، ردع العدوان في هذا يعني لا زالت العمليات مستمرة طبعا، التي تستهدف عمق العدو السعودي، تستهدف المطارات والأماكن والأهداف الحيوية، ومن ضمنها شركة أرامكو الشهيرة، وأيضا تستهدف تجمعات الأعداء، تحشيدات وتجمعات ومخازن العدو السعودي التي كان يحاول من خلالها استهداف المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى، الخاضعة يعني التي يسكن فيها الشعب اليمني الحر. ولذلك العدو يمنى بخسائر كبرى، بخسائر ونتيجة عمليات استباقية نوعية، وهي هذه القرارات هي ببركة هذه الأجواء وببركة وحكمة القيادة ممثلة بالسيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. هذه الأيام مستمعينا الأكارم في ظل استمرار العمليات، أيضا يأتي ذلك في ظل وفي وقت تتزين فيه اليمن من أقصاها إلى أقصاها في أبهى حلل الفرح والاستبشار، ذلك تحضيرا لليوم المشهود لذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في هذا الوقت الاستثنائي، في هذا التوقيت الإيماني، في هذا التوقيت المبارك، تأتي رسائل القوات المسلحة اليمنية، وهي رسائل واضحة قاطعة حاسمة لا مجال معها للشك، يعني أنه من يعتدي، وهذا الكلام دائما يردد على لسان المصادر العسكرية وعلى لسان البيانات أيضا العسكرية الصادرة عن متحدث القوات المسلحة اليمنية، أنه من يعتدي على الأجواء اليمن، الأجواء اليمنية، لن يحصد سوى الخيبة والدمار، وأيضا العمليات المباشرة التي تأتي ردا وانتقاما وثأرا على ذلك. فلا توجد أو لا يوجد هناك خرق للسيادة اليمنية دون أن يكون هناك أن تكون هناك ردود رادعة وردود عملية وردود فورية مباشرة على العدو السعودي في عمقه، كما حصل اليوم طبعا، وكما حدث في العملية المباركة التي نفذتها القوات المسلحة
اليمنية وأعلنت عنها صباحا. العدو السعودي جاء واخترق الأجواء وانتهك الأجواء اليمنية تحديدا في أجزاء من محافظة صعدة وحجة شمالي اليمن، وجاءه الرد، جاءته الطائرات، عدد هذه المرة بعدد من الطائرات المسيرة، وفق ما حكى مصدر وتحدث مصدر لوكالة الأنباء اليمنية سبا. فإذا هناك عمليات واضحة وعملية ردع، وبالمناسبة العدو السعودي يحاول أن يخفي حقيقة المصائب التي تلم به على مستوى اقتصادة وعلى مستوى أيضا السمعة، على مستوى في الجانب المادي والجانب أيضا المعنوي. وفي الحقيقة مهما حاول العدو إنكار أو يعني إظهار تحمل الضربات أو أنها أو أنه لم يتأثر بها، في الحقيقة كما ذكرنا في أوقات سابقة الأقمار الصناعية تأتي تفضح وتوضح حقيقة الأمر، توضح وتؤكد أن الطائرات المسيرة وأن اليمني مر من هناك، من ذلك، من تلك الأماكن التي تم استهدافها، وكما توضح الخرائط وأيضا صور الأقمار الصناعية. فإذا نحن إذن أمام عمليات نوعية، عمليات متصاعدة، وهذه الأيام تكثر وتتصاعد أكثر ببركة المولد، ببركة الصلاة على محمد وعلى آله.

طيب نبدأ مستمعينا بتناول تفاصيل هذه العملية العسكرية التي نفذت صباحا، وهي عملية معلنة، ويبدو أن هناك عمليات نفذتها القوات المسلحة اليمنية ولكن لم يعلن عنها بعد كما يبدو، لأنه مصادر العدو تتحدث عن استهدافات متفرقة على مستوى عمليات برية وأيضا هناك عمليات بحرية، لكن لا يوجد هناك إعلان رسمي حول ذلك. ما بين أيدينا هو تصريح لرسمي طبعا عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا، حيث أكد صباح اليوم الثلاثاء أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت بفضل الله وتوفيقه من تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مصفات أرامكو الحيوية في منطقة جيزان، استهدفت بعدد من الطائرات المسيرة. المصدر العسكري في تصريح خاص لوكالة سبا أكد أن ضربة المصفاة جاءت ردا مباشرا وحاسما على خروقات العدو السعودي واختراقه الأخير للأجواء اليمنية في محافظتي صعدة وحجة. المصدر أكد أن الإصابات كانت بحمد الله دقيقة ومباشرة بفضل الله، محققة أهدافها الميدانية والتكتيكية بنجاح نوعي ونجاح واضح. بالنسبة لأبعاد هذه العملية العسكرية أو نقول المعادلة العسكرية على مستوى الرد المباشر وعلى مستوى كسر الحسابات التي كان يعول عليها العدو السعودي، بالنظر إلى التحشيدات العسكرية والدعم اللامحدود الذي رأيناه وتابعناه في مختلف الجبهات الداخلية، كان العدو ينظر إلى هذه التحشيدات على أنها مأمن وملاذ وبديل يعني للضربات والاستهدافات التي كان يكررها واعتداءاته التي كان يكررها بالطيران سابقا، فظن أن التحركات الميدانية ستنقذه من هذا الغرق ومن حالة الغرق التي هو عليها الآن. المتابع مستمعينا المتابع لمسار العمليات العسكرية اليمنية منذ أسابيع وصولا إلى اليوم يدرك جيدا أن عملية اليوم هي تأتي امتداد لذلك، بل وهي تطور، أصبح هناك تطور. خلال الأيام الماضية كان المصدر يعلن عن إصابة طائرة مسيرة لهدفها، اليوم نحن نتحدث عن عدد من الطائرات المسيرة. طبعا هذا ليس جديدا أو حدث بحد ذاته أن استخدام عدد من الطائرات المسيرة، هناك عمليات أيضا سابقا أو في وقت سابق نفذت فيها عدد من الطائرات، طائرات السلاح الجوي المسير وأيضا صواريخ بالستية، هذه العمليات كانت برية وهناك عملية أيضا بحرية. لكن يعني لافت أنه هذا الإعلان هو يأتي لترسيخ المعادلة التي تحدثت عنها المصادر خلال الفترات الماضية على مستوى ترسيخ معادلة الرد، وأنه أي انتهاك سيقابل برد واضح وفوري في نفس الوقت، ولا زمن أنه الاحتفاظ بحق الرد وسنضرب في الزمان والمكان المناسبين. الآن نحن نتحدث عن بنك أهداف واسع للقوات المسلحة اليمنية أمام القوات المسلحة اليمنية، بمجرد أن تخترق الأجواء اليمنية، لا أقول هنا تكسف وترتكب المجازر بقدر ما نقول اختراق الأجواء اليمنية لأهداف طبعا معادية. القوات المسلحة اليمنية هنا في صنعاء ترد مباشرة وتجدد التأكيد أنه زمن السكوت عن الانتهاكات قد انقضى وإلى غير رجعة، أي أنه محاولة المساس بالسيادة واختراق الأجواء في صعدة أو في حجة أو في أي شبر من الأرض اليمنية، ذلك ستواجه تلك الخروقات والانتهاكات، ستواجه بضربات موجهة مباشرة تطال عصب الاقتصاد والمنشآت الحساسة للعدو السعودي مباشرة، والعملية اليوم تؤكد ذلك وتثبت ذلك، إضافة أيضا إلى العمليات الماضية، وربما هناك عمليات لم يعلن عنها بعد ولكن وصلت إلى أهدافها ومعها وصلت الرسائل. ضربة اليوم بالمجمل هي تأتي في سياق متكامل، يعني لأنه تتكامل مع بقية العمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية باستهداف التحشيدات
في المخا، في مأرب، وفي أماكن أيضا وجبهات مختلفة. كما تبدو الصورة وكما يبدو المشهد، هناك جاهزية متكاملة وعالية أيضا من كل يعني على مستوى كل الجبهات والتحركات. القوات المسلحة اليمنية أظهرت هذه الجاهزية بدءا من تفكيك تحركات العدو، تحركات الاستخباراتية، وكذلك رصد تحشيداته في البر وفي البحر، وصولا إلى استهداف سفن الإنزال والزوارق الحربية في البحر الأحمر، كما تم الإعلان عن ذلك أمس، وصولا إلى عمليات اليوم ضرب المنشآت الاقتصادية في عمق أراضي العدو السعودي، وهي إذن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وهذه المعادلة يعني لا نتحدث عنها يعني باعتبارها أو وصفها شعار مرحلة نردده دائما في حديثنا، هذا الشعار ترجم عمليا في واقع الميدان وفي واقع المعركة، وكانت النتائج مكلفة ومؤلمة، مؤلمة يعني بشكل كبير وإلى أبعد حد، أبعد مما تتصورون. هذه العمليات وهذه الضربات وهذه المعادلة أثرها وقعها على صانع القرار في الرياض، في العدو السعودي، كبيرة وواسعة ومربكة، حقيقة هي مربكة، أربكت كل الحسابات. العدو كان لعلمكم كان يتحدث وكان يحضر، كان يحضر لتصعيد شامل يشمل كل الجبهات، وكان ذلك مشهود واضح، كان حتى معلن على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني حتى لدرجة أنه خلاص باقي فقط يضعون اللمسات الأخيرة. كان يعني أو من هو في الرياض أوحى ربما هذا المقترح، ربما هم من الصهاينة والأمريكيين واليهود، أوحوا إلى السعودي وقالوا له أن تضرب هذه الجماعة وهذا الشعب وهذا المجتمع وهذا الكيان وهذا الدولة أو ما سمونا يعني ما يهم من إيش، أن تضربهم منذ 2015 وصولا إلى اليوم بالطائرات الحربية، يعني أكثر من ربع مليون غارة جوية، فلم تستطع أن تؤثر، لم تستطع أن تؤثر في قدراتهم ولا في تحركاتهم، ولا يمكن يعني ما قدرناش نوقف تحركاتهم ومشاريعهم. ما هو الحل؟ الحل العبقري والحل السحري، استخدام المستخدم كما يقال، استخدام المرتزقة، استخدام المرتزقة من الداخل، ضخوا لهم، دعموهم بالريال السعودي وباليمني وبالأسلحة وبكل شيء، منحوهم كل شيء، يعني جالسين كانوا يعدوا العدة، وكانوا يظنوا أنه إحنا غافلين عن ما يحصل في الواقع، في واقع في الأرض اليمنية. وفي الحقيقة لم نغفل يوما واحدا، لم تغفل القيادة الثورية والقيادة الجهادية والقيادة الوطنية، لم تغفل لحظة واحدة عن هذا المسار، المسار التحرري، مسار الاستقلال، حتى وهي في قلب معركة إسناد غزة كانت الحقوق الوطنية حاضرة وموجودة في خطابة السيد، وكانت نصائح أيضا وتحذيرات موجهة للعدو السعودي، لكنه استمر في غيه وفي إجرامه وفي تكبره وفي غدرسته، واستمر في أن يكون الأداة الوظيفية في يد الأمريكي واليد الإبستيني والصهيوني. ولذلك جاءت بعدها، بعد إقامة كل الحجج، جاءت هذه التحركات الرادعة التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية، فكانت المربكة، فكانت مربكة بحق وحقيقة. فلذلك كانت يعني بعد أن كانوا يتحدثون سابقا، تحدثوا عن أنه المعركة تفصلون عنها أيام على أساس، وصنعاء قريبة، ومن هذا الخبيرات والمجابر اللي بنسمعها من أكثر من 10 سنوات، بعد أن كانوا يتبنوا هذا المسار. وبالمناسبة هم لم يعودوا إلى هذا الخطاب، وهم الذين لم يتخلوا عنه، يعني كان هذا فقط يعني ما يستطيعون اتقانوا وفعلا، يعني فقط الوعيد والبقبقة في وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، صنعاء يعني قاب قوسين أو أدنى من تحريرها، هكذا يزعمون. صحيح دعموهم بالطائرات المسيرة، دعموهم بالتحشيدات، بالأسلحة، بالأموال، وتشكيلات قتالية أيضا حاولوا يستقطبوا من مختلف المناطق هناك، يعني نسميهم مرتزقة، نسميهم أدوات، مخدوعين، مغرر بهم، أيا كان، حاولوا أن يحشدوا، لكن القيادة هنا في صنعاء كانت حكيمة
ورصدت تلك التحركات، وكانت الضربة القاسمة الضربة الاستخباراتية المربكة، ولذلك اليوم نراهم يلجؤون إلى نغمات جديدة يبتكروها. فعموما بعد أن كانوا سابقا يتبنوا هذا المبدأ، اليوم منطقهم مختلف تماما، وعادوا إلى مربع سابق أيضا وفق التوجيه السعودي. لكن بالمجمل القرار اليمني تخف ولا رجعة عنه مطلقا، ونحن نعرف جيدا والقيادة تعرف جيدا تبعات هذا القرار ومقتضيات هذا القرار مسارات هذا القرار، ونعرف جيدا ما هي الخطوة القادمة والخطوة التالية واليوم التالي. فلذلك ما على العدو إلا أن يا إما ينفذ بجلده على مستوى منهم يقاتلون في صفوف العدو، وإلا فسيناله ما ينال ما نال المرتزقة من قبل. وقبل أن نطلع الفاصل وعلشان فقط تتضح صورة أكثر، العدو خلال الفترة الماضية يعني ناله منا ومن البأس اليمني ضربات نوعية ونوعية جدا، ولكم ما تتخيلوا حينما يظهر العميد يحيى سريع ويعلن عن عمليات نوعية، أثر هذه العمليات بالعشرات عشرات وأحيانا مئات القتلى والجرحى. يعني عمليات نوعية، عمليات أربكت حسابات أشهر من الإعداد والتجهيز، مربكة. يأتي اليوم العدو يحاول أن يرمم الصورة النمطية أو الروح المعنوية له للمقاتلين معه من المرتزقة. فالعدو السعودي زود المرتزقة بطائران بطائرة مسيرة، طيران مسير، فيأتي يستهدف مثلا أحيانا قد تكون إما حقيقة أو قد تكون هي يعني منسوخة من مشاهد في الصومال وفي أماكن أخرى يعني ليست حقيقية، فيبث هذه المشاهد على أساس الاستهدافات مقاتلين على الأرض واستهدافات طقومات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. والعدو رجع واستعاد الروح المعنوية، تكلم عن روح معنوية كلها هلامية، كلها وهمية. يعني اليوم العدو والمرتزقة، شوفوا مثلا الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تابعين للمرتزقة بيتباهوا بضربات استهداف مثلا مجاهد أو استهداف طقم، وقد تكون كما قلت لكم قد تكون ربما حقيقية أو قد تكون، وهذا هو الأرجح، أنها منسوخة من مشاهد في الصومال مشي في اليمن ومشاهد في أماكن أخرى. فهؤلاء المرتزقة يقومون بتبني هذه العمليات ونشرها على أوسع نطاق، والحديث عن بطولات وعن مؤشر من مؤشرات الانتصارات الكبرى التي ينفذها المرتزقة. ولو نجيب المقارنة العملية يعني أين أكبر من حيث العدة والعتاد والخسائر والضربة وأثرها؟ هل الضربات اليمنية التي نفذت بطيران يعني بطائرات عدد من الطائرات المسيرة واستهدف وأيضا عدد من الصواريخ البالستية وضربات هدف، يعني نتكلم عن مركز قيادة ونتكلم عن تجهيزات عسكرية قتالية، نتكلم عن معدات أيضا معدات عسكرية، هل باعتقادكم يعني أين الأهم والأكبر؟ الأهم بدون شك عملياتنا وضربتنا لأنها نوعية ولأنها أرجعت العدو والقوات التي كانت تستعد لتقدم وتنفيذ أجندة سعودية معينة أرجعتها للوراء أشهر عدة، لا يستطيع العدو إعادة بناء هذه القوات من أول وجديد حتى ولو ضخ كما ضخ، يعني لا يستطيع إلا بعد يعني خمسة أشهر كحد أقصى، وفي حال أنه هناك جهوزية عالية يعني لإعادة يعني بناء ما فقدوه، هذا في أسوأ أو في أحسن الحالات. لكن الفارق يعني ضربتنا أكبر وأقوى أكيد، والفارق أنه لا توجد ليست هذه موثقة، هي ليست موثقة، عملياتنا وضرباتنا ليست موثقة بالصوت والصورة كما يعمل المرتزقة والذين يتباهون بعمليات سكاد قذائف معينة من طائرات مسيرة على أهداف في الأرض تستهدف طقم أو تستهدف حتى مقاتلين يعني فرديين. ف
فانظروا فقط إلى أي مستوى ذهب العدو السعودي وذهب المرتزقة إلى تلمي إلى لملمة الروح المعنوية المفقودة، الروح المعنوية. لكن السؤال يعني إنه هل سيستطيعون بهذه الضربات أو بهذه المشاهد، هل سيستطيعون بهذه المشاهد أن يستعيدوا ما فقدوا في الميدان، أو أن يعوضوا أثر الضربات اليمنية فيهم وفي عدو وفي سيدهم؟ لا، لن يستطيعوا. لو نشروا من هذا المشاهد 100,000 مقطع مصور من طائرة مسيرة، لا يمكن.

0: طيب أمام هذا المشهد مستمعينا ولعلمكم يعني في الحقيقة العدو السعودي في حالة تخبط كبرى و يعني غير مسبوقة. صحيح أنه يحاول أن يكابر ويحاول أن يدعمم يهمش الضربات، يحاول أن يدفع بالمرتزقة لأن يتحدثوا حول مواضيع معينة ويطرق أبواب. نحن يعني كلامنا واضح على أمام أي وساطة من الوساطات، المجال مفتوح كما جعل لسان رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، المجال مفتوح لأي مفاوضات. لكن يكون في بال الجميع أي مفاوضات احنا بنديها لهم من البداية، وعنوان رئيسي منشد عريض، أي مفاوضات لا تكفل للشعب اليمني حقوقه ولا تتضمن رفع المعاناة ورفع الحصار وضرب القوات الأجنبية ودفع المرتبات وهذه التفاصيل المتعلقة بالثروات وبالأشياء السيادية، إذا لم تتضمن هذه فشبعنا مفاوضات، أقبنا حجج كثيرة والله العظيم، يعني أتحنا المجال سنوات ثم سنوات وللصبر نهاية. كنا نقول سابقا وكنا نردد في المسيرات وفي الأحاديث وفي البرامج صبر اليمني سينفد، اليوم نقول خلاص إلى هنا وصلنا إلى النهاية، الصبر نفد. واتقي شر الحليم إذا غضب كما يقال، ولذلك نحن لا نتحرك هنا طمعا في يعني هكذا راغبين في عداوات، ننشأ عداوات معينة يعني هكذا غاوين عداوات وحروب، لا، احنا نتكلم من منطلق مظلومية، من منطلق مظلومية. ولو جلسنا وأفردنا المساحات الإذاعية والتلفزيونية والإعلامية كلها للحديث عن هذه المظلومية وأشكال جوانب وأنواع المظلومية اليمنية، والله لن يعني مهما فعلنا مهما تكلمنا لن نستطيع أن نوصف حقيقة الواقع وحقيقة ما حل بنا من مظلومية من 2015 وصولا إلى اليوم. هناك جرائم مباشرة وهناك غير مباشرة، والجرائم غير المباشرة لا أعتقد ولا أظن أن هناك بيت يمني واحد سواء ممن يستمعون إلي في هذه الأثناء أو غير المستمعين، سواء من الساكنين هنا في المناطق الحرة أو في حتى عند مناطق المرتزقة، لا يوجد بيت واحد، لا يوجد فرد واحد لم يتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر من هذا العدوان الغاشم الذي شن على اليمن. الجميع تأثر، اليمن يعني يا إما على هيئة يعني فقد عمله، على هيئة الأوضاع، على هيئة الأسعار، وهذا غير المباشرة يا رجل. حتى على مستوى الحالات النفسية زادت بشكل مخيف ومرعب، الحالات الإنسانية النفسية للناس في أغلب الأسر موجود فيها حالات نفسية، يعني كانت شوية بدايتها هكذا يعني جيل بعض الواحد يعني هكذا إذا خزن إذا خدر، الآن زادت الحالات بشكل مرعب وبشكل مخيف. هذه الحالات هي نتاج غير مباشر لهذا العدوان، وإحنا ما بنتبلاش على العدوان أو نعتبره شماعة، لا، هذا الحقيقة وستأتي الأيام وتثبت ذلك. على مستوى أيضا التشوهات الخلقية زادت بشكل أيضا كبير وكثيف، خاصة في المناطق التي كانت تتعرض لاستهدافات متكررة لأسلحة محرمة دوليا في الحديدة وفي حجة وفي صعدة وفي بعض تلك المناطق، توصل إلى المستشفيات والله مشاهد تشيب بالواحد، وكلها من تشوهات داخل الجنين. فعموما نحن نتحرك وننطلق في هذه المعادلة من منطلق مظلومية واضحة، من مظلومية لا تقبل التشكيك، واضحة، أمور واضحة، واضحة وضوح الشمس، لذلك يعني أي وصيد يحاول أن يقنعنا إن إحنا يعني نقدم تنازلات، لا مجال للتنازلات، لا مجال. يعني تقديم تنازلات يعني معناها إن إحنا نفرط في دماء الشهداء، نفرط في في في في المعاناة التي عانيناها خلال السنوات الماضية. وهذه المعاناة نحن قلنا سنعاني في سبيل الله، وفي سبيل أنه ننتقل من واقع إلى واقع مغاير تماما. إذا ما انتقلناش إحنا على مستوى هذا الجيل، على أقل تقدير الجيل الذي بعدنا، المهم والأهم أنه ما يستمرش هذا الوضع، هذا الوضع المأساوي، وضع الوصاية المطلقة على القرار اليمني، لن يستمر. عموما نحن نتحدث اليوم، واستطعنا بحمد الله وبتوفيق الله أن ننقل المعاناة، وبدأنا ننقلها إلى عمق العدو السعودي، إلى عمق العدو السعودي اليوم. وتخيلوا شركات النقل أو التأمين البحري بتتهرب وترفض أن تؤمن على السفن السعودية جراء الضربات اليمنية، جراء الضربات اليمنية. اليوم العدو السعودي منبوذ، اليوم العدو السعودي يحاول أن يهرب. تخيلوا أنه حينما يعني يحاول أن ينقل بسفينة يهربها تهريب يعبي تهريب، وهذا طبعا فضل من الله سبحانه وتعالى أنه أجبرنا العدو السعودي المتغطرس إلى أنه يمارس يعني حيل التهريب ليهرب ويستطيع أن يبيع نفطه، يهرب من سفينة لا سفينة ويرفع أعلام سفن أخرى خوفا وهربا من الاستهداف اليمني، وهو يدرك فاعلية القرار اليمني وفاعلية الضربات اليمنية. والأيام الماضية كانت واضحة بما حملته من مفاجآت بالنسبة للعدو. عادل معه ما يسمعنا مادة في تخدم الموضوع، نستمع.
1: استئناف تشغيل مصفات جيزان لم يعد قرارا بيد أرامكو، بل بات قرار الاستئناف وتمديد الإغلاق بيد القوات المسلحة اليمنية، ذلك أن المصفات باتت مع ضربة عسكرية أو كل جرعة دورية بعد كل انتهاك سعودي للأجواء اليمنية. في جديد العمليات أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مصفات أرامكو في جيزان بعدد من المسيرات ردا على اختراق الأجواء اليمنية في حجة وصعدة، في عملية هي الرابعة ضمن مسار تصاعدي بدأ من 27 يوليو، تلتها عمليتان في 19 أغسطس. انتخاب القوات المسلحة لهذا الهدف لم يكن أمرا اعتباطيا، فالمصفات تعد من أهم المشاريع الاقتصادية العملاقة في السعودية، وينظر إليها بوصفها ركيزة أساسية من ركائز البقرة الحلوب أرامكو لدعم الاقتصاد السعودي، وكمحرك مستقبلي للاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة. وقد صممت المصفات لإنتاج البنزين والديزل والبرازيلين والطاقة الكهربائية والغازات الصناعية. في التأثير والتداعيات ألحقت العمليات اليمنية أضرارا جسيمة مدمرة ومكلفة بعدد من خزانات مصفات أرامكو بجيزان. ليس الأمر مجرد تكهنات، فالحقائق تتوالى تباعا بتأكيد الوكالات المتخصصة وتوثيق الأقمار الصناعية. وتحت وطأة العمليات اليمنية وتأثيراتها، اضطرت شركة أرامكو إلى تمديد استئناف التشغيل من 15 من الشهر الجاري إلى 30 منه، وربما تضطر للتمديد أكثر ما استمرت الخروق السعودية والانتهاكات للأجواء والردود اليمنية، مع أن خبراء ومراقبين يستبعدون إمكانية استئناف التشغيل في أقل من نصف عام نتيجة الأضرار البالغة في دورة التغويز المركبة ومنطقة خزانات النفط ووحدة الإصلاح التحفيزي. التداعيات لا تقف عند حدود هذه المنشأة بطاقتها التكريرية البالغة 400,000 برميل يوميا، بل تتعداها إلى ما هو أبعد وأعمق في عظم الاقتصاد السعودي وشرايين إمدادات الطاقة. تثبت القوات المسلحة إذن معادلة عسكرية مفادها. أجواؤنا ليست للنزهة، وثمن انتهاك السيادة أيا يكن سيكون باهظا ومكلفا. وفيما يواصل اليمن عملياته الدفاعية، فإن السعودية تعاظم كلفتها بغرورها في ظل بنية تحتية تبدو أكثر هشاشة وانكشافا، وتبدو معها محدودية القدرة السعودية على احتواء أضرار العمليات اليمنية وتداعياتها. على أن ما يحصل اليوم ينذر بما هو أسوأ وأشد ألما في الأفق إن استمر النظام السعودي في طغيانه وكبره وعتوه. وصنعاء دائما ما تحذر وتكرر التأكيد بأن كلفة التصعيد أكبر من كلفة السلام.

استمعنا إذن مستمعينا إلى جانب من هذه التداعيات وجانب بما ألم بالعدو السعودي من هذه الضربات ومن هذه العمليات ومن هذا الإقدام اليمني. والمعطيات كلها تؤكد, سواء معطيات برية أو بحرية, تؤكد أن النظام السعودي بات يتخبط في مأزق استراتيجي مظلم, وهذه ليست مبالغة. كل رهانات العدو السعودي فشلت, لا التحالفات الإقليمية لا والدولية أيضا, هي لم تستطع عن حماية المنشآت الاقتصادية الحساسة من الضربات اليمنية, ولا الأدوات والتحشيدات المحلية كانت قادرة على تغيير قواعد اللعبة أو الميدان, وهذا ثبت عمليا في الواقع. وبالعودة إلى عملية اليوم, العملية الصباحية التي استفتح بها اليمنيون يومهم باستبشار عملية استهداف مصفات أرامكو, هذه العملية بعثت رسالة جديدة أيضا, ورسالة مكررة ربما للعدو السعودي بأنه لا مجال للمناورة, لا خيار للهروب من الاستحقاقات العادلة للشعب اليمني. العدو السعودي أصبح عاجز عن حماية عصبه الاقتصادي. نحن نتحدث عن شركة أرامكو. العدو السعودي دفع بأدواته إلى المحرقة أيضا, ولذلك العدو وجد نفسه عالق فوق الشجرة, لا هو قادر على حماية أجواءه وعمقه, ولا هو قادر على الهروب من الملاحقة العسكرية اليمنية التي تطال تحشيداتها وتحركاتها أينما كانت. بالفعل العدو في حالة تخبط كبيرة, ونحن ما علينا أمام هذا المشهد إلا أن نستمر فيما نحن فيه دون أن نرأف بالعدو لحظة واحدة. هو عدو أصبح يصنف أو مصنف ضمن الأعداء في خانة الكفار, في خانة اليهود, في خانة طغاة العصر. صحيح أن العدو الأمريكي والصهيوني يريد لنا أن ندخل نحن والعدو السعودي في حالة صدام وخلاف, ويعني يبقى هو يتفرج, لكن نحن أقمنا الحجج كلها, نصحنا, حذرناه, سكتنا فترة طويلة وقلنا له, وضحنا له ذلك عمليا. يا سعودي يا يهودي, اليهودي سيدك يريد لنا أن ندخل نحن وأنت يعني في حرب في استنزاف, ويبقى هو يتفرج من بعيد. فخلينا على أقل تقدير يعني خلينا احنا وياه, لا تسخر نفسك كأداة له. والعدو السعودي رفض لأنه يعرف ماذا يعني ذلك, هو يدفع ثمن بقائه على العرش على هيئة عداوات على اليمن وعلى مختلف الشعوب العربية والإسلامية. فعموما اليوم ليس أمام العدو السعودي المتكبر والمتجبر, ليس أمامه اليوم كما أكد أمس تقريبا في تصريح لمجلس الوزراء, ليس أمامه سوى الانصياع لمطالب اليمن, للمطالب العادلة, وهي تتمثل في إنهاء العدوان, رفع الحصار الشامل, دفع مرتبات الموظفين, تعويض أضرار الحرب, وأي تفكير كما جاء على لسان أو في تصريح أمس لمجلس الوزراء برئاسة الأستاذ العلامة محمد أحمد مفتاح القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء, أي تفكير في التصعيد أو الاستمرار في المماطلة لن يجلب للعدو السعودي سوى المزيد من الاشتعال في كل مفاصل اقتصاده الحيوية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية لجمال.

صلوات الله على محمد وعلى آله. بالفعل أجواء إيمانية محمدية نورانية نعيشها هذه الأيام. وحقيقة مستمعينا الأكارم ما يتجلى اليوم من انتصارات ميدانية ومن ضربات مسددة في عمق العدو السعودي هو لا ينفصل أبدا عن الحالة الإيمانية والحالة التعبوية أيضا الشاملة التي يعيشها شعبنا اليمني العظيم، بالتزامن مع مع هذه الأجواء ومع الاحتفالات الجماهيرية، مع الاحتفالات في المؤسسات وفي القرى وفي المنازل وفي المدن في كل مكان، الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. ويأتي أو في ظل ذلك يأتي هذا التأييد الإلهي ليكون هو شاهد حي على أن الشعب اليمني أول المتمسك بنبيه الخاتم وبمساره أيضا وبنهجه. فذلك هو سر، هذا هو سر قوة الشعب اليمني وسر صموده وسر أيضا هذه الانتصارات المتوالية ومتتالية التي نعيشها هذه الأيام. فإذا هي بالفعل بركات المناسبة المباركة، بركات التعظيم لصاحب الذكرى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، هذا الشعب الذي يملأ الساحات ويملأ الميادين طيلة العام نصرة لغزة ونصرة أيضا لقضايا الأمة واستنكارا للإساءة للمقدسات وحياء أيضا لمثل هذه المناسبات، لمناسبات دينية ومن ضمنها وعلى رأسها أم المناسبات وأقدس المناسبات ومناسبة المناسبات، مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. الشعب اليمني وهو يحضر وهو يحتشد كما رأينا خلال السنوات الماضية وسيحتشد أيضا بشكل لا نظير له من بين كل الشعوب العربية والإسلامية. هذا الاحتشاد وليس استعراضا، ليس رياء شكليا، إنما هو تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو نفسه هذا الشعب الذي يجدد تمسكه بالنهج المحمدي بالمسيرة القرآنية وبالنهج القرآني، هو نفسه هذا الشعب الذي يرفض الخنوع والذي يتجه نحو تصنيع سلاحه والذي يقصف عروش المستكبرين. ونحن حينما نتحدث عن ونربط ما بين الجانب الإيماني والموقف يعني هذا الموقف الإيماني والموقف الميداني أيضا نسميه، وهذا يعكس المفهوم الحقيقي للرسالة المحمدية وهي رسالة الحق، رسالة العدل ورسالة الجهاد في مواجهة الظلم والاستكبار. عمليا نحن لا نرفع شعارات شكلية ونزعم وندعي أننا يعني من أنصار النبي وأننا من أنصار الرسالة المحمدية وأننا مسلمين وأننا مؤمنين، وفي ظل الاختبارات الميدانية نفشل أو يكون لنا آراء مختلفة. لا، هذا ليس دينا. فمن يتمسك بالنهج المحمدي قولا وفعلا عمليا تجده يناصر أبناء غزة بكل ما يستطيع. وهذا من نافلة القول أن نقول هذا الكلام يعني، لكن للأسف دفاعنا المرتزقة ودفاعنا دفعتنا الأنظمة المطبعة العميلة الخانعة إلى أن نقول هذا الكلام على سبيل التأكيد، من نافلة القول أن نقول أنه من هو مسلم حقيقي، من يحمل في قلبه وفي جوفه وفي فؤاده يحمل الرسالة المحمدية ومتشبع أيضا بالمفاهيم والمضامين والتوجيهات القرآنية، من هو في هذا المسار وفي هذا الموقع يعني دايركتلي مثل ما يقولوا يعني اوتوماتيكي، ما تحتاج أي جهد يعني تفكير، من هو هكذا هو مناصر الغزة، هو يستنكر الظلم في كل مكان، لأنه فطرتك الإنسانية أولا وفطرتك الدينية وقيمك ومبادئك الدينية المحمدية الإسلامية القيمة تحتم عليك أنك تناصر المظلوم في كل مكان،
تحتم عليك أنك تستنكر، أنك تستنكر وتندد أيضا بمن يسيء إلى أي رمز من الرموز الإسلامية أو أي مقدس من المقدسات الإسلامية، كان مكة المكرمة أو كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو كان المصحف الشريف أو أيا كان. يعني أنا أدعي وأزعم أننا مع القرآن الكريم، وفي الأخير وفي الواقع يهان القرآن الكريم ويحرق ويمثل به وأنا بنفرج ولا يحرك فيني شعرة واحدة. عيب، عيب الكلام، عيب هذا التناقض وهذه حالة المفارقة ما تحصلش، ما تحصل إلا في من، في من هو منافق، في من في الممثلين، في يمثل هكذا، يعني عفوا لا نسير الممثلين، لكن في من يزعم أنه مسلم وهو في الحقيقة ما ليس بمسلم، في من يزعم أنه يعني مع الحق ومع القرآن ومع المدري إيش ومن هذا المجابر، وهو في الحقيقة أبعد ما يكون، أبعد ما يكون عن هذا المسار، وهو في الحقيقة في المسار وفي الطريقة وفي المنهج وفي المسلك الذي أرادوا له الأعداء والذي رسموه له الأعداء بأن يكون هكذا، إمعة، أن يكون إمعة مجرد فقط حاد، يعني مجرد سلوكيات شكلية، دين شكلي تخبطي هكذا، يعني طقوس تعبدية محددة مفرغة من مضمونها على مستوى إذا كانت صلاة أو زكاة أو ما بزكاة ما بزكوش أو كانت أيا ما كانت، يعني حتى الحج والعمرة كلها طقوس تعبدية بس. طيب الطقوس يعني إذا كنت أنت بالفعل مسلم ومؤمن هذا يدفعك، يعني الصلاة تنهى عن الفحشاء صح، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر،

الكلام بالعقل. يعني مش معقول أنت إذا أنت تحب شخص مثلا في حياتك هتسعى إلى أنك تقدم له هدايا، تسعى إلى أنه تشوف إيش المناسبة الذي يعني مناسبة زواج تحضر وتكون أول حاضري وتكيرم بما معك وتحتفل به وتديله وتقدم إلى ما لا ذلك. هذا شيء يعني من بديهيات الواقع، ما نتكلمش إحنا على أشياء الآن يعني حاجة متخيلة أو حاجة، حاجة في متناول اليد يعني في متناول العقل كما يقال. لا تزعم أنك أنك تناصر النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وأن تصطف مع مع مع أعداء النبي، عيب عيب الكلام هذا. ولكم أن تتخيلوا يعني بالمناسبة نفسهم هؤلاء الذي بيرفعوا الشعارات اللي بيرفعوها كل سنة بدعة وما إلى ذلك من هذا المجابر، هم نفسهم من بيسارعوا أن يحتفلوا وأن يحيوا المناسبات الدخيلة، الكريسماس، الفالنتاينز، المدريم دريش والمدريم لا يوم ال... وشفنا يعني مشاهد من الوهابين هؤلاء الذي دقنت لا سرته وهو بيخرج وأمام عدسات الكاميرا بيوزع في يوم 14 أكتوبر يوم ما يسموه عيد الحب، هذا بيوزع ورود حمراء للمارة الله والحب على أساس أنه دين محبة، دين سلام، دين مش عارف من هذا المجابر يعني. بينما حينما يأتي الكلام والحديث عن مقام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بنشوفهم لا، تتغير نبرتهم تماما، بدعة وكل بدعة ضلالة والبدعة أسوأ من المعصية ومن يعني ترع لك بترع. فعموما لا مجال إن احنا يعني كما قال السيد حسين رضوان الله عليه زمنا احنا في زمن غربنا يعني لا مجال ل يعني أن يصف واحد في أكثر من صف وقصدون بيتخارج يا بيض يا سود يا حق يا باطل يا جنة يا نار، ما فيش يعني حلول وسط، ما فيش. إما أن تكون مع النبي الأكرم، مع النبي الأكرم ومع ما جاء به من رسالة إلهية وتكون مع الحق وتكون مع فيما يعني يمثله اليوم هذا المحور وهذا الخط الجهادي، خط محور المقاومة، تستنكر المستنكر وتستنكر الأفعال الشنيعة التي يقوم بها ينفذها الأعداء اليهود، وتقف أيضا في وجه اليهود والنصارى في مواجهة المشروع الصهيوني يعني ما يحصل تحديدا في غزة، تكون مع أو يعني ضد هذا المشروع، بالمقابل أيضا تعمل كل ما تستطيع للوقوف مع من يقف في وجه هذا المشروع. وأيضا حينما تحصل هناك يعني إساءة معينة للقرآن الكريم أو أي مقدس من مقدسات الأمة تكون أنت أول الفاعلين أو المتحركين أو المتنبهين أو الحاضرين لاستنكار هذا الفعل بمنشور، بكلام، بتصريح، بخروج ميداني، بإنفاق، بكم بش مشتيت، هكذا واضح الأمور واضحة. لكن أنك تكون يعني دين انتقائي تشل ما حسب مزاجك بس تعبد هواك، هذا خبر ثاني، هذا موضوع ثاني، هذا موضوع ثاني. وعلى مستوى الاحتفال بالمناسبة والبعض يزعم أنه هل الصحابة احتفلوا بالمش عارف إيش، دائما يرددوا هذا الكلام. في منشور كتب أمين الجرموزي قال من حجب وأخفى عن المسلمين أكثر من 520 خطبة جمعة لرسول الله في المدينة المنورة لن يصعب عليه حجب وإخفاء خبر احتفال الصحابة المخلصين والتابعين ومن تبعهم بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالفعل يعني هل نقل إلينا الإسلام؟ نقل القرآن الكريم لأنه محفوظ بحفظ الله، لكن هل نقلت بالفعل السيرة النبوية كما يجب، كما يعني سيرة حقها طبعا بعيدا عن التلفيقات والخبز ولا ظهر رسول الله، ورسول الله منهم براء يعني بريء منهم ومن أقاويلهم. ف
فقال: من حجب وأخفى عن المسلمين أكثر من 520 خطبة جمعة لرسول الله في المدينة المنورة لن يصعب عليه حجب وإخفاء خبر احتفال الصحابة المخلصين والتابعين ومن تبعهم بمولد رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا يعني. لكن يبقى هناك خط جهادي، خط متصل مباشرة من هذا الزمن إلى ذلك الزمن، خط واضح، من يريد الحق ومن يستبصر ومن يبحث عن الحقيقة سيهتدي حتما إلى هذا الطريق، ويعرف أنه أتباع هذا الطريق ومن يمضون في هذا الطريق ومن يعيشون في هذا الطريق يعرف حقيقة أنهم هم بالفعل من يمثلون النهج المحمدي القويم. وإحنا ما إحناش في زمن الآن تصت على الجميع، الأمور واضحة يعني، الذي يبحث عن الحقيقة سيهتدي إلى الحق، سيهتدي. ليش؟ لأنه أفعال الحق وأهل الحق واضحة، وأفعال أهل الباطل واضحة. هناك معك الآن مجموعة من النماذج، معك مجموعة من الأمثلة، مجموعة من الاختبارات سميها، هناك من يفشل فيها وهناك من ينجح عمليا، ما فيش مجال للتمثيل. وشلال لك أطرف مثال غزة مثلا، شلال لك أطرف مثال المقدسات الإسلامية، يعني اعتبرني واضحة. من بيستنكر اليوم ما يحصل في غزة؟ ومن ناصر أهل غزة عمليا؟ عمليا، مش مجرد يرفعونها شعارات وغزة تنزيف ومش عارف ايش من هذا المجابر ولا جيوبهم يعني، كما كانوا خلال السنوات الماضية، ولما جاء الصدق ولا شفنا لهم خبر ولا شفنا لهم أي تحرك، كانوا فقط يتاجروا باسم غزة وباسم الأقصى وما إلى ذلك. المقدسات الإسلامية تتم الإساءة علنا وبشكل متكرر للرموز المقدسة الذي يفترض أنها مقدسة لملياري مسلم، يعني عدد مليار مسلم، عدد كبير يعني، عدد مهول في العالم. أين الاستنكار؟ أين الفعل؟ أين ردة الفعل؟ أين التحرك العملي؟ أين الجهاد؟ أين الفعل الميداني؟ حتى بأشكال في متناول اليد، تكلم عنها السيد عدة مرات، على مستوى المقاطعة الاقتصادية يا أخي، قاطع يعني. أنت يعني لما تصير سوبر ماركت سوق بقال، بدل ما تشتري الحاجة يعني لا تشتريش هذاك المنتج الذي بتشوف أنه ينتمي إلى يعني جنسية الدولة والنظام التي تشجع على الانتهاكات وتعتبرها على أنها حرية تعبير، قاطع. وهناك دعوات يعني في هذا الإطار، تحرك يكون لك موقف، لكن طنما وأكلا كأنه في البلسة بلس، ولا لهم مش دخل، كأنه ما لهم دخل. هل هذا هو دين؟ لو كان النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عايش بيننا اليوم، يعني برأيكم هكذا واحد يفكر مع نفسه، برأيكم كان عايز يفكر يقول من هم الفئة ومن هم الجهة أو المحور الناس اللي بيتحركوا في التحركات الصحيحة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هل هو الآن راضي على تحركات النظام السعودي أو على أي نظام من الأنظمة العربية المضبعة؟ راضي على ما يحصل؟ ما هي مستحيل يعني، مستحيل يرضى بالنظر إلى سيرة الرسول وإلى إلى إلى إلى مسيرته وإلى منهجه وإلى تاريخه، يعني مستحيل الكلام هذا يحصل. تخيلوا قبل ما نصلي على النبي الأكرم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم بالفاصل يعني، تخيلوا وهذا الكلام دائما هو مكرر لكن نعيد الذكر يعني، تخيلوا ما هو موقف النظام السعودي من المولد النبوي. علماء البلاط ايش بيقولوا عن المولد؟ بالخط العريض بدعة، يعني مع تشديد العين، بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إلى آخر الدويم والوشيش والهجيج، بدعة تمام. أينهم هؤلاء المبدعين من حفلات المجون والولو إلى آخره يعني، التي تحصل في أرض المملكة، في أرض الحرمين الشريفين، في أرض مكة، في أرض، أينهم من هذا كله؟ هذه ما هي بدعة،
هذا ترفيه، هذا مما يدعوهم دينهم الوهابي. والكلام هذا هو مكرر صح انه طيلة السنة، لكن تخيلوا، ولهذا رسالة احدى الفنانات اللبنانيات يعني ستقيم حفلا نوعيا وكبيرا وجماهيريا، وهي عرفت بالدعارة يعني معروفة ومشهورة عنها، مغنية وفنانة على أساس لبنانية. هذه الأيام سيأتي بها النظام السعودي من جديد وتغني في أيام المولد في في في في أرض في أرض يعني يفترض أنها أرض المقدسات، يعني أنها مقدسة عن هذه القاذورات. يعني تخيلوا المصطفى الآن أني الصف أني سير، يعني شوفوا إحنا من بنحارب من بنواجه، ما يعني مواجهتنا مش مجرد مواجهة سياسية عسكرية بيننا إحنا ونظام سعودي، لا أمانة أبعد من ذلك. هؤلاء شوهوا بالدين المحمدي، هؤلاء جاءوا منذ البداية، منذ أن زرعتهم بريطانيا دين وهابي، دين يخدم العدو الصهيوني، دين لو لم توجد هذه الغدة السرطانية، وأتحدث هنا عن النظام السعودي، لو لم توجد لكانت احتلت موضوع فلسطين، احتلته منذ زمن بعيد، من وعاد الصهاينة وقطعان الصهاينة المغتصبين يحاولوا بيفكروا تفكير أنهم يغتصبوا أرض فلسطين المحتلة في الثلاثينيات. وشيخ مؤسس الكتائب، كتائب عز الدين القسام، الشيخ عز الدين القسام في 1900 تقريبا 38 قد كاد أن ينهي الوجود والتواجد الصهيوني حينها، وعدوا ما قد أعلنوش، تم الإعلان عن في الأمم المتحدة واعترفوا به في 1948 بالكيان الصهيوني، وفي أول دقيقة أمريكا اعترفت، أول دقيقة من هذا أمريكا اعترفت بال، وهناك من اعترفوا عبر الرادي، يعني كان عندهم اعترفوا بهذه الغدة السرطانية. وكانت حينها قبل ما توجد في الثلاثينيات كانت هناك حركات مسلحة، حركات مجاهدة، من ضمنها كان مؤسس الكتائب، كتائب عز الدين القسام، الشيخ عز الدين القسام، واستشهد حينها في تلك المعركة عموما. فكان قد كان حسم المعركة، حسمت تماما، واستطاع أن يطرد القطعان المغتصبين حينها التي كانت بريطانيا تؤهلهم وتمهد تخرج من المنطقة و يعني تستبدل تواجدها بهم، بهؤلاء القطعان. فكانت هناك مواجهة فلسطينية جهادية واضحة، وقد كانوا سيتم استئصالهم تماما لولا تدخل الملك السعودي حينها تقريبا عبد العزيز، تدخل وخلاص وضع عندي والأمور سابرة والكذا وال الولدي إلى آخره. حينها يعني صدق الفلسطينيين، قالوا خلاص أمور سابرة يعني وكذا، أمور يلا نشوف كيف الخبر. وحينها أن النظام السعودي اليهودي أنقذ عيال عمهم الصهاينة من الاستئصال قبل أن توجد هذه الغطة وتكبر وهي بهذا الشكل. ونحن هنا لا ما بديش كلام من جيوبنا، نتكلم هنا من التاريخ ونتحدث من مصادرهم هم. وكلنا نذكر تصريح ترامب أكثر من مرة لما قال لو لم توجد السعودية ما وجدت إسرائيل وما بقيت إسرائيل، هكذا قالها صراحة، لو لم يوجد النظام السعودي لما وجدت هذه الغدة السرطانية، دورها دور خبيث، دور وظيفي خبيث أبعد مما نتخيل والله، وأبعد أبعد أبعد ما يكون عن الإسلام وعن المسلمين. هم غدة سرطانية بالفعل زرعت في هذه المنطقة، زرع هذا العدو السعودي في هذه المنطقة، بسط نفوذ على أرض نجد والحجاز، توسع أيضا على حساب الأراضي اليمنية نجران وجيزان وعسير، ويحكم الآن وعلى أساس يقدم نفسه على أنه زعيم العالم الإسلامي.
زعيم العالم الإسلامي. فهذا العدو الذي نحن نواجهه اليوم، فكل عملية تنفذها القوات المسلحة اليمنية في عمقه، كل عملية تنفذها القوات المسلحة اليمنية في وتسات تحشيداتها، نحن لا ننتصر فقط للمظلومية اليمنية، نحن ننتصر للمظلومية الفلسطينية، وننتصر لكل المظلوميات العربية والإسلامية التي بكل تأكيد ساهم فيها النظام السعودي بشكل أو بآخر في خدمة العدو، عدو الأمة، الاستكبار اليوم والذي هو متمثل في المشروع الصهيوني، المشروع الإبستيني. شفتوا الصورة هذيك الذي هي هذا إبستين ومحمد بن سلمان، وإبستين في نفسه في في في غرفته الشخصية، ولهذا دلائل كبيرة طبعا واضحة. الواحد مننا على أساس لو تربط علاقة صداقة مع شخص معين يعني وقدي صداقة كبيرة جدا، يعني نعمل صورة تذكارية صح في تليفون، إذا زادت الصحوبية يعني نخرجها، إذا زادت زادت زادت إلى الأخير، نادرا وهي اليوم تحصل يعني، لكن لو زادت عتخرج صورة وتعلق وتطرحها في غرفتك، صورة أنت وصاحبك ذي، يعني تخيل ما بتطرح صورة هكذا إلا أنت وابنك على أساس تطرحها في المجلس وتعلقها في المجلس. هذا صورة في غرفة إبستين وجدوها محمد بن سلمان وإبستين، هذا صاحب الجزيرة المشبوهة، الجزيرة سيئة السمعة، محمد بن سلمان وهو يقف إلى جوار بعض، إلى جوار هذا إبستين جيفري إبستين، وكل واحد منهما يضع يده على كتف الآخر وهم يبتهجون ويضحكون، والتقطت لهم تلك الصورة، بمعنى ما يشير ذلك إلى تاريخ العريق، يعني التاريخ الخزي والعار الذي كان يجمع بن سلمان ويجمع بشكل عام، هو يمثل الأسرة الحاكمة ككل كأسرة آل سلول في السعودية، وهذا الإبستيني سيء السمعة. ما كانت علاقتهم؟ علاقة كبيرة وعلاقة واسعة. فبرأيكم من من من من قدم هذه أو من كان يمثل هكذا بالنسبة للعدو للإبستيني؟ ما هي الخدمات الجليلة التي قدمها للمشروع الصهيوني؟ بكل تأكيد خدمات جليلة. والعدو السعودي ينظر إلى الكيان الصهيوني ووجود الكيان الصهيوني، يعني مدى بقاء الكيان الصهيوني هو يمثل أيضا أو يشير إلى مدى بقاء النظام السعودي، يعني في حال زال العدو الصهيوني حتما سيزول العدو السعودي، والعكس صحيح. وكلما إذا أزيل العدو السعودي أزيل العدو الصهيوني، قاعدة لا مجال فيها للمواربة. هذا كلام لا نقوله على سبيل الآن العداء، نحن بيدنا نحن والسعودية وفي حرب وما إلى ذلك، هذا الكلام واقعي، وإذا جاء الخبراء والمفكرين والباحثين أنا متأكد أنه سيؤيدوا كلامي، لأنه هذا الاستنتاج جاء من قراءة تاريخية واسعة. لو أزيل العدو السعودي أزيل الصهيوني حتما، لأنه مدى بقاء السعودي هو يمثل ضمان وأمان وحماية للكيان الصهيوني. ولذلك يعني بالمناسبة حماس وحركة حماس كيف هي بالنسبة لنا؟ ننظر إليه حركة مجاهدة أو ماشي، حركة مجاهدة، حركة فلسطينية، يعني لها تاريخ جهادي طويل وعريق وعريض في مواجهة الكيان الصهيوني، صح وبع؟ طيب تخيلوا كيف تنظر السعودية، وهذا الكلام تندارين به، كيف تنظر السعودية، كيف ينظر النظام السعودي إلى هذه الحركة الفلسطينية المجاهدة؟ يعني قصتكم إذا جت رموز الحركة يستقبلهم في قصر اليمامة ويفرشوا لهم البساط الأخضر والأحمر والأزرق؟ لا، والبنفسجي هم يفرشوا على أساس بنفسجي، كانوا يفرشوا على أساس كان مزية للوردة هكذا تنتشر عندهم في الصحراء. عموما السعودية تنظر إليهم وتصنفهم على أنهم إرهابيين وبالخط العريض، يعني بالله عليكم عاد يحتاج بالله عليك واحد يفكر، واضحة. من يقف الآن في وجه المشروع الصهيوني وهم في غزة من أبناء غزة؟ فصائل فلسطينية كثيرة وأبرزها وأكبرها حماس، صح؟ طيب
هناك قيادات من حماس وصلت إلى السعودية محتجزين إلى الآن، وهم مسجونين في النظام السعودي. والسيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك قال احنا معنا طبعا أسرى طيارين سعوديين، احنا مستعدين نبادل بهم قيادات حماس الموجودين والمعتقلين والموقوفين في السعودية، مستعدين نخرج من عندنا طيارين سعوديين وضباط سعوديين بمقابل انكم تخرجوا قيادات حماس. شوفوا على موقف يرفع الرأس، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. هكذا نحن ننظر الى من يقف في وجه العدو الصهيوني، بينما العدو السعودي كيف ينظر الى من يقاتل العدو الصهيوني؟ ينظر اليه على انه ارهابي، ينظر الى اليمنيين على انهم ارهابيين، وينظر الى كل الحركات الفلسطينية على انها كذلك. وكان يعمل ويدفع العدو الصهيوني بأن ينجز، بأن يسرع، بأن يبيد الحركة، حركات المقاومة، أو يبيد غزة ككل. هذا ما كان يأتي في الإعلام السعودي، بل وينظرون، وهذا كلام واضح ومشهود ودائما بنكرره أنه محللين سعوديين ظهروا على وسائل إعلام سعودية رسمية ويتحدثوا ويقولوا من حق اليهود أن يسيطروا وأن يبسطوا وأن يسكنوا أرض فلسطين. لا إيش يا خبرة، لأنها أرضهم الموعودة، حقهم، ما جابكم يا فلسطينيين. تخيلوا هذا المنطق، منطق الإعلام السعودي، منطق النظام الإبستيني، منطق آل سلول. فإذا عاد باقي واحد مع شك هكذا، ولو 1% أنه بالفعل النظام السعودي هذا مع الإسلام والمسلمين، باقي عنده واحد شك ولو 1% أنه يعني أنه النظام السعودي لم يوجد من أجل حماية ظهر الكيان الصهيوني، مستحيل. لذلك اللي نحن اليوم حينما تنفذ كل ضربة باتجاه العدو السعودي، كل ضربة باتجاه عمق العدو السعودي وتحشيدات السعودية، نحن نفرح ونستبشر، لأننا لا نثأر فقط للمظلومية اليمنية كما ذكرت، وإنما لكل مظلوميات الأمة العربية والإسلامية بمن فيها وعلى رأسها المظلومية الفلسطينية.

طيب في ختام هذه الفترة مستمعينا فقط جديد الأخبار والأنباء والأحداث. علماء وخطباء ومرشدو محافظة صنعاء اليوم عقدوا مؤتمرا تحدثوا فيه ولقاء أيضا أكدوا فيه أن المظلومية أو أن مظلومية الشعب اليمني ومعاناته الشديدة في الشمال والجنوب هي بسبب العدوان والحصار السعودي الأمريكي المفروض عليه ظلما وعدوانا وبغيا وإجراما بدون وجه حق منذ 12 عاما. وأكد علماء وخطباء ومرشدو محافظة صنعاء بالقول الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حق مشروع وضرورة حتمية. أيضا من ضمن الأحداث اليوم في غزة العدو الصهيوني ارتكب مجزرة شنيعة. هذه المجزرة هي تأتي امتداد لجرائم ومجازر يرتكبها العدو السعودي أو العدو الصهيوني بحق أبناء غزة. يعني بالمناسبة عدو سعودي وعدو صهيوني واحدي بنفس المسار حتى بنفس النطق. فالذي بيقول عدو الصهيوني أو السعودي وهو يقصد صهيوني فهو ما كذبش وما ولم يخطئ. فعموما اليوم وزارة الخارجية أدانت المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني مساء اليوم باستهداف مقهى في شاطئ غزة مؤكدة تواطؤ الأنظمة العربية هو العامل الرئيسي لاستمرار الإجرام الإسرائيلي. اعتبرت وزارة الخارجية في بيانها أن مجزرة شاطئ غزة تضاف إلى سجل جرائم العدو الإسرائيلي وشددت على أن هذه الجرائم ما كانت لتستمر لولا تخاذل البعض وتواطؤ البعض الآخر من أنظمة المنطقة. وقالت إن من يراهن على الأمريكي ليوقف جرائم العدو الإسرائيلي فهو كالمستجير من الرمضاء بالنار. وأكدت أن الاكتفاء بالإدانات الخجولة لن يوقف جرائم العدو الصهيوني، لافتة إلى أن الأمريكي يوفر لشريكه الإسرائيلي الغطاء لمواصلة القتل اليومي في فلسطين المحتلة. وزارة الخارجية أشارت إلى أن هذه الجريمة وقعت بعد لقاء جمع الصهيوني كوشنر بالمجرم نتنياهو، منوهة إلى أن الجميع ينتظر من الوسطاء والدول الضامنة إلزام الكيان الصهيوني بتنفيذ بنود الاتفاق.

حركات المقاومة الفلسطينية أدانت استهداف مقهى في ميناء غزة، واعتبر ذلك جريمة تكشف سعي العدو لإفشال كل جهود السلام، كما جاء على لسان أكثر من فصيل. والخبر يقول أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء بأشد العبارات الجريمة الصهيونية الجديدة التي استهدفت مقهى في ميناء مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد 6 مواطنين بينهم طفل وإصابة 10 آخرين، مؤكدة أن استهداف المدنيين جريمة حرب تضاف إلى سجل العدو الإسرائيلي الدموي بحق الشعب الفلسطيني. قالت الحركة حركة المجاهدين في بيانها أن أصرار العدو الإسرائيلي على مواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين واستهداف المدنيين والأماكن العامة يؤكد مضيه في حرب الإبادة الجماعية، ويعكس في الوقت ذاته توظيفا متعمدا لدماء الشعب الفلسطيني في إطار الحسابات السياسية الداخلية لإرضاء اليمين الفاشي المتطرف. إلى نهاية البيانات، طبعا كل الجبهة الشعبية أيضا كان لها بيان، لجان المقاومة، حركة المجاهدين، أيضا حماس، كانت لها كل هذه الحركات كانت لها بيان وتعليق على جملة هذه الجرائم والمجازر. أيضا كان لناطق حركة المقاومة حماس تحدث وأدان أدان الجريمة أو مجزرة العدو الصهيوني التي ارتكبها بقصف مقهى في مدينة غزة، والتي أسفرت عن ارتقاء 16 شهيدا وجريحا. وقال متحدث حركة حماس إن جريمة الاحتلال في غزة تمثل استهتارا من الحكومة الصهيونية بكل دعوات الوسطاء والضامنين لوقف إطلاق النار، بما في ذلك دعوة الرئيس ترامب. دعا أيضا قاسم دعا الوسطاء والدول الضامنة والإدارة الأمريكية لإلزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار وخريطة الطريق المتفق عليها مؤخرا. يعني العدو كما عرف عنه تاريخيا لا يلتزم بالعهود ولا بالمواثيق، لكن إن شاء الله النصر لأبناء غزة، النصر كل النصر لأبناء فلسطين، كل فلسطين.

طيب نقرأ الرسائل التي وصلتنا في هذه الفترة في آخر الدقائق. قال حي الله المولد وحيا قدومه، حياك يا محمد منور يمنا، ميلاد خير الكون أشرق بنوره، ذكرى عظيمة اخضرت وبهجتنا الشعب متلهف ويا شوق شوقه، يجدد البيعة على العهد عدنا، يوم العرب للغرب صارت مطيعة، صار اليمن في حب طه، نبينا صلى وسلم والمعالي رفيعه، من يوم ربيع أول طلع في سمانا، لبيك ثم لبيك رغم ذي قال بدعة وفتاة وفتاة وفتاوي ما لها أي معنى، والعام هذا العام ماشي مثيله نهنى. قال في الأخير السيد والله يحفظ علمنا ويشيلها أحمد من آفاق صوت البصيرة، يوم 12 في كل شهر أو في كل ساحة حضرنا. كلمات طارق عامر الأسلمي، شكرا لك يا طارق. يعني رغم أني طبعا وصلة واحدة ما هي قصيدة، لكن أنا حاولت أقرأها يعني كما افتهمني على أنها قصيدة. شكرا جزيلا لك، تحية لك على هذا الإبداع. أيضا هنا رسالة كذلك، رسالة: سلام الله عليكم، تحية للقوات المسلحة اليمنية والمجاهدين المرابطين في كافة الجبهات، ونبارك الضربات الحيدرية للقوات المسلحة اليمنية التي استهدفت عمق العدو السعودي وحشوده المرتزقة ودواعش في المحافظات المحتلة، ونحن في يمن الإيمان والحكمة جاهزين. رهن إشارة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لخوض المعركة الشاملة، وبعون الله عما قريب سنحرر بلادنا من دنس العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني، ونقول للمرتزقة الذين يتباهوا بضربات الطيران المسير: ما فادكم تحالف العدوان الذي كان يكسف بجميع أنواع الطوائر والأسلحة على مدار الساعات لمدة 8 أعوام، فهم يتباهون اليوم بضربات هنا وهناك ليرفعوا من معنوياتهم المنهارة قبل سقوطهم الأخير، نحن لهم بالمرصاد، وما بعد مولد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن يكون كما قبله، والنصر حليفنا بإذن الله. قال تعالى: وبشر المؤمنين. أبو علي دغفل من مديرية شهارة عمران، أنا أحييك أبو علي، رسالة رائعة جدا في الصميم، شكرا لك.

السلام عليكم، كيف حالكم؟ كيف حالك؟ نهنئ السيد القائد والشعب يمن الإيمان والحكمة بذكرى مولد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والنصر قادم بإذن الله الرحمن الرحيم، وألف تحية وتقديري لك والجميع المستمعين. معك دارس يحيى محمد القاضي من بني حشيش عزل الذمر، وشكرا، واطلب زامل آخر زامل عيسى الليل. شكرا لك، تحية أيضا. وهذه رسالة صلوة الله على من أرسله الله رحمة للعالمين. لا يمكن للوهابية وأخواتها في مملكة قرن الشيطان أن تحتفل بذكرى مولد النبي محمد صلوات الله عليه وسلم، كونهم هم أعداء الله ورسوله ولكل المسلمين. يا سلام، حسنت أبو ماهر الشيخ، تحية لك.

شكرا لكم مستمعين الأكارم على طيب الاستماع والمتابعة، ببركة الصلاة على محمد وعلى آله نظهر هذه الأيام كل مظاهر الفرح والمحبة والاستبشار بقدوم هذه الذكرى، والإظهار والتعبير والاحتفال والاحتفاء لا يكون فقط على المستوى الأشياء الشكلية، يعني هي مهمة على مستوى التزيين والخروج والكذا وما إلى ذلك، لكن أيضا نتأسى ونكتدي بأخلاق وبقيم وبسلوك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا هو الاحتفال. فيكون هناك تكامل ما بين احتفاءنا شكليا وأيضا شكلا ومضمونا، هكذا نحن نحيي ذكرى نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحق واضح إن شاء الله، نسمعك زامل الحق واضح. شكرا لكم إذن عموما مستمعين الأكارم على طيب الاستماع والمتابعة، تقبلوا في الختام تحياتي أحمد محمد الصنعاني، وهي لكم أيضا من التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة الرائع حقنا عادل الأشواق.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: في ظلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى، حبا وعشقا، مدحا وشوقا،

0: يمانية.
1: محمد انشد واقول خير صلاة للعدنان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الكرام جمهور إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة في حلقة جديدة من البرنامج المحمدي صلوات يمانية.

0: معاذ بن جبل قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفتنة فعظمها وشددها، فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: قال: كتاب الله عز وجل فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، فهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم وصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الترداد ولا تنقضي عجائبه، والذي لم تلبث الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم، اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد.
1: آفاق اف ام. الأعداد في القرآن الكريم.
2: العدد أربعة. من موارد ذكر العدد أربعة في القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة، وقد جاء ذلك في أواخر سورة البقرة في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فإبراهيم عليه السلام لم يكن يشكك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، وإنما أراد الحصول على الاطمئنان القلبي، فأمره الله أن يأخذ أربعة طيور مختلفة، وقيل إنها كانت طاووسا ديكا حمامة وغرابة، وأن يعلمها بعلامة فارقة ليتأكد أنها نفسها، ثم يقطعها لقطع صغيرة فتختلط لحومها فلا يمكن تمييزها، ثم ينشرها على جبال عشرة، ثم ينادي كل طير باسمه فتصير عنده. ففعل إبراهيم، وحين ناداها حضر كل طير بعلامته الفارقة وبحالته الأولى. ومن موارد ذكر العدد أربعة أيضا الآية الثانية من سورة التوبة، حيث يقول عز وجل: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وهو خطاب للمشركين عبدة الأصنام الذين كانوا لا يزالون يعيشون في مكة، فقد أمهلوا أربعة أشهر للخروج منها، وإلا فالمسلمون غير ملتزمين معهم بعهد وسيقاتلونهم بلا هوادة. وفي سورة التوبة أيضا جاء قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وهذه الأشهر الأربعة هي محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، وسميت بالحرم لأن الله عز وجل حرم فيها القتال إلا ما كان ردا للعدوان.
1: الأعداد في القرآن الكريم.
3: وامحض أخاك النصيحة. النصح يعتبر من ضمن واجبات الأخوة ومسؤوليات الأخوة، أن تقدم النصيحة الخالصة السالمة من كل غش، هي نصيحة بكل ما تعني الكلمة، ليس فيها أي غش لأخيك، تتقول له فعلا ما يجب أن تقول له، ما هو حق ما هو الصواب وأنت متأكد من ذلك، فقدم له النصيحة، لأن النصح من مسؤوليات الأخوة الإيمانية. النصح الذي تذكره به تجاه تقصيره في مسؤولية معينة أو واجب معين أو التزام معين، أو تنبهه به تجاه خطأ معين، وهكذا. النصح المفيد في أي مجال من المجالات، حسنة كانت أو قبيحة، حسنة كانت النصيحة تحسن عنده يستسيغها يرتاح بها، أو كان هو يستقبحها وليس لأنها في أصلها قبيحة، ما الكلام الذي هو في أصله قبيح أو ما تطلبه في أصله قبيح لا ينبغي أصلا أن تأمر به ولا أن تنصح به ولا أن تطلبه من أحد، وإنما المقصود بالنسبة له بحسب مزاجه الشخصي، لأن البعض من الناس قد يستاء من بعض النصائح لا تعجبه لأنها ليست وفق هوى نفسه، ليست وفق مزاجه. ومع مسألة مسؤولية النصح، هناك مسؤولية في أن تراعي آداب النصح أيضا، أن يكون النصح بطريقة أخوية ليس بكلام جارح ومستفز يولد ردة فعل عكسية، ليس بتوجيه الإساءات والتوبيخ الشديد والكلام الجارح. قدم النصح بآداب النصح بطريقة أخوية، بكلام الناصح الحريص المحب الذي يريد الخير لمن ينصحه، ليس في إطار الاستفزاز والاستغلال للتوبيخ.

0: الله دائم الرقابة عليك، دائم الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.
1: ربي غفرانك ربي واهدني يا ربي رحمن.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال الإيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتي بثلي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: علينا أيها الإخوة أن نعرف أنه لا مخرج لهذه الأمة إلا بالرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعند ذلك سترون كيف سيمنحنا الله النصر، سيمنحنا العزة والكرامة عندما نوحد صفوفنا، عندما نغير ما بأنفسنا، عندما نعتز بديننا وبنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لنقول للعالم أجمع إننا لن نفرط في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولن نسكت عن الإساءات التي تكررت على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

0: أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك محمد؟ وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ؟ لقد هدم الرسول المعتقدات الباطلة التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق. المفكر الفرنسي لامارتين متحدثا عن رسول الله محمد.
1: يا الأوس والخزرج والأنصار القدامى والجدد، يا عجوبة الحاضر ويسطورة زمن ماضي تليد، لا أمركم عادي ولا أنتم مثل باقي من وجد، ما غير جلت قدرة الباري وسبحان المعيد. ما ود طاها مثلكم في الكون والعالم مود، من يوم ما هي وجدت الدنيا لما الأخرى تبيد. الكل فرد الخلق كل الخلق حتى تنفرد وحدك بكل الخير خلق الله يا الشعب الوحيد. في قسمتك دار السماء ولا نصيب المجتهد، كم للسعيد الحظ حظ أسعد من الحظ السعيد. ما لد منكم نحو من كانوا لطاها قوم لد، كونوا على الكفار شدا يا أولو البأس الشديد. خذ دعوة ابن البدر صور البعث يا المشهد وعد الحفل محشر، واعتبر يوم القيامة يوم عيد نبعث ونحشر حشر، ما هو إلا مجرد نحتشد وفدا محمد كل من سبه بحمدك يا حميد. لا بات ساع جغرافيا الثاني عشر من بايفد ولا تدفقنا بمستوعب دون البيد، بيت طوفان ما تلقى لنا فيها طرف ولا تجد لفواجنا آخر ولا تحصال كثرتنا عديد. ما باي حتى اليوم من شدة تدافعنا محد، ولن يريد أن ينطمر منا كما بقى مريد. القاع لو ندعس بقوة فوقها لا تهتفد، والأرض لو يوقف ربعنا في طرفها لا تميد. ما نفقد المعقول عقله بعد ما وعيه، فقد بواسع الرحمة يقول لك قمت الله. الفقيد شعب احتشد في ساحة المولد وكنها محتشد حول النبي في ساحة المعشر وفي ذات الصعيد. قم يا رسول الله وانظر بم عينك، ما شهد لمثال للتاريخ مثل أورى لنا غيرها نديد. ها ما تنابك عن زحل والمشترية كم تبتعد، وكم معك تصنيفنا نادر وطابعنا فريد، والأي قوة خارجة منك وانا تستمد، والأي طاقة لا تقاوم من خلالك. نستزيد الكون منا جن والعالم بصاوعة مبتلد، جبنا له الرهبة ونشفنا دمه. جوف الوريد طقات نبض الشر وقفته، والفرايصة ترتعد وما عليه انطاح لهم الأمر ما هو شيء بعيد. انت المربي والمعلم والموجه والمعد والمرشد الباني المؤهل والمؤسسة والمشيد. أنصار ضد الكفر بكخضنا لضاها المتجد، وقادنا الإسلام ووصلنا إلى النصرة الأكيد. يوم النبو سفيان واشنطن لحاله منفرد، وبكل نجد العاص وحده، والإمارات الوليد، والمنطقة كامل قريش وداعش آكل الكبد، والعبد وحش القرن الأفريقية وجيش الجنجويد، والعالم الأحزاب والعشر الدول عمرو بن ود وابن أبي من فوق مليون وميات عبد المجيد وآل ياسر. شعب ثابت محتسب صابر جلد، وصياط أبو جهل المجازر من قطابر لا زبيد، وشعب أبو طالب بلد كامل وضطها تتحد أمه ملي كوكب وحلف من الجليد إلى الجليد. وامثالها ولما الكبائر لم تبيض ولم تلد، وأظنها لا عاد بات ثري ولا يمكن تزيد. اليوم عاد الشرك من ثاني بدور المضطهد، وعادت الأنصار بالإيواء وصنعاء تستعيد حضرة محمد مرة أخرى. ويثرب مستعد يدخل قرى خيبر ويعلن فتح مكة من جديد، والإف 16 بغزوة بدر وبغزوة أحد وحنين والخندق سلاح الإنشطارية والمبيد. لا طارحين الروس ومضحين بغلاء، ما وجدوا مفضلين القتل الشنعة على العيشة الرغيد. من أجل يتسلق ورانا المعتصمة والمعتضد، ولا نوضعها لأبو جعفر وهارون الرشيد ولا بهذا الشكل نتفانى ولا بنحتفظ من أجل يأخذها في الآخر ويتولى. يزيد لا يعتقد ويظن ولا حد يظن ويعتقد وين الزمن كله نفسه كيف ما يشتي يعيد. لو جنب ذا العالم 100 مليون عالم يحتشد فإحنا 100 مليون مرة بنقول هل من مزيد؟ ما بايفوقونا ولا بايسمحوا لله ند والله ذي يفعل وليس البيت الأبيض ما يريد. بنحمد المعطي على هذا الفضل بحسن ما حمد ونعمة السيد وخوض الحرب ونزال الحديد ونعاد ما يبقى عليها طاغية أو مستبد. فقد جحدنا نعمة البارية ولا زلنا عبيد. والوعد يا سكان كوكب الأرض جاءوا الأمر جد لا يمكن أن نرجع ونتنازل ولا يمكن نحيد. إما حضارة تجعل التاريخ منها يبتلد ولا ذهب دمنا هدر لا تقبل الجنة شهيد. ولا ذهب دمنا هدر لا تقبل الجنة شهيد.
2: شعبنا العزيز إن شاء الله سيستفيد من هذه الذكرى في هذا العام ليجعل منها محطة يتزود منها الكثير والكثير بعطائها العظيم، عطائها المعنوي، عطائها التربوي، عطائها الأخلاقي، عطائها الكبير الذي يستفاد منه في مواجهة هذه التحديات الكبيرة والصعوبات العظيمة، ويستفيد منه أيضا لتعزيز قيمه وأخلاقه ومبادئه وترسيخ هويته الإيمانية حتى يكون فعلا وعلى الدوام الإيمان يمان والحكمة يمان.

0: عندما تضيق الحياة بأفعال لا تشبهنا، وعندما نبحث وسط ضجيج الأيام عن معنى يعيد للروح اتزانها.
1: يا حبيب الله يا طه الأمين،
0: نعود إلى السيرة، إلى مواقف علمتنا كيف يكون الصبر، وكيف يكون العفو، وكيف تتحول الأخلاق إلى أثر يبقى. إلى سيرة من كان خلقه القرآن، محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

أسوة حسنة، تتابعونه يوميا الساعة 11:40 صباحا، ويعاد 8:00 مساء على إذاعة آفاق.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي سيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

0: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكايا ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.
1: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم المرسلين.
0: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس. وجاهدهم به جهادا كبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من سلسلة حلقاتنا الخاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف. حلقتنا اليوم تتناول جانبا عظيما من جوانب الرسالة المحمدية، وهو بناء الإنسان وتزكية النفس. يقول الله سبحانه وتعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل أن نبدأ حلقتنا وحوارنا في هذه الحلقة، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: أرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله. أستضيف معنا في هذه الحلقة القاضي محمد العنسي، حياكم الله قاضي محمد وأهلا وسهلا.
1: حياكم الله، حياكم طيبة.
0: فضيلة القاضي محمد، عندما نقرأ هذه الآية المباركة من سورة الجمعة، وهي أيضا وردت في سور أخرى تتحدث على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث بهذه الوظائف أو المقاصد أو نسميها الغايات، لو تحدثونا على ضوء هذه الآية الكريمة والآيات الأخرى عن مقاصد وغايات الرسالة النبوية، وأيضا موقع التزكية وبناء الإنسان في المشروع الرسالي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هذب بالقرآن وبنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفوسا، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم زكي بالقرآن نفوسنا. تأتي على رأس غايات ومقاصد الرسالة النبوية التزكية، فعلينا أن نعرف أن مقاصد وغايات الرسالة النبوية كلها مقاصد وغايات نبيلة، مجملها يصب في استنقاذ الناس من النار وهدايتهم وتزكيتهم، حتى وإن كان في ذلك رهق على الأنبياء، وحتى وإن كان هناك صلف وتعنت وصد من تلك المجتمعات. طبعا نفسيات الأنبياء كانت كما حكى الله عنها في القرآن: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين، أو إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يأسف ويتأوه كغيره من الأنبياء على عدم الاستجابة للرسالة الإلهية، أو حتى يألم لبطء الاستجابة، أو حتى عدم تحقيق النتائج المرجوة. لكن نتحدث ونجيب عن سؤالكم في ظل قوله تعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ عليهم ما يتنزل من الوحي من أجل أن يعملوا به، فتزكو روحياتهم نفسياتهم، يتلو عليهم آياته كما قال في آية أخرى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فليس من أجل القراءة فقط، إنما من أجل الاتباع وبيان ما يحتاجوه من الأحكام الشرعية التي كانت تتنزل بها العديد من الآيات فيما يعرف مثلا بآيات الأحكام. كان الغرض الأساسي من التنزيل بعد القراءة هو العمل لتحصل أو ليكون مؤدى العمل التزكية، كما قال الله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ويزكيهم، هذه الغاية الثانية من غايات الرسالة النبوية، وهذه التزكية كانت نتيجة طبيعية لتلقي وسماع القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمفترض أن هذه تكون هي النتيجة الطبيعية والحتمية، أن الناس يتأثروا بآيات الله بالقرآن الكريم، لا يكونوا من المعرضين. فالمفروض والنتيجة الطبيعية أن الناس تزكو روحياتهم، تزكو نفسياتهم بآيات الله. والله قد حكى في القرآن الكريم عن هذه النوعية فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كانت هذه التلاوة في زمن رسول الله أو من رسول الله أو من بعد يعني من يقومون مقامه من ورثة الكتاب أو من العلماء العاملين والربانيين: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والمعنى إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذا ما نعني به التزكية، كما قال الله في آية أخرى عن هذه النوعية عن جزء يعني في الزمن الماضي من أهل الكتاب، وحكى حالتهم النفسية: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذه التزكية كانت نوعين، ربما يعني تزكية روحية ونفسية أتت بعد التلقي، أتت بعد السماع، أتت بعد المشاهدة، وتزكية مادية جسدية.
0: نعم.
1: فكان زكاؤهم النفسي ينعكس على أرض الواقع عملا ونهجا وسلوكا، فكان التجسيد الواقعي هو المرآة الذي يوضح أو الذي كانت توضح زكاء نفسياتهم. هذا الزكاء هو غاية من الغايات النبوية، وقد جاء في أكثر من آية، وقد حث الله عليه: قد أفلح من زكاها. وكما أن الله قد نعت أهل النفوس الزاكية أو الذين يسعون بمجاهدة إلى أن تزكو نفسياتهم. الزكاة طبعا هذا لا يأتي في يوم وليلة للإنسان، لا، إنما يأتي مع الزمن، مع المجاهدة، مع المصابرة، كما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكما أن الله سبحانه وتعالى قد نعت النفوس الزاكية بالفلاح فقال: قد أفلح من زكاها. أيضا يعني الله يقول ويذكرنا: ولولا فضل الله ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فكان الحاصل أنهم كانوا يسمعون الهدي القرآني من رسول الله ويحصل تأثير وتزكية واستجابة، لكن البعض كانت تحصل لديهم تأثير وتزكية ربما لحظية أو وقتية أو آنية. نعم. فكان تفاعل البعض لحظي أو وقتي، وكانت هذه الحالة حاصلة حتى في عهد رسول الله، فكان بعض المسلمين وبعض الصحابة يشكون ذلك إلى رسول الله قائلين: يا رسول الله، يعني نكون عندك، أو بمعنى الحديث أننا نأتي عندك فتذكرنا بالجنة وبالنار وبالآخرة، يعني فنزداد إيمانا ونقرب إلى الله وإلى الآخرة وكذا، حتى إذا خرجنا من عندك عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعني لو تكونون يعني خارجا كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات.
0: الله الله. فضيلة القاضي، وهنا سؤال مهم جدا، يعني عندما أتحدث عن مجتمع جاهلي كان يعيش الضياع والشتات وحالة من وأد البنات إلى آخر ذلك من الظلمات التي كان يعيشها والتي حكى عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، هنا نسأل يعني كيف نجح النبي، كيف تمكن صلوات الله عليه وآله وسلم من خلال هذه الصفة التي ذكرت في الآية الكريمة ويزكيهم من خلال التزكية والتربية الإيمانية في تحويل المجتمع الجاهلي بكل ما يمكن أن نصفه من ضلال مبين كان يعيشه إلى أن صار مجتمعا متماسكا وفاعل، أيضا ليس فقط متماسك بل فاعل ويؤثر وقادر على حمل رسالة الإسلام.
1: النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجح عبر التزكية الروحية والنفسية في تحويل المجتمع الجاهلي يعني من الشتات والضعف إلى مجتمع قيادي. فمثلا تحدثنا في حلقة سابقة عن حالة الأنصار النموذج، الأنصار الأوس والخزرج، كيف كانوا قبل مجيء النبي في المدينة؟ كانوا طبعا في حالة شتات وضعف، ثم لما جاء النبي تحول ضعفهم إلى قوة وذلتهم إلى عزة. ولعل أبرز مثال على ذلك يعني كيف أوجد النبي نماذج قيادية مثلا من نعم. المسلمين، يعني كيف أن سعد بن معاذ تحول إلى قيادي وهو كان حتى من قبل كبير قومه، يعني قبل مجيء النبي في المدينة، إلا أنه بعد الإسلام لاحظ كيف أصبح لسان حاله في غزوة بدر عندما يعني تحدث إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعناهم وقال: لك أنك تقصدنا يا رسول الله. فتحدث بلسان قومه كقيادي وقال: والله ما نكره أن تلقى بنا يعني غدا عدونا. يعني هذه نبرة قيادية، تحدث بلسان قومك قيادي: إنا لصدق في الحرب، صبر عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. هذا التحول وهذه النبرة القيادية برزت بالتزكية.
0: صحيح.
1: فأصبح يتحدث سعد بن معاذ رضي الله عنه بلسان قومه وبنبرة قيادية وبلسان الجميع أيضا بالتزكية القرآنية النبوية. لاحظ كيف أن سعد بن معاذ رضوان الله عليه سيد الأنصار بكارزميته القيادية، كيف أن رسول الله فوضه وكلفه بالحكم على اليهود في المدينة، يعني عندما نقضت بني قريظة العهد مع المسلمين وتحالفوا مع الأحزاب ضد المدينة، وكيف نزل القرآن يعني يوافق ما ذهب إليه سعد بن معاذ، حتى أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال كلمته المشهورة: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. معاذ رضي الله عنه وسعد بن معاذ بهذا التكليف، بهذا التفويض النبوي، تفتقت وبدت الكاريزما القيادية فيه، وهذا هو بناء الإسلام، هو بناء القرآن. لاحظ كذلك كيف أن التزكية القرآنية النبوية في غزوة مؤتة مثلا بنت من الصحابة رسول الله ومن آل بيت رسول الله ربي كيف بنت فيهم نماذج قيادية. فكيف بنى فيهم الرسول الشخصية القيادية؟ فكانت عدة المسلمين آنذاك في غزوة مؤتة 3000، يعني مقاتل، وعدة الكافرين 100,000. فالنبي أمر عليهم من يقودهم، دربهم على مسألة الروحية القيادية.
0: نعم.
1: وأوصاهم إن قتل زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب يتولى القيادة بعد استشهاده ويكون قائدهم، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة يتولاها من بعده. يعني أيضا الإمام علي كشخصية قيادية، وهو الذي يعني ورافق النبي في كل أحواله، كما كان يقول الإمام علي عن نفسه أو وعلاقته برسول الله: إني لأتبعه اتباع الفصيل، يعني لأمه أو إثر أمه، ويرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به. هذه التربية جعلت من الإمام علي كرم الله وجهه يعني عنده قدرة عالية على اتخاذ القرار السليم، وأسند إليه النبي مهمات قيادية كبرى في الغزوات كخيبر وبدر والأحزاب، كيف أنه في خيبر هو الذي برز لعمر بن ود، كيف أن النبي عممه بيده الشريفة
0: في غزوة الأحزاب. نعم.
1: هذا الشيء أهله تدريجيا ليكون قائدا محنكا، عندما قال له يعني وعجز المسلمون عن فتح الحصن قال: لأعطين الراية. هذا يعني من باب أن يبرز فيهم الروحية القيادية.
0: نعم.
1: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.
0: وهنا التزكية، يعني محبة الله ومحبة الرسول.
1: نعم، بهذا تكون. نعم. كرار غير فرار، يفتح الله على يديه، وكلهم يعني كان طيلة الليل يتمنى أن تكون الراية في يده وأن يعطاها هو.
0: نعم. إذن التغيير فضيلة القاضي الذي أحدثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فقط تغييرا عاديا، بل هو تغيير من الداخل، يعني غير الإنسان من الداخل وبنى الشخصية حتى صارت هذه النماذج.
1: وكذلك أيضا وإن قاطعتكم، يعني الشخصية القيادية تتراكم مع العمر ومع الخبرات.
0: نعم.
1: ومع كذا. وكذلك النبي يعني يضرب لنا درسا آخر في أسامة بن زيد، ابن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أنه كلفه بالقيادة وهو أصغر الصحابة حينها، وكان في صفوف الجيش النبوي أنذاك من هم أكبر منه سنا
0: مشايخ الصحابة
1: وعلما وكذا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليهم أصغرهم سنا، يعني حتى تكون فينا هذه الغريزة لنقبل اليوم أو فيما بعد اليوم ربما من هم أصغر منا سنا.
0: صحيح. إذا كانوا من أهل الكفاءة،
1: إذا كانوا من أهل الكفاءة
0: والتزكية أيضا.
1: والتزكية. نعم.
0: وإذا كان الإنسان عنده زكاة سيقبل.
1: نعم.
0: بهذا الأمر.
1: نعم.
0: وبهذا فضيلة القاضي ننتقل إلى سؤال مهم، أنه اليوم المسلمين أو أكثر المسلمين عندما خسروا أو غاب عنهم روح التزكية والزكاة القرآني وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الضياع، لكن بإذن الله عز وجل بعد الفاصل. مستمعين الأعزاء، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا.

0: أهلا بكم جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله، نواصل معكم حديثنا وحوارنا مع ضيفنا الكريم فضيلة القاضي محمد العنسي. حياكم الله فضيلة القاضي.
1: حياكم الله، تحية طيبة.
0: فضيلة القاضي، كنا قد سألنا في ختام المحور الأول سؤال مهم جدا، أنه حين غابت التزكية عن أكثر المسلمين خسر المسلمون أشياء كثيرة جدا، هي غابت عن مناهجهم، عن إعلامهم، عن حياتهم العامة. ماذا خسر المسلمون عندما غابت التزكية عن واقعهم؟ وأيضا كيف استغل الأعداء هذا الفراغ في الحرب النفسية والتضليلية؟
1: عند أن تغيب التزكية تخسر الأمة الشيء الكثير، فربما بسبب غياب التزكية القرآنية قد يحصل الوهن والضعف، وقد تحصل العداوات البينية بين الناس، ويزداد الأمر خطورة إذا غابت التزكية من الأشياء العامة التي تنتشر بين جموع الناس أو تذاع بين أوساط الأمة والجماهير. هذا أمر لا بد من الاهتمام به. تزداد خطورة غياب التزكية حين يكون الأمر عاما كالمناهج، لأنه يتعلم منها عشرات الآلاف من الأبناء، وكذلك حين تغيب مثلا التزكية من وسائل الإعلام التي يتابعها مئات الآلاف من الناس، لا سيما إن كانت مرئية أو يتابعها الآلاف إن كانت مسموعة. فإذا نشرت مثلا أو نقلت من هذه الوسائل نتيجة غياب التزكية مثلا الكلمة الخبيثة، هذا مثلا يكون له دور سيء نتيجة غياب القول السديد. الله يقول اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فالكلمة الخبيثة أو القول السيء ليس من التزكية في شيء. أو إذا كانت هذه الوسائل مناهج أو منابر إعلامية مثلا تنقل أو تبث محتوى فتنوي يفسد الإخاء بين الناس، يعكر أمن وصف المجتمع، أو حتى تنشر محتوى هابط، قد يكون لها دور سيء في المتلقين أو في السامعين أو المشاهدين. والنبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والنبي يقول لمعاذ ويحك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والنبي يقول رب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا قد تهوي به في النار 70 خريفا. والله يقول قبل ذلك قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والله يقول وقولوا للناس حسنا. والله يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فكم من كلمة سيئة اليوم بسبب غياب التزكية فرقت صفا، وكم من كلمة خبيثة صدعت أمة، وكم من محتوى هابط أو كلمة هابطة يعني دمرت أمة. فبالتالي لابد أن نعي هذه المسألة جيدا. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس أعين. الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك تلاحظ عندما قال ذلك الصحابي لسيدنا بلال أو لغيره يا ابن السوداء، يعني قال له النبي أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فما كان منه إلا أن اعتذر منه وقال والله لا أرضى حتى تطأ أمام الناس على وجهي أو على خدي.
0: الله الله.
1: يعني النبي يقول المستبان ما قال، يعني من يتشاتم مثلا، فعلى البادئ إثم ما قال يعني.
0: نعم.
1: وكلما كانت الوسيلة التي نشرت أو بثت فيها الكلمة الخبيثة أو القول السيء أو مثلا الحرب الناعمة، كلما كان الوزر والخطر والذنب أعظم. ولذلك حتى في القانون اليمني هذا الأمر مجرم قانونا إذا كان الجهر بها علانية أمام الناس أو عبر وسائل النشر علانية أو بأقوال أو بخطب أو بكلام منافي للآداب العامة، أو تضمنت مثلا الإساءة لأحد من الناس، أو حتى نشر أخبار كان من شأنها
0: مجرم وعليه عقوبات.
1: نعم والله قد جرم قبل ذلك، ولكن من باب يعني حتى نثري. نعم. الموضوع فقط. وتكدير الصف والعام أو السلم الداخلي هذا يعاقب عليه حتى في القانون اليمني، ومن ضمنها تكون إجراءات نشر اعتذار إذا كانت الإساءة في صحيفة أو في قناة، يلزم صاحبها بالاعتذار لمن أساء إليه في ذات الوسيلة في قانون الصحافة والمطبوعات وغيرها. فمثلا يعني البعض قد لا يستشعر للكلمة أثرا. أقول لك مثلا عندما دعي الإمام الحسين عليه السلام ليبايع الوليد وليأخذ البيعة ليزيد ابن معاوية، قالوا له نحن لا نطلب منك إلا كلمة، وانصرف يا ابن رسول الله حقنا للدماء. فلتقولها، يعني هي كلمة ما أيسرها.
0: نعم.
1: إن هي إلا كلمة ماذا كان موقفه؟ قال رضوان الله عليه وهل البيعة إلا كلمة؟ ما دين المرء سوى الكلمة؟ ما شرف الرجل سوى الكلمة؟ أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة، الكلمة نور وبعض الكلمات قبور، الكلمة فرقان بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور تتبع الأمة. كأن موقفه كان هذا. وبالتالي اليوم يعني عندما يريدون أن يرجع الشعب اليمني إلى بيت الطاعة الأمريكي والإسرائيلي وأن يخضع أو يستسلم ويريدون منا رفع الراية البيضاء أو كذا، نقول لهم إذا هم يعني يقولون إن هي إلا كلمة، يكون موقفنا كما كان موقف الإمام الحسين عليه السلام. يقول الإمام علي في ذلك: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. فمصنع الكلمة هو العقل واللسان، وعلينا أن نتروى في كلماتنا فيما نبث وفيما ينشر. يقول عليه السلام الإمام علي: الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه، فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك، فرب كلمة يعني سلبت نعمة وجلبت نقمة.
0: نعم، والأعداء يستغلون هذه الأشياء في الحرب النفسية والتضليلية. إذا غابت التزكية عن الإنسان سوف يذهب إلى مستنقعات الضلال، وما أكثر الفتن والوسائل التي يستغلها الأعداء حتى ينحرفوا بالإنسان إلى مستنقع الرذيلة. فضيلة القاضي، كيف نجعل من القرآن، الآن نحن نتحدث عن القرآن، عن الرسالة، عن القدوة، عن التأسي برسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، كيف نجعل من القرآن وسيلة عملية لبناء أفراد، يعني بناء مسلمين يمتلكون الوعي والبصيرة، الصمود، أيضا الصلابة النفسية، إضافة إلى أنهم يستطيعون مواجهة الحرب الناعمة والحرب الماسخة للعقول وللأنفس وللإيمان؟
1: نستطيع بلا شك بالقرآن الكريم. القرآن كله قوة، وكله عزة، وكله شرف، وكله تربية، كله تزكية. نجعل من القرآن الكريم وسيلة لبناء مجتمع يملك الصمود والصلابة النفسية. فمثلا الله قال للنبي صلوات الله عليه وآله في القرآن الكريم من باب المواساة والتصبير: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يعني حتى تصبر وتتأسى. فعند حصول هذا التكذيب مثلا، القرآن يخبرنا بأن نصبر وسيأتي الفرج. القرآن أخبر النبي بأنه سيضيق صدره نتيجة القول السيء، يعني الذين رموه بكذاب ساحر مجنون وحاشا بأبي وأمي هو.
0: نعم،
1: فأخبره القرآن وأخبر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. القرآن أخبر عن أن النبي كان يحزن لذلك، فلقد قال: ولقد نعلم أنه يحزنك الذي يقولون، فبناه على الصمود وعلى الصبر وعلى تجاوز يعني هذه الحرب النفسية، فنبنيهم على الصمود كما بناهم القرآن وبناهم رسول الله: إنما النجوى من الشيطان.
0: في هذه الآية فضيلة القاضي يعني لفتة جميلة جدا، عندما أمره بالصبر وبالتسبيح، أيضا التسبيح هو الذي يقود الإنسان إلى الزكاة
1: والرضا.
0: نعم، ويجعله يستطيع أن يتحمل الشدائد وإلى غير ذلك. نعم، تفضلوا.
1: إنما النجوى يقول الله من الشيطان: ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عند الإرجاف قال الله: والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. نبنيهم على الصمود كما بناهم القرآن الذين قال لهم الناس. هذا محتوى الحرب النفسية: إن الناس قد جمعوا لكم. هذا محتوى صحيح من المحتويات. فاخشوهم، فنبنيهم على الصمود، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. بعدها نقطف ثمرة الصمود النفسي، يؤتيها ويهديها الله لنا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يبنيهم القرآن على الصمود: ولا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. مثلا عبد الله بن أبي رئيس المنافقين أو زعيم المنافقين، شن حربا إعلامية نفسية تهديدية يعني على النبي ومن معه، نتيجة مشكلة حصلت بين غلام للمهاجرين وغلام للأنصار، يعني تشاكس يعني عند بئر كل منهم يريد أن يدلي بدروه الأول، فقال قولته الذي حكاها القرآن: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ما احنا دخلناكم، ما احنا بذلنا لكم يا أنصار، والآن تعملوا هكذا،
0: يعني يمن عليه.
1: نعم، قال الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قول آخر: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، نبنيهم على الصمود، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. فالقرآن عند الحرب النفسية يبنينا على الثقة، على التوكل، على اليقين، على تباشير الفرج، نبنيهم على الظن الحسن بالآخرين عند الإشاعات: احمل لأخيك المسلم كما قال النبي 70 عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعلمه. نبنيهم على ثقافة اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. نبنيهم على تزكية القرآن: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. عند الإغراءات التي تقدم لهم أو تعرض لهم يعني، وعند مشاهدة الوفرة من قبلهم لدى الآخرين، بحيث لا يكون قولهم قول الذين يريدون الحياة الدنيا، الذي سجل الله شبيهه أو نظيره، فقالوا: يا ليت لنا، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إنما نبنيهم على الصمود وعلى أن تكون قالتهم قالة أهل العلم، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: في ظلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى، حبا وعشقا، مدحا وشوقا،

0: جمالية.
1: محمد أنشد وأقول خير صلاة للعدنان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الكرام جمهور إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة في حلقة جديدة من البرنامج المحمدي صلوات يمانية.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: فقد آل الأوان أيها الإخوة أن نرجع إلى ديننا، إلى نبينا، إلى قرآننا، نحيي ما أراد الله منا، نزرع حب الله ورسوله في قلوبنا حتى يعطينا الله النصر، كما أعطى إمامنا وقائدنا علي بن أبي طالب عليه السلام حينما وجهه إلى خيبر، قال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فرارا غير مرار يفتح الله على يديه. كان الشرط في أن يفتح باب خيبر هو أن يكون من أناس يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، وأن يكونوا كرارين غير فرارين. ونحن للأسف أصبحت حكومات الإسلام وشعوب الإسلام تفر كل يوم من نقطة إلى نقطة أضعف منها.

0: لم يكن محمد نبي العرب بالرجل البشير للعرب فحسب، بل للعالم، لأنه لم يأتي بدين خاص بالعرب، وأن تعاليمه الجديرة بالتقدير والإعجاب تدل على أنه عظيم في دينه، عظيم في أخلاقه، عظيم في صفاته. وما أحوجنا إلى رجال للعالم أمثال محمد نبي المسلمين. ساديو لويس متحدثا عن رسول الله محمد.
1: لبيك والحرب الضروس تعربد، وولاؤنا لك بالدماء محمد. لبيك والغارات فوق رؤوسنا، والنصر فيك حليفنا المتجدد. ما دمت قدوتنا ودينك نهجنا، فليجمعوا قواتهم وليحشدوا سحقا لأسلحة الدمار، وقد غزت قوما سلاحهم النبي محمد. اليوم نثبت للوجود بأن من والاك بالنصر العزيز يؤيد. الله بالفتح المبين يحفنا، ومن الرسول تشد أيدينا يد. الكون أشرق والخلائق شرفت، وسناك من رحم المشيئة يولد. لولاه ما كرمت مكانة آدم، أو قال ربك للملائكة اسجدوا. سجدوا فأرسل رحمة وهداية وسراج نور، إن تطيعوا تهتدوا. لتعزروه توقروه تسبحوه، تعظموه تقدسوه تمجدوا. فلتحتفي الدنيا بيوم قدومه، إن اليمانيين فيه تفردوا. ثرنا وحكمنا النبي ولم نجد حرجا، وسلمنا وربك يشهد. لما وجدنا أننا أشقى الورى حالا، وبين أكفنا ما يسعد. لما وجدنا المسلمين بدينهم هانوا، ودربك بالشموخ معبد. ومبادئ الإسلام بعدك حرفت، فالدين من أحبارهم مستورد. عادوا إلى الأوثان من حررتهم منها، فكم صنم بمكة يعبد. يا سيدي عذرا، فها هي أمة الإسلام خانعة تضام وتجلد. اليوم أرباب النفاق تكشفوا، فقريش لا زالت بدينك تجحد. الأدعياء ولم يزل بنفوسهم شيئا من التسليم مهما وحدوا. قتلوا ضيوف الله في عرفاته، صدوا عن البيت الحرام، وأوصدوا النفط رب المشركين بربهم، فعلى يديه تصهينوا وتسعودوا. لكنما الإيمان باق، ما بقت يمن وأنصار لنصرتك افتدوا. إن ضيع الأعراب دين نبيهم، فمبادئ الأنصار لا تتبددوا. شرفا تسمينا بأمة أحمد، وإليك ضحينا بما هو أحمد. لو لم نكن نمضي بنهجك ما اقتلت حرب، ولا ضج الطغاة وأرعدوا. هم يرفضون يرون شعبا مسلما حرا أبيا مصلحا ما أفسدوا. جئنا من القرآن فهو حليفنا، والحق في أعماقنا يتوقد. يا سيدي صلت عليك قلوبنا شوقا يقوم بها الحنين ويقعد. صلى عليك سلاحنا ورجالنا من ناصروك وجاهدوا واستشهدوا. صلى عليك ثباتنا وصمودنا وجهادنا، وهو الطريق الأوحد. صلت عليك نساؤنا وصغارنا، ومنازل أحجارها تتعبد. صلت عليك مذابح ومجازر كانت تفتش عن رضاك وتسعد. صلى عليك الناس في أنقاضهم، صلى عليك الصامدون ليصمدوا. صلى عليك البأس في جبهاتنا، من جيشنا ولجاننا يتجسد. صلت عليك سواعد يمنية تردي الضلالة عن هداك وتبعد. صدقت بنا رؤيا الرسول مجددا، فسندخل البيت الحرام نجدد. سنزور مكة فاتحين يحثنا، عشق قديم واتباع سرمد، ولنا مع الركن اليماني موعد، نتلو الكتاب وللزوامل ننشد، القبة الخضراء ترقب وصلنا، فالساعة اقتربت وطيبة تقصد، سنزور مسجدك الرحيب وأنت من لك يا حبيب بكل قلب مسجد، يا سيدي صلى عليك الله ما دك اليماني الغزاة فشردوا.

من أرض الإيمان والحكمة من اليمن، حيث حمل أهلها الإيمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحبهم وأحب

0: برنامج يحبهم ويحبونه، كلمات قالها النبي ومواقف شهدت لها صفحات السيرة وحكايات تكشف مكانة اليمن وأهلها في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: شعبنا حج من حجب والثاب بخير النتاج اقتدى بالك.
0: تتابعونه يوميا الساعة 7:30 صباحا، ويعاد الساعة 3:40 مساء على إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصر.

أعظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

لأنك بعد الهجرة اشتقت مولدا وأومأت للميلاد أن يتجدد لتحيا مع الأنصار عمرك كله وتبدأ من شعب الربيع الممجدا. لذا نحن لما في ربيعك نحتفي نحس رسول الله يأتي مجسدا، فتستقبل الأكوان ميلاد أحمد ويستقبل الشعب اليماني أحمدا. أتيناك طوفانا من الحب فاتحا، فحبك في أنصار طه تسرمدا. سلام على النور الذي جئتنا به بشيرا نذيرا شاهدا رحمة هدى. حملناك قرآنا ودينا وعترة، وهم نظروا معناك قبرا ومسجدا. لهذا ترى الأعراب قوما أذلة، أضاعوا رسول الله ضاعوا تبلدا. أعادت قريش الجاهلية حقدها حروبا، وأحيت كل ظلم تبددا. وعاد أبو جهل ضلالا مضاعفا، وصار أبا جهلين لما تسعودا. فهموا بإخراج الرسول عداوة، وقاموا بإدخال اليهود توددا. فلو لم يعادونا لحق قتالهم على ديننا، ناهيك عن كونهم عدا. أظلوا وزاد الله أعمى قلوبهم ليقضي للأنصار أمرا وموعدا. سنأتي رسول الله أوسا وخزرجا لنستأنف الإسراء من حيث مبتدا. لأن الذي أوحى وأسرى بعبده لأنصاره بالبيت يوما تعهدا. وإن الصراعات التي الآن تغتلي بها الله للفتح اليماني مهدا، لنقتص ممن دن سوسوح أحمد ونحمي بيت الله ممن تهودا. وننفر نحو القدس طه إمامنا، تبارك شعب خلف طه تجندا. ألا إن هذا العام عام انتصارنا، سنكسر قرن الشر مهما تمردا. إلى المسجد الأقصى سنمضي قبائلا، وسوف ترون الكون يبدو مقيدا. وما مولد المختار إلا محطة بها شعبنا من فيض طه تزودا. تزود إيمانا وصبرا وحكمة ونورا وقرآنا ووعيا مسددا، وعلما وفرقانا وحلما وقوة، جهادا وإقداما وعزما تفردا، ونجما وبركانا عظيما وقاهرا، صمودا وزلزالا، رقيبا وهدهدا. تزود شعبي منك يا سيد الورى صفات لها خر الطواغيت سجدا. جعلنا بك إسرائيل مشلولة الخطى، وطاغوت أمريكا كسيحا ومقعدا. هزمنا بك العدوان في أوج حربه، أنخشاه لما اليوم أمسى مهددا. تدنى إلى تجويع شعبي رهانهم، فكان رسول الله قوتا ومولدا. وكان رسول الله حسما مفاجئا، ثباتا وتمكينا، ونصرا مؤيدا. أنأسى على الدنيا وطاها حبيبنا، أنخشى أعادينا ونحن له فدا. به لو قتلنا ثم عدنا مجددا، وثم قتلنا ثم عدنا مجددا، لما أبعدونا عن توليه لحظة، وما زادنا العدوان إلا تجلدا. مع المصطفى عشنا كراما أعزة، يمد لنا في كل معركة يدا. يعزز دين الله في الناس عبرنا، ويستلنا في الحرب سيفا مهندا. فنحن السيوف القاطعات بأمره، ونحن الصواريخ التي تبلع المدى. بطاها طوينا المستحيلات كلها، بياسين حاصرنا الحصار المشددة، بحاميم حامت كالمنايا رجالنا، بطاسين طيار العدا صار أرمدا، بصاد تحصنا فصارت بلادنا
سماء من السبع السماوات أبعدا لو امتلكوا الدنيا بكل جيوشها فنكستهم أن امتلكنا محمدا فأهلا رسول الله يا من بحبه شربنا حتوف الدهر ماء مبردا أتيناك من شوق المدائن والقرى يكاد تراب الأرض أن يتحشدا أتيناك بين العصر والقصف واللظى ولاء وحبا واتباعا مؤبدا وإن أكفا في المواقع تحتفي بذكرك نسفا للطواغيت والعدا عليك ركام الحي صلى محبة فجاءك من فرق الشموخ مشيدا صواريخنا صلتك حتى تجنحت وباسمك صلى رأسها فتعددا سواحلنا صلتك حتى تجنزرت وصلى عليك البحر حتى تجلمدا وصلت عليك الأرض حتى تحررت وصلى دفاع الجو حتى تصعدا إذا سبحتك البندقية زلزلت وإن مؤمنا ناجاك أردى بك الردى يصلي عليك الفرد في كل جبهة ومن يذكر المختار ما عاد مفردا لأن لآل البيت كان ولاؤنا فقد كان نصر الله أمرا مؤكدا عليك صلاة الله في كل طلقة وآلك ما هز اليماني وأرعدا.

0: أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة وافية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله:
1: الصلاة تبلغ أحمد.
0: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكايا ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.

0: الحكمة إننا سنرجع أمة واحدة كما أمرنا الله ورسوله، على قلب رجل واحد كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما يقصد أخوك في قولان، عندما يقصد أخوك في همدان، عندما يقصد أخوك في الجو، عندما يقصد أخوك في أبين أو في شبوة أو في أفغانستان أو في باكستان أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين، يجب أن نبيت جميعا محمومين. يجب أن نقول لمن يظلم أمتنا أننا لن نسكت بعد اليوم على تلك الجرائم الفظيعة التي تقوم بها ضد أبناء يمننا وأمتنا.
1: لبيك يا رسول الله.
2: أنتم يا شعبنا العزيز، أنتم أحفاد الأنصار، أنتم الذين أعطاكم الله شرفا عظيما في تاريخ هذا الإسلام وفي سيرة هذا النبي صلوات الله عليه وعلى آله، أن جعلكم ذخرا لنصرته في قادم التاريخ وفي آخر التاريخ. فكانوا كما قال الله عنهم في كتابه الكريم:
3: ربيع النور يجتاح الظلام.
4: أسوة حسنة من مشكات النبوة يشرق النور، وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وآله نجد جمال الحياة وسمو الإنسان.

حين تضيق الأرض بما رحبت، وحين تتقاطع السيوف وترتجف القلوب وتتراجع الأقدام، يثبت الشجعان الصادقون الذين يطمئنون بوعد الله لا تهزمهم الشدائد ولا تكسرهم المحن. وإذا ذكرت الشجاعة ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من جمع بين شجاعة القلب وشجاعة الكلمة وشجاعة الميدان، فكان إذا اشتدت الخطوب ازداد ثباتا، وإذا اضطرب الناس وجدوه مصدر الطمأنينة.

أحبتنا المستمعين، لم تكن شجاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شجاعة سيف فحسب، بل كانت شجاعة إنسان حمل رسالة عظيمة وصبر على طريقها وتحمل ما لا تطيقه النفوس، فقد وقف وحده أمام قومه يدعوهم إلى عبادة الله، وقد علم ما ينتظره من أذى وتكذيب، واجه ألوانا من الأذى والسخرية والتكذيب والحصار، إلا أنه بقي ثابتا لا تغيره المحن. وفي المعارك كان سيد الشجاعة، فإذا اشتد أوار المعركة احتمى جنده ومقاتلوه به، فبحضرته يأمنون ويثبتون. وصف ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قائلا: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وقال أيضا: وكنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. وفي يوم حنين حين اضطربت الصفوف وفر كثير من الناس، ورسول الله ينادي في ثبات لا يخالطه خوف: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إنما شجاعة سيدنا محمد نابعة من يقين لا يتزعزع، وإيمان لا يعرف الخوف إلا من الله سبحانه وتعالى.

يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الشجاعة ليست تهورا ولا اعتداء ولا ظلم، وإنما هي ثبات على الحق وصبر عند البلاء وسيطرة على النفس قبل الانتصار على العدو. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فجمع بهذا بين شجاعة الميدان التي تحمي الأمة وشجاعة النفس التي تحفظ الإنسان من الانزلاق وراء الهوى والغضب.

0: مستمعين الأعزاء، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. وأمتنا تمر بتحديات جسام واعتداءات تستهدف الأرض والإنسان والمقدسات، وهنا تشتد الحاجة إلى الشجاعة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شجاعة تقوم على الإيمان والثقة بالله والثبات والصبر والدفاع عن الحق وحماية الأوطان وصون الكرامة. فالاقتداء بسيدنا محمد ليس في الإعجاب بسيرته فحسب، بل في استلهام ثباته وقوة عزيمته وربطة جأشه، حتى يكون كل واحد منا شجاعا في موقعه في مواجهة الباطل ونصرة المظلوم والتمسك بالحق. فهل أنتم مستعدون لتكونوا شجعانا؟ دمتم بكل خير.
1: ربيع النور يجتاح الظلام.
2: أسوة حسنة، أسوة حسنة. من إعداد رقية المعافى، وتقديم عبد الحليم إدريس.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: لنقول للعالم أجمع إننا سنرجع أمة واحدة كما أمرنا الله ورسوله، على قلب رجل واحد كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما يقصف أخوك في قولان، عندما يقصف أخوك في همدان، عندما يقصف أخوك في الجو، عندما يقصف أخوك في أبين أو في شبوة أو في أفغانستان أو في باكستان أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين، يجب أن نبيت جميعا محمومين. يجب أن نقول لمن يظلم أمتنا أننا لن نسكت بعد اليوم على تلك الجرائم الفظيعة التي تقوم بها ضد أبناء يمننا وأمتنا.

0: لقد جاء الإسلام على تلك الملل الكاذبة والنحل الباطلة فابتلعها، وحق له أن يبتلعها لأنه حقيقة خارجة من قلب الطبيعة. وما كاد يظهر الإسلام حتى احترقت فيه وثنيات العرب وجدليات النصرانية وكل ما لم يكن بحق، فإنها حطب ميت أكلته نار الإسلام، ذهب والنار لم تذهب. الباحث الأرجنتيني دون بايرون متحدثا عن رسول الله محمد:
1: دوما على الدوام، وليس كل عام، ذكراه في فؤادي تسري وفي العظام، من ذا سواه يرتقي في القدر والإعظام، أصفاه خالق الورى فهو الرسول السامي. يا أمة قد شرفت بسيد الأنام، سيري على منهاجه في الحرب والسلام، ومثلي أخلاقه كالتاج والوسام، إن تجهليه فابشري بشرعة الأصنام. وبالظلام والردى والعار والتعامي، والعيش في إذلاله وبالمصير الدامي، وباليهود تعتدي بالمنطق الإجرامي، وبالرؤى تأمركت في الفكر والإعلام، صلى عليه ربنا وزاد في الإكرام، والآل ما طير شدى بأجمل الأنغام.
2: هلا شعبان يا من حياه ورحب يا رسول الله.
0: برنامج يحبهم ويحبونه، حيث تروي السيرة قصة قوم أحبهم النبي وأحبوا، يحبهم ويحبونه.
2: هلا شعبان يا من
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه. في الحلقة الماضية تحدثنا عن قدوم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى اليمن، وكيف حمل رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة، فكانت دعوته سببا في إسلام قبيلة همدان، حتى فرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسجد لله شكرا عندما بلغه خبر إسلامهم. أما في حلقة اليوم فسنتحدث عن آثار تلك الرحلة المباركة ودور الإمام علي عليه السلام في ترسيخ دعائم الإسلام في اليمن، وسنتحدث أيضا عن أبرز ما ارتبط بتلك المرحلة، ألا وهو بناء الجامع الكبير في صنعاء الذي أصبح منارة للعبادة والعلم، كما سنتعرف على مكانة اليمن وأهلها في عهد الإمام علي عليه السلام.

عندما دخل الإسلام إلى اليمن وانتشرت تعاليمه بين الناس، ظهرت الحاجة إلى بناء المساجد التي تكون مراكز للعبادة والتعليم والتوجيه. وكان المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أكثر من مكان للصلاة، فقد كان مدرسة يتعلم فيها الناس القرآن الكريم ويتفقهون في الدين ويتشاورون في أمور مجتمعهم. ومن أبرز المساجد التي ارتبط تاريخها ببداية الإسلام في اليمن الجامع الكبير في صنعاء، الذي يعد من أقدم المساجد الإسلامية، وكان منارة للعلم والعبادة ومركزا لنشر تعاليم الإسلام بين أبناء اليمن. وقد ارتبط بناء الجامع الكبير بمرحلة وجود الإمام علي عليه السلام في اليمن، حيث كان من أعماله ترسيخ معالم الدين وتعليم الناس وإقامة شعائر الإسلام. لم تكن مهمة الإمام علي عليه السلام في اليمن مجرد تبليغ الدعوة فقط، بل كانت مهمة بناء وإصلاح، فقد علم الناس أحكام الإسلام وقضى بينهم بالعدل وأرشدهم إلى مكارم الأخلاق، فكان قريبا منهم يسمع شكواهم ويحرص على أن يسود بينهم الحق والإنصاف. وقد عرف أهل اليمن الإمام علي عليه السلام من خلال مواقفه وسيرته، فرأوا فيه نموذجا للقائد الذي يجمع بين العلم والحكمة والرحمة، فكان وجوده في اليمن مرحلة مهمة في تاريخ المنطقة، تركت أثرا كبيرا في نفوس الناس وفي حياتهم الدينية والاجتماعية. حظيت اليمن بمكانة خاصة في تاريخ الإسلام، فقد كان أهلها من أوائل من استجاب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحملوا رسالة الإسلام إلى غيرهم. وفي عهد الإمام علي عليه السلام استمر أهل اليمن في ارتباطهم بالإسلام، وكان لهم حضور بارز لما عرف عنهم من الثبات والوفاء وحب الخير. وقد أسهم أبناء اليمن في خدمة الدين، فكان منهم العلماء والفقهاء وحملة القرآن وأصحاب المواقف المشهودة في تاريخ الأمة. وهكذا بقيت اليمن أرضا احتضنت الإسلام منذ بداياته، وخرج منها رجال حملوا العلم والدعوة والأخلاق.

0: مستمعين الكرام، إن بناء المساجد في الإسلام لم يكن هدفه إقامة الجدران فقط، بل بناء الإنسان. فالجامع الكبير في صنعاء يمثل صورة من صور اهتمام المسلمين الأوائل بنشر العلم وتعليم القرآن وربط المجتمع بكتاب الله وتعاليم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا ندرك أن أعظم ما يبقى للأمم هو ما تبنيه من قيم وعلم وأخلاق، فالأثر الحقيقي هو أثر الهداية في القلوب. لقد كانت رحلة الإمام علي عليه السلام إلى اليمن صفحة مشرقة من صفحات التاريخ الإسلامي، بدأت بالدعوة إلى الله بالحكمة، واستمرت ببناء مجتمع يقوم على الإيمان والعلم والعدل. وكان الجامع الكبير في صنعاء شاهدا على تلك المرحلة المباركة، ومنارة جمعت الناس على العبادة والتعليم، ليبقى شاهدا على مكانة اليمن في تاريخ الإسلام. فلنجعل من هذه السيرة دروسا لنا في أهمية العلم وحسن التعامل مع الناس وبناء ما ينفع المجتمع. فالأمم لا تنهض إلا بالهداية والعمل الصالح. وفي ختام هذه الحلقة نتساءل، كيف يمكن أن نجعل المساجد اليوم مراكز للعلم والتربية وخدمة المجتمع كما كانت في صدر الإسلام؟ إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج يحبهم ويحبونه، دمتم في حفظ الله ورعايته.
1: هلا شعب اليمن حيا ورحب يا رسول الله.
2: يحبهم ويحبونه، من إعداد وتقديم رجاء عز الدين، إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصر.

رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهلم يا أمة الإسلام إلى نبي الإسلام في رسالته، وهلم يا يمن الإيمان ويا أحفاد الأنصار، يا نفث الرحمن، يا أبطال الفتوحات، يا حملة الرايات، لنجعل من هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة محطة تعبوية إيمانية نتزود منها نفحة من نفحات العزة الإيمانية، من عزة الله ورسوله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

صلوات يمانية في ظلال مولد خير البرية، نجدد العهد مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله حبا وعشقا مدحا وشوقا.

0: أصوات يمانية طالما لهجت بذكر الحبيب محمد بصلوات يمانية.
1: الصلاة عليك،
2: الصلاة عليك،
3: ربنا صلي على.
0: صلوات يمانية يأتيكم أيام ذكرى المولد النبوي الشريف الساعة الواحدة ظهرا، ويعاد الثانية عشرة بعد منتصف الليل على إذاعة آفاق FM.

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وأعنا يا كريم. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين، واكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والدين. تحدثنا في الحلقة الماضية عن خلق هذا الإنسان وإنشائه والطرق المختلفة التي جعلها الله سبحانه وتعالى وسيلة إلى إيجاد هذا الكائن، سواء من الكائن الأول وهو أبو البشر آدم عليه السلام وأمهم حواء، أو القانون الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لتناسل البشرية، أو الحالات التي يتدخل الله فيها بشكل مباشر ويضع آلية جديدة وخاصة كما في قصة عيسى عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. حينما نتفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى فإننا يجب أن نصل إلى مرحلة هي مرحلة تقوى الله عز وجل. إذا علمنا أن الله هو من خلق هذا الكون وهو من خلقنا من العدم وهو من صورنا وأنشأنا، فيجب أن نعرف أننا محكومون بقوانين الله وأننا عبيد لله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نتقيه حتى نحصل على السعادة والنجاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. طبعا حينما نتكلم عن طريقة خلق الإنسان فإننا نتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى وإحكامه وقدرته اللامتناهية. فكما قلنا أن طريقة خلق الإنسان تكون بأن الله سبحانه وتعالى أودع في كل ذرة من ذرات جسمنا، ذرات جسم الإنسان التي هي تريليونات من الذرات، أودع في كل ذرة منها الخطة الكاملة لإنشاء الولد الذي سيخرج من هذا الأب أو من هذه الأم خريطة.